0: Mosaïque FM. Mosaïque FM.
1: تسمعوا كل جديد بإذن الله على موزايك FM. تامر.

مزيكا فم في بنزرت 106.2 107.8.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك فم.
2: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 1 أوت 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاد ورجعت لكم وتوحشتكم قد الدنيا كما يقولوا. ان شاء الله صبحيه ممتعه, ان شاء الله نهاركم مبروك فايق يا هوان فيقوكم بها تغنيها فيروز. نهاركم طيب, نهاركم اسعد الايام.

0: الستة وثمانية وعشرين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور، ارجعنا لكم نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 1 أوت 2026، الطقس باش يكون صافي بأغلب الجهات ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا. أنا نقول لكم اقعدوا معنا صبحية كاملة، صباح الخير ويكاند. عنا بعد نكلموا المعهد الوطني ساعة أخرى، المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا كل تفاصيل وتطورات طقسنا، وعنا زد حتى الميتيو دي بلاج باش نعرفوا فين نمشي ونعوم.
1: ميتيو صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. يا صباح الخير يا صباح نور, رجعنا لكم وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. يلا ساعتنا جايش عنا فيها, عنا فيها اتصالنا بعهد الوطني للرصد الجوي, ناخذوا من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا, وعنا زادة دقيقة حد نسمعوها من عند فاطمة. انذكركم بشكلمونا على 70-113-13, تخليونا أصواتكم في صندوق عجب بنسمعوها شوي آخر ونوصلوها شوي آخر. عنا زادة نمرونا 23-51-3000 وإلى خنقولوا 513,000. كلمونا على الواتساب نستخدوا لمساج متاعكم ونقرهنكم زادة على المباشر. نسلم عليكم برشا. يلا هنجيو للموسيقى. محمد الجاموسي الفنان الراحل غالينا قهوة جدور قيد, هو بتاع قهوة, أنا كنت في كوتشي شهر كامل قهوة بجرة القهوة مش واحد يصحصح. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبورا توانسه وين ما كانوا, مع امينه بندوا, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل, مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت, حسن الهمالي, امين قارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح, اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك, الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فم صباح الخير. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008, وذلك في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به نائب مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفصل من قانون المالية لسنة 2026 والذي ينص على تسوية وضعيتهم وإدماجهم. قرار مشترك

0: خفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى، ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزي خلال مكالمة هاتفية نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إثر الحادث الأليم الذي جد أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، كانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. يشار إلى أن حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالية الجزائر أمس ارتفعت إلى 27 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما قرر رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على انحداد وطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. في تطورات شان في إيران، مسؤول أمريكي يفيد لموقع إكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. من جانبها، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ما اعتبرها أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يديره الحوثيون في اليمن ينفي في بيان اليوم التقارير التي أفادت بأنه يعتزم فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من هذا القبيل، وأن المرور عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مجانيا. وفي الختام، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يؤكد أن السلطات عادت معظم المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بصورة غير نظامية إلى المغرب، نافيا وجود أي تهديد لأمن منطقة شنغن، ومشددا على أن إجراءات مراقبة الحدود لا تزال فعالة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم, نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو
0: ومعنا سبيل اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير, يصبح الأنوار.
4: صباح النور أميرة, مرحبا بكم, مرحبا بكيف مسميات موزايك, وإن شاء الله ما تنهيت أسبوع موفقة وعطلة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله, أمين يا ربي. نحب نأخذ فكرة على الطقس اليوم وفي الويكاند. يلا خلينا نقول اليوم وغدوة كيف يكون.
4: نجم نقولوا طقسنا به معناتها تقريبا معناتها الطقس مستقر, ما فماش معناتها تقلبات جويه ومعناتها عوامل جويه اللي تقلق. عموما اليوم باش يكون طقس عامه صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد, مع هبوب معناتها رياح من القطاع الشمالي تكون على مناطق الشمال, من القطاع الشرقي تكون على الوسط والجنوب قويه شويه او معتدله الى قويه نسبين, خاصه مع تقرب السواحل الشرقيه وبالجنوب, وضعيفه الى معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. العباد تسال على البحر اليوم, نجم نقولوا عموما معناتها البحر قليل الاضطراب على اغلب السواحل نتاعنا خاصه في الفترة الصباحية. العشية ثم شوية موجة خاصة معناتها بالسواحل الشرقية, معناتها عموما يكون قل الاضطراب إلى محاليل مضطرب بالسواحل الشرقية. ودرجة الحرارة اليوم أكثر شوية من البارح, معناتها تقريبا بدرجة إلى درجتين, معناتها نجم نقولوا القصوى اللي مشات تتراوح اليوم بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 38 إلى حدود 42 درجة كأقصى درجة تكون نسجلوها اليوم خاصة معناتها في ولاية الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب, مع ظهور كذلك الشيلي محاليا في بعض المناطق. غدوة إلى حد إن شاء الله يتواصل الاستقرار في حالة الطقس, خاصة معناتها في الصباح معناتها ولا الفترة الصباحية الأولى, والعشية ثم إمكانية زادة لظهور خلايا رعدية, معناتها إمكانية ضعيفة زادة نجم تكون لبوادر ظهور خلايا رعدية نجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط. الريح من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة إلى معتدلة, البحر هادئ إلى قليل الاضطراب, ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات أو أكثر شوية من اليوم, وتبقى تقريبا في هذه المعادلات معناتها حتى في بداية الأسبوع يومين الاثنين والثلاثاء. نحكي على ارتفاع معناتها صحيح في درجة الحرارة, لكن مثل ماش موجة حر كما معناتها قاعدين معناتها
0: قاعدين نسمع
4: ولا كما عشناها قبل, معناتها درجة الحرارة أعلى شوية من المعادلات العادية معناتها للعشرين الأولى معناتها لشهر أوت. نحكي بفارق بين 3 إلى حدود 4-5 درجات عموما معناتها كأقصى تقدير. بالتالي معناتها ما نجموش ندخلوا معناتها في التعريف لموجة الحر. بداية الأسبوع إن شاء الله كما حكينا معناتها تبقى في نفس المعادلات درجة الحرارة عموما, الطقس مغيم جزئيا يوم الاثنين كيف ثم معناتها العشية معناتها كيف المرتفعات الغربية ديما بوادر ظهور خلايا رعدية. ونهار الثلاثاء استقرار في حالة الطقس, طقس عامة قليل السحب مع معناتها حرارة تقريبا فتائش وتبقى في نفس المستويات, ونهار الأربعاء إن شاء الله معناتها بداية من يوم الأربعاء تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: والله نشكرك برشا على كل المعلومات, خاصة أنه أنت معناها زدت أكدت أنه الكلام اللي قاعد نشوفه فيها احنا برشا على ما يقع التواصل الاجتماعي أنه راهو باش ترجع القبة بتاع الحرارة وسخانة كيما هذيا, لا مش صحيح, مش باش يرجع.
4: هذه كيف قاعدين معناتها وصلنا حتى نبرو معناتها تقريبا معناتها في الإشاعات والمتندفين معناتها من أكثر من اللي قاعدين معناتها نعطيه في المعلومة الجوية للعباد.
0: ميسيش نتمنوا الناس احنا
4: نتمنوا الناس بس هذيك هو أوسو وذيك هو معناتها شهر غود. درجة الحرارة معناتها في الأواخر الثلاثينات وفي الأربعينات معناتها تبقى في نفس المساويات, والبيك نتاعها نعرفوها ديما بين 11 والأربعة نتاع العشية, ونعرفوها أوسو في النهار تكون سخونة وأطراف وتكون باردة شوية بداية اليوم, وكذلك معناتها نسميت ليلات نجم تكون معناتها تعطي معناتها شوية فريشير وطرات احنا مسخنة اللي في النهار.
0: إن شاء الله يا ربي. نشكرك برشا سبيل اليحيوي.
4: شكرا ليك.
0: نشكرك برشا, نشكر كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:24 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.

0: 37 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاد. نقول لكم وفكركم كلمونا على 71 13 13، كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب. توش قلنا 37 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا دقيقة حاد مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر أوت. شهر هو جيب معاه كان الحب، كان طاقات، هوني نحكيه على طاقات التجديد، الحماس والبداية الجديدة. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهار مناسب للمصارحة وتقوية العلاقة. راهو ويكاند باش يكون للحب اللي كنت يا حمل. الثور فرصة باش تبرز أفكارك، لكن ماديا فما مصروف مفاجئ، لكن الوضع باش يبقى تحت السيطرة، ما تخافش يا ثور. الجوزاء خليك هادي وما تستعجلش نتيجة، حتى السرطان الحمد لله كيف ما حكينا انه قوت بش يكون للحب، راهو اجواء رومانسية ولما عائلية ممتازة. الاسد فما تقدم ملحوظ، اذا ركزت على اولوياتك وعلى فكرة عندك فرصة لتحسين وضعيتك المادية. العذراء راهو الثقة بالنفس مفتاح نجاحك، والميزان راهو نهير مليان حركة اتصالات ايجابية. العقرب في الفلوس راهو قوت تدخل بالاستقرار المالي والمهني. وانت يا برج القوس نحكيه على القوس الناري، خليك متفائل مهما كانت الظروف. إلي جدي عبر على مشاعرك بصراحة، ركز على الحلول مش كان على المشاكل. الدلو راهو نهار مناسب للمصارحة، كيف كيف زادة للبدايات الجديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك متوازن على خاطر التوازن هو عنوان نهارك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيكا.

0: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح نور، ارجعنا لكم، مرحبا بكم تسمعوا في صبح الخير ويكند. يلا ساعتنا الثالثة عنا فيها موعدنا مع زميلنا اسكندر إبراهيم، نسمعوا في سبور إكسبرس، عنا زادة ميتيو دي بلاج، نسمة بحري نسمعوها زادة شوي. خلينا نكمل معهد الوطني للرصد الجوي، يقولون ناويين نمشي ونعوم وفين البلايس البحورات الباهية اللي تعوم كما نقولوا. وعنا زادة ريكاب دو لا لو ريكاب دو لا سومين هذيا، ياخذوا فيه الأخبار، نصور لي موعد سنستو به مع زميلتنا نادية الفورتي، الأخبار المهمة اللي خرجت تيلة الأسبوع الكله. نجيو للموسيقى، محمد عبد المطلب يغنينا الناس المغرمين. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى. والنقابة تؤكد في بلاغ لها تواصل الأشغال المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أفادت في بلاغ أصدرته سابقا بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة.

0: بلاغ أصدرته الولاية. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في 2024 والتي تضمنت ما يزيد عن 70 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط هذا النوع من النقل الجماعي المنتظم والذي يشمل حاليا 410 رخصة ناشطة. دوليا، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. مسؤول أمني في طهران يقول وكالة تسنيم الإيرانية إن القوات المسلحة الإيرانية سترد بالمثل إذا نفذت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضربات على منشآت الطاقة، معتبرا أن استهدافها سيكون خطأ استراتيجيا. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأنها تلقت بلاغا عن واقعة على قرب 21 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من سلطنة عمان، إذ شهد ربان ناقلة نفط تناثرا كبيرا للمياه وانفجارا على مقربة شديدة من السفينة. وفي الختام، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن أمس أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب بعدما عبر عشرات الألاف الحدود إلى جيب سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة. وفي سياق متصل، فنلندا والدنمارك تعلنان عن تأييدهما للموقف الإيطالي الداعي لبحث تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، معتبرتين أن ما حدث يعكس إخفاقا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وداعيتين لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر صرامة لمواجهة الهجرة غير النظامية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: سبور اكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ موضوع على ترجي ويوسف البلالي، نجم نقول موضوع هذا أشرف على النهاية. نعرف البارح الملاعب كان عنده اجتماع مع نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر. ترجي اقترح وقت عرض أخير في عقد موسم مع نفس امتيازات العقد القديم، ويولي العقد ذي سير المفعول نهار اللي توفى عقوبة الفيفا المسلطة على اللاعب. البلالي طلب مهلة للتفكير لكن مبطش برشا بصراحة، وافق على العرض ذي البارح بالليل، بالتالي الاتفاق مبدئيا حاصل بين الأطراف الكل، ومن هنا نهار الاثنين إن شاء الله يتم استكمال كل الإجراءات وإمضاء العقود، بعدها مباشرة بشلتحق يوسف البلالي بالمجموعة في تربص جمرت. نقدم على ترجي، متوسط ميدان دفاعي اسمه خيسوس عبد الله كاستيو، عمره 25 عام، دولي من البيرو. اخر ماتش لعبه مع منتخب بلاده كان في شهر مارس اللي تعدى، يلعب مع نادي يونيفرسيتاريو البيروفي. اللعب ذا من المنتظر باش يخلط لتونس غدوه لحد ان شاء الله لاتمام المفاوضات مع الترجي واجراء الفحص الطبي في صوره انه كل شيء يتم على احسن وجه، فانه الملاعب في صحه عقد بثلاثه مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. كملوا مع الترجي بالمقابلة الودية اللي أجراها البارح في البارك بي أمام اتحاد كارتاج. مقابلة في الترجي 2-1 بنتوات الشيخاوي والحميدي، نحكيه على أول دقائق زاد البارح لعادل بالطيب مع الفريق، وزاد كيف مقابلة عرفت مشاركة الظهير الأيمن غسان المعتوقي، زاد كيف نحكيه على أبو عالية اللي رجع للمقابلات الودية مع الترجي، مقابلة عرفت تواجد زاد إذا كان نحكيه على الإطار الفني للترجي وجديد فيه تواجد محلل الأداء هشمي جلوس كان موجود جاء في الترابس الأخير في عين دراهم، وزاد التواجد نتاع زوز مختصين في الإعداد الذهني اليوم في الإطار الفني للترجي، زوز مختصين في الإعداد الذهني تم التعاقد معهم لتعزيز الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. بارك 10 أهداف، النادي الإفريقي يربح البارح مقابلة الودية في عين دراهم مع النجم الخميري، نجم الخميري النادي الإفريقي، النادي الإفريقي 10 بلاش وفات المقابلة بسام الأسرار في مركب بونتو، دوبليه صادق قديدة، دوبليه زاد البلال الأيت ملك، وخمسة أهداف لحمزة المنصري في المقابلة هذية. أما الحمام سوسة في مقابلة ودية زاد البارح كمل رابح قدام ترجي رجيس 2-1.

0: الصفاقسي دخل في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي والوحدة الإماراتي لؤي الترايعي. ترايعي ابن اتحاد المنستيري عمره 21 عام، كان انتقل في جويليا الفارج جويليا 2025 بالتحديد للوحدة الإماراتي. من جهة أخرى نحكي على ملاعب اسمه ريان كيزيتو فيجو متوسط ميدان أوغندي عمره 22 عام يلعب مع الشرطة الأوغندي، وصل البارح الصفاقس للخضوع للاختبارات الفنية اللازمة. بالنسبة للإطوال فما عرض لاتحاد بنغردين ومفاوضات مع الفريق من أجل انتداب المدافع إياد التويس في المقابل المغرب الصغير شغادر النجم الساحلي بطلب من المدرب براكوني اللي يشوف أنه طريقة لعب المغرب الصغير ما تتمشيش مع فلسفته كمدرب. بعد معارضة كبيرة خلينا نكمل نحكيه على الفيفا، كانت معارضة كبيرة من أغلب الاتحادات القارية والوطنية، أغلب زادة الملاحظين والمنتقدين لهنا نحكيه على معارضة كبيرة لمشروع الفيفا الجديد. ورئيس الفيفا جياني انفانتينو كان أعلن أنه في آخر وقت تراجع على المشروع هذا، مشروع تأسيس شركة جديدة نذكره داخل فيفا يملكوها مستثمرين. لهنا نحكيه على المستثمرين هذوكم كيجي وشنو يعمل يتولوا إدارة الحقوق متاع الشركة هذه، الحقوق التجارية لكأس العالم والمسابقات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. وكان الكرة ولي تتباع وتتشري بالنسبة للمعارضين، هذاك علاش برشا اعتبروا أن المشروع هذا فيه برشا فلوس لكن لا يتماشى مع القيم الأساسية لرياضة كرة القدم الشعبية. يقولوا أنه هذا نوع من بيع كرة القدم وتحويلها لمشاريع خاصة، ولهنا في الأخير خضع رئيس الفيفا للانتقادات هذه ومطالبة بالتراجع على المشروع هذا، وتراجع على المشروع دونك ما عادش فما منه مشروع الفيفا جديد لبيع كرة القدم كما يقولوا المعارضين. نشر هذه كل الأخبار موجودة على تروات وبالفيبوان وزيكا فام بوانات. نخليكم تسويت مع أميرة وبقية الكيب في صباح الخير ويكاندا.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام.

0: 8:39 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ومعانا بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يا صباح الأنوار.
2: صباح النور بيرة مرة أخرى. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي مزيك.
0: مرحبا بيك. ناخذ فكرة على شتوتنا وبحوراتنا لليوم, معناها نجم بحر فيهم, وإن شاء الله يا ربي معناها نستمتع ونروح سالمين
2: ان شاء الله. ان شاء الله ما تعطل امن للجميع, وديما نتبع توصيات كما قلنا مع الحمايه المدنيه. ما اذا كان ثم ما تشط من الشطوط ما اللي متعوا مش فيه, ما تنحاولوا ما تطبقوا تعليمات ومن غمروا شوكا. بالنسبه لي لليوم السبت غرة اوت تقريبا, معناتها بالنسبه للشواطئ الشمال الغربي تبرق رسجله سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. تقريبا البحر باش يكون اليوم هادئ الى قليل الاثيراف في على طيله اليوم معناتها صباحا وبعد الظهر, مع مبرياح غربيه شمالي غربيه اللي سرعتها ما تجاوز 30 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لي خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كرتاج بورسعيد وسليمان كيف كيف, معناتها البحر باش يكون في الفتره الصباحيه هادئ الى قليل الاثيراف محليا, نجم يكون متموج معناتها في بعض الشواطئ. والعشية باش يكون معناتها قليل الاثيراف الى محليا مضطرب مع هبوب رياح اللي باش تكون شماليه شماليه غربيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر في الساعه وتصل مؤقتا الى حدود 40 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لي الشواطئ خليج الحمامات الهواريه حمام الغزاز اقليبيا قربه والحمامات تقريبا معناتها الريح باش تكون شماليه شماليه غربيه 10-30 كيلومتر في الساعة تصل محليا إلى حدود 40 كيلومتر في الساعة, والبحر يكون قليل الاثيراب محليا مضطرب خاصة في فترة ما بعد الظهر. وبالنسبة لي شواطئ معناتها الوسط الشرقي هرقلاش مريم القطاوي أبو جعفر سقانس المهدية رجيش وكذلك الشابة باش تكون معناتها اليوم الصباح بقليل الاثيراب إلى متموج, والعشية يكون كذلك معناتها يتواصل قليل الاثيراب لمتواج مع رياح اللي سرعتها تتراوح بين 20 إلى حدود 30-35 كيلومتر في الساعة. وخليج جابس معناتها الشفار جابس جربة جربة معناتها شواطئ جربة وكذلك جرجيس من البحر هذا إلى قليل الاثيراب في الفترة الصباحية, ويكون ثم متموج معناتها في فترة من بعد الظهر تتقوى شوية بركة الرياح. بالتالي معناتها نجم نقولوا معناتها عموما البحر اللي باش يكون قليل الاثيراب محليا مضطرب او محليا متموج خاصه في السواحل الشرقيه في فتره ما بعد الظهر. وغدوه ان شاء الله معناتها اقل شويه, معناتها ما فماش رياح باش تكون معناتها اقل سرعتها عموما معناتها خلال هذا اليوم, والبحر يكون هادئ الى قليل الاثيراب خلال اليوم الغد على اغلب الشواطئ نتاعنا. والسباحه بالتالي يكون معناتها الاول اجل البحريه تكون ممكنه على اغلب الشواطئ.
0: نشكرك على كل المعلومات. يلا نرجعوا لكم.
1: ميتيو دي بلاج. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزايك كفان.

0: السبعة 48 دقيقة بدينا 48 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد كمال عويش يحتفل بعيد ميلاده أصحابه وعائلته والناس اللي يحبوه يسلموا عليه برشا ويقولوا له عيد ميلاد سعيد، وإحنا نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. يلا 48 دقيقة أخلتنا موعدنا. ريكاب دو لا سيمين،
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: هيا سيدي نبدأ بالأخبار المهمة اللي سمعناها الجمعة اللي فاتت. أول أخبار بش يكون أجيال جديدة لخلاص الأداءات الجبائية. هي وزارة المالية أعلنت على رزنامة أجيال خلاص وإيداع التصاريح الجبائية الخاصة بشهر أوت 2026. المواعيد تنطلق من 17 أوت تتواصل حتى 28 أوت. الوزارة دعت المواطنين والمؤسسات إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجيال القصوى لتفادي الاكتظاظ والضغط على المنظومة الإلكترونية. مجلس نواب الشعب صادق على قرض قيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد باش يساهم في تمويل جزء من ميزانية الدولة. وزارة المالية وضحت أنه جزء من القرض هذايا باش يتوجه للاستثمار والمشاريع التنمية، مؤكدة زادة على برمجة حوالي 51 ألف انتداب خلال سنة 2026. دخلت لخبرنا الثالث والأخير، النفط يواصل في الارتفاع. أسعار النفط العالمية ارتفعت من جديد بعد تصاعد التوتر العسكري بين أمريكا الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف من تأثير التطورات الأمنية على حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهذا ما خلى الأسواق تترقب أي تصعيد جديد. احنا نقوله معناها ربي قدر الخير، سوم البرميل لتجاوز 92 دولار إن شاء الله يا ربي معناها هكي تهدأ الأمور كما نقول وكل شيء يتعدى سلامات. يلا
1: ريكاب دو لا سيمين، صباح الخير ويكاند.

0: 58 دقيقة شعني لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا أينما كنتم تسمعوا فيه. صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فم. الوقت كالعادة يجري، هو الوقت ديما يجري. احنا خلطنا ساعتنا الرابعة، عنا فيها صندوق عجب نسمع فيه أصواتكم 71 113 13، وعنا زادة فقرتنا الصيفية ولاد البلاد. واليوم باش يهزونا ولاد البلاد الجرجيس، نكتشفوا البحر تاع جرجيس وبحوراتها. يلا نرجع للموسيقى. وردة جزائرية تغنينا مقطع من الإي. خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجع لكم.
1: سيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين غارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم.
2: الأولى في تونس.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
2: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي إذاعة موزيك اف ام تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين الموافق للثالث من أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسة التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026 وذلك في أجل أقصاه يوم 31 من أوت 2026 خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ له أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجل المحددة إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. في تطورات الشأن الدولي إصابات في قصف لمسيرة للاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان في قطاع غزة بمحيط الشارع الثالث في القطاع. الكويت تعلن صباح اليوم تصدي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة والجيش الكويتي يدعو السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم وذلك بسبب افتقار بلاده إلى الصواريخ الاعتراضية

معظمها في إفريقيا بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20,000 دولار. وانطبق الأشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس على تأشيرتي B1 وB2 المخصصتين لرحلات العمل والسياحة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك فامبونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: 9:16 رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الانوار, نسلموا على كل مستمعين ونشكركم برشا برشا برشا على التفاعل نتاعكم على الباج نتاعنا موزايك اف ام, على الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام. يلا ديما فكركم في نمرونا 71 113 13, هذا هو نمر صندوق عجب, نسمعوكم توا ونسمعوا اصواتكم.
1: صندوق عجب
2: اللي نسمع لي 60,000 تلميذ انقطعوا كل عام على التعليم, نورمال البعد على المدرسة, الفقر, ثقالة الأولياء عين بحاجة أخرى وإلا ظروفهم زادة صعيبة, الدروس الخصوصية الغالية والإجبارية سيختو هذك سلاح الدمار الشامل اللي ينخر في التعليم, ذل ما تصلح التعليم إلا ما تتربح الحرب على الدروس الخصوصية, ولهذا كي نكسوا شوية على التعليم نضمنوا الجودة والعجب في تونس ويرجع تعليمنا إلى ما كان عليه المستوى نتاعو نتاع قبل.
3: بالله يجيب لنا واحد يفسرنا في بتاع قروض عشرة, راهو مشينا البنوك, البنوك قالتلك ما ثم شيء, علاش؟ شكرا بارك الله فيك, موزايك فهم.
4: حبيت نشارك في صندوق عجب. بكريكا كنت نسمع جابوا برنامج يحكي على التراث الموجود بالنسبة لتونس, معناتها التراث اللي عنا, معناتها كما موقع بتاع سيدي بوسعيد والكل يحكي, قالك معناتها في جربة ولات معناتها بناء فوضوي وبرشة بناءات, وقالك معناتها انت اي بلاد انت معناها من تونس مثلا سيدي بوسعيد انت باش تحطها معناتها في التراث العالمي, قالك ما عادش عندك الحق انت في تونس باش تعمل فيها بناء فوضوي باش تبني فيها معناتها حاجات معناتها خاصة بالمواطنين, معناتها تقعد ذاك البناءات هيك الموجودة معناتها تفكيها هي خاطر هي تراث عالمي, قالك ما عندكش الحق تولي في القائمة الحمراء, معناتها قالك ما عندكش الحق تولي تبني في وسطها, خاصة في جربة قالك وصلنا شكينا, قالك حتى معناتها المعهد الوطني للتراث قالك شكينا, حتى الوزارة الداخلية قالك فما برشا مباني فوضوية. الحقيقة منا تكوي ومنا تشوي, هو صحيح احنا كتراث وكسياحه وكل شيء وخاصه المواقع العامه الاثريه معناتها حاجه نهايه في الابداع وفي الروعه, وتقول تبارك الله قداش تونس معناتها جاتها حضارات وكل, لكن في الناحيه الاخرى زاد الشعب فقير, زاد ما ينجموش الناس باش يشري هو قطعه ارض باش يبني فيها, حتى هذه زاد من الناحيه الاجتماعيه زاد معناها تاخذ بعين الاعتبار معناتها الخطر الغالب, معناتها هذيك هي الامكانيات نتاعنا نتاع تونس.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع ميرا على موزايك فان.
5: بلاش كاسك الشوك لولا تجي فيك مخك يقف وتغيب على الوعي, نجم تمشي وما ترجعش, البس الكاسك واحمي راسك, المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ميدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير
2: صباح

0: رجعنا لكم 9:35 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا الفقرتنا ولاد البلاد، واليوم معانا بنت البنات، بنت البلاد عايشة صهباني من جرجيش. يلا نسمعوا بحوراتنا في جرجيش.
1: ولاد البلاد،
2: أنا مدام عايشة صهباني أصيلة جرجيس بلاد الكرم وبلاد الجود، وتحية كامل جمهورية تونس كاملة، مرحبا بكم سي غالب بيانفيني. إكزامبل كي تجي جرجيس نجم تبحر في أعز عز عز بحر اللي هو بحر كازينو أم سردوك، عندك بحر حس الجربي زادة لا كلاس، عندك بحر العقلة، بحر السويحل، عندك سونتر فيل فيها قاوي أنسيان مزيانين في سونتر فيل في جرجيس، عندنا الكارتي عربي الحراوين لحوانة القدم وكل حاجات الأنسيان العتيق تاع البلاد، عندنا البر التجاري، عندنا زون فرانش، عندنا الكوبانية، عندنا الموانسة اللي هي مازالت محافظين على تراثهم وعلى المجازان بتاعهم على قاوي القدم هذو كم تاع زمان، حتى الكرسي باللوح وكل الحلاب بالطين، عندك لغستوغون مانيفيك، عندك هوني في حمص سردوك سبيسياليست حوت اختصاصي في الحوت في المشوى، يعني عنده وفحات روعة وعنده شربة وعنده مقرونة مزيانة برسة، موجود في بحر الكازينو. تراث في جرجيس محلى تراثنا، عنا في المثل عروساتنا، عروساتنا مازالوا ناس بخس 80% 80% محافظين على التراث. دوغ يا دو جوغ صار عرس متاع زمان، يعني قعدت 3 أيام وثلاثة ليالي، والناس طيب وتاكل حطوا حتى احنا الكسوة، عندنا الكسوة العروس يهز جهاز العروسة عجمل والطبال سبون. لزاكتيفيتي تنجم تعملها في جرجيس هي الفورسية بلونش أفوال لباراشيت، يا بكو دي زاكتيفيتي ناتاسيون بكو دي شوز ناتاسيون تمشي لها تمشي اكزامبل للزون زون تورستيك العقلة راس مرمور أماري حس الجربي اللي خذا بكو دي سيكسي لاميير بلاج مالديف، عندك بحر الكازينو، عندك بحر سيدي كبير، عندك سونيا الكوت بسم الله ما شاء الله على الميكانيك وعلى الكراهب اللي بيجيبوا فيها الأولاد. دير البارع عندنا الجحفة احنا يجيبوا العروسة من دار بوها لدار رجلها على الكورتاج وعلى الموتو وعلى الكواد وعلى البيل فواتير جي جامي في حياتي، بسم الله ما شاء الله مشهورين بال الموتو والفواتير والكراهب. مرحبا بكم في جرجيس، تشوفوا نحن لي كورتاج نتاع العروسات بالموتورات بالفواتير، تشوفوا يعني فرجه مزيانه مزيانه برشا، كورتاج عالمي عالمي افيك لي فلام لي في دارتيفيس. مرحبا بكم ويجوا شوفوا عروساتنا، شوفوا بحوراتنا، سي غالب بيانفيني اهل الجود والكرم. تحيه لتونس من بنزرت البنقردي.
1: ولاد البلاد صباح الخير ويكاند.

0: سحرور.
1: وين جي جي؟
2: احنا اصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
3: السيف جي والبروغرام كالعاده بحذينا في ماجيك سيتي. نهزوكم كبار وصغار لعالم احلام كله لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
0: يا محلاه السيف في ماجيك سيتي.
3: نستناكم في ماجيك سيتي، تيني سيتي وازور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.

0: 9:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم, نشكركم برشا برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك فم. يلا خلطنا إيش ساعتنا الخامسة, عنا فيها ساعتنا الخامسة, عنا فيها إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاطومة, عنا فقرتنا الفقرة الصيفية سيانس يونيك هذي نسمع فيها تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف, عنا زادة نيوتري بلوس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, فما كرياسيون تونيزيان كالعادة والعويد, وأصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-13. نجيو للموسيقى الفنان الكبير والله صباح فخري ربي يرحمه ينعمه, لكن ديما نقولوها الفنان عمره ما يموت غنينا اه يا حلو. يلا خليكم مع الاخبار مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار, واحنا نرجعوا لكم.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت فوال ديامتر 24 سنتيمتر دو لا مارك كارفور هوم ب 30 دينار و 900.
2: برد صيفك مع ناتيو, فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني, معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر, بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43, دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج, تونيسيتي, أجيل, ليلا وموزايك فم.
4: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. حادث مروري جدة ليلة أمس يسفر عن وفاة عونين من الحماية المدنية, أحدهما أصيل مدينة ماجل بالعباس من ولاية القصرين والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة, وذلك أثناء عودتهما على متن شاحنة إدفاء بعد الانتهاء من مهمة تعزيز بولاية الكافة. وتعود أسباب الحادثة حسب مصدر من الحماية المدنية بقفصة إلى انفجار بأحد الإطارات المطاطية للشاحنة بالطريق الوطنية رقم 15. سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس, مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. ومثل الجانب التونسي في المنتدى ممثلون عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي, إضافة إلى نحو 30 متعاملا اقتصاديا ينشطون في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والنسيجة واللوجستيك والخدمات. في الشأن الدولي, الجيش الكويتي يقول في بيان أصدره اليوم أن القوات المسلحة الكويتية رصدت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي منذ فجر اليوم وجرى التعامل معها وتدميرها. والمتحدث باسم الجيش

0: السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفق حوالي 60,000 مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. وكان وزير الداخلية الإسباني أعلن أن أكثر من 48,000 مهاجر عادوا إلى المغرب، في حين شاهد مراسل وكالة فرانس بريس عشرات الحافلات تنقل منذ منتصف الليل مئات الركاب أغلبيتهم من الشباب إلى الجانب المغربي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر أوت، شهر هو جيب معاه كان الحب، كان طاقات، هوني نحكيه على طاقات التجديد، الحماس والبداية الجديدة. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهار مناسب للمصارحة وتقوية العلاقة، راهو ويكاند باش يكون للحب اللي كنت يا حمل. الثور فرصة باش تبرز أفكارك، لكن ماديا فما مصروف مفاجئ، لكن الوضع باش يبقى تحت السيطرة، ما تخافش يثور. إلي جوزي خليك هادي وما تستعجلش نتيجة، حتى السرطان الحمد لله كيف ما حكينا انه قوت باش يكون للحب، راهو اجواء رومانسية ولما عائلية ممتازة. الاسد فما تقدم ملحوظ، اذا ركزت على اولوياتك وعلى فكرة عندك فرصة لتحسين وضعيتك المادية. العذراء راهو الثقة بالنفس مفتاح نجاحك، والميزان راهو نهير مليان حركة اتصالات ايجابية. العقرب في الفلوس راهو قوت تدخل بالاستقرار المالي والمهني، وانت يا برج القوس نحكيه على القوس الناري، خليك متفائل مهما كانت الظروف. إلي جدي عبر على مشاعرك بصراحة، ركز على الحلول مش كان على المشاكل. الدلو راهو نهار مناسب للمصارحة، كيف كيف زاد للبداية الجديدة. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك متوازن على خاطر التوازن هو عنوان نهارك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام.
3: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: صباح الخير ويكاند.

0: رجعنا لكم العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. خلطنا الفقرتنا اللي نسمع فيها شوية معناها بعض شباب اللي يخدموا في الصيف يخدموا سانسينيك باش يعاونوا رواحهم. حابين نسألوهم كيفاش التجربة هذية معناها يعيشوها. يلا نسمعوا توت سويت سانسينيك.
1: سيونس اونيك سيونس اونيك حكاية الصيف مش عادي.
2: والله يا اتديون فو حاليا تو دبرت خدمة في قهوة عجبتني دوم القهوة هاني ديجا نعاون في روحي ونعاون في الدار مش نعرف كش نتحرك في كل في الصيف خطر ما عنديش حتى حل اخر بارنو خدمة معنا لازمتني نتحرك باش على الاقل عندي مصروفي عندي فازاتي عرفت كروات واحد هك عليش الخدمة من القهوة معناها عجبتني الحق دوم القهوة عجبني ساهل ما فيش برشا ستريس في ساعة في ساعة معنا يكمل لك النهار وتقابل عباد كونتاكت جديد كل يوم أكاري عجبتني كل سيف نختم كل سيف ولا شتا زادا نختم كيف لازم نختم نخبي في الفلوس أكيد باش على الأقل كي جي شتا رونتري سكولير فازا نستحق حاجات على الأقل عندي فلوس باش ناخو أكيد لبسة باش ناخو حاجات نستحقهم باز الدار وليا
1: سيونس اونيك سيونس اونيك حكاية السيف حكاية مش عادية. صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 2 أود سهرة مشتركة مع فنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. والفنان الشاهي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
2: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا الفقرتنا كرياسيون تونيزيان نوتري بلوس للطف نوتري بلوس صالح نوتري بلوس
1: ما عنديش مشكلة
2: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
0: توا نحكي لأميرة قلت لها اسخانة قد تفرشكت في ال في الكوجي
1: واضح فهمتك جاوبتني سي بون في لونتي
0: راسي تاب بسخانه يظلي فما سخانه يظلي عملت حاجه بالحق انا نحس في حاله غير عاديه
1: عملت
0: واحد ما بجمعش قال الراجل
1: لا لا عندك الحق
0: ما نعرفش كيفاش تعديتوها ولا نعرف هكا هو يقول لك هو كيفاش الشنقه مع جماعه خليها حاجه معناها الله غالب على البلاد الكل نتحملوا اما عندها تاثيرات معناها انا اليوم كل ربع ساعه نغلط غلطه
1: ما انت رجعتنا من كونجي
0: هو مش
1: مش كونجي برجع
0: من فور رجعت من فور يسيج الحمد لله يا
1: الحمد
0: ربي
1: لله.
0: أي أمورة نحب نحكيه اليوم على البلاستيك قلت نحكيه على البلاستيك خاصة أنه تلقى مثلا برشا ناس وقت اللي يبدأ فما الماء زادة يقولك نحط دبوزة في الكونشيلاتور كان جالها كما قلوا احنا باش تشد لي نهار كامل تبدأ على الأقل عندي ماء بارد يا أخي قلت لي راه ذي الحكاية راهي ماش به
1: معناتها جوستومون معناتها في السخانه هذيا باش تلقى دبابز الماء نحكيو البلاستيك بيان سور يا اكسبوزي للسخانه يا اكسبوزي لبرشا برد وفي الحالتين البلاستيك ينجم يتاثر كوسوسوا بالسخانه المرتفعه دونك وقت اللي تمشي باش تشري ماء من اي بلاصه وتلقى الماء اكسبوزي للشمس دونك ماهوش منصوح ان ناخذوه الماء هذاك خاطر البلاستيك راهو ينجم يذوب معناتها البلاستيك قابل للذوبان وهذه معلومه معناتها واضحه معروفه
0: عليها برشا
1: اي دايوغ برشا يقول لك نحل الدبوزه مثلا نستطعم مطعم خايب نشم ريحه خايبه هذيك ديجا طيشها طول وما تخممش مرتين دونك ما قيناه اكسبوزي للشمس لا اكسبوزي للسخانه ساعات في بلاصه مثلا بحذاها كوشه فور فهمت بحذاها سخانة قوية
0: ساعات الماء يتحط
1: حتى في كوجينة لا وحتى في كوجينة الدق تحطه في كوجينة تبدأ سخونة برشا مثلا وثم سخانة أكثر من العادية ولا ثم فور كبير مثلا يسخن برشا كيف معناتها سخانة راهي تنجم تأثر وإلا تلقى العبيد للكونجيلاتور دونك يقولك مثلا بشي برد دبوسة الماء يكنجلها بشي يهزها معها من غدوة كنت لاحظوا انه دبوست الماء البلاستيك تحطها في الكونجيلاتور تتمدد دونك البلاستيك ماهوش البلاستيك نتاع الدبوزه الماء ماهوش معناتها مؤهل باش يتحط في الكونجيلاتور
0: خاطر
1: كيما البرد ينجم ياثر على البلاستيك السخانه تنجم تاثر على البلاستيك دونك هو يزمو يتحط في معناتها درجه حراره معتدله
0: من الاميره ساعات القجبونات محطوطين في حكوك نتاع بلاستيك تلقاهم يتباعوا هكاك
1: مش اي بلاستيك
0: هذيك فما نوعيه خاصه تاع بلاستيك
1: بيان سور مش اي بلاستيك نحن حتى في الكونجيلاتور نتاع الخضرة ولا نتاع اللحم ديما نبداو نوصيو مثلا ما نجموش نحطو في ساشيت بلاستيك عادية ولا في حكوك بلاستيك عادية وإلا دبوسة الماء هذيك بعد ما تفرغ مثلا نمشيو نعبيو فيها السيترونات ونعبيو فيها ليجو ونحطوها ونستعملوها هكيك أكثر من مرة ونحطوها في الكونجيلاتور وتضرب ما تضرب هذيك المدة وتخرجها تستعمل وترجع يذوب ويرجع لا معناتها الدبابز نتاع الماء البلاستيك هي مخصصه باش نستعملوا باش نشربوا نستعملوها مره بركه دونك وتستعملها الحاجه واحده اللي هو الماء ما تشربش فيها الماء وبعد تحط فيها الزيت ما تشربش فيها الماء وبعد تحط فيها الجو فهمت دونك جوست باش تشربها وتطيشها
0: فما شكون يقول لك انا نحل دبوزه ماء ما يفهم الناس ما تشرب برشا ماء ما يعطشوش نخليها نهاري هذيك الماء هذيك مثال كي تتحل معناها دبوسة الماء تقعد معاك نهارين
1: هو راهو
0: ولا
1: شو
0: ولا عندها وقت
1: باهي هو ريت مثلا كنت تسألني سؤال نفسه في شتين قولك عادي
0: أيوة.
1: ولكن في السخانة تكاثر البكتيريا يكون أكثر من العادي راه
0: أيوة.
1: ديما حط في بالك أي حاجة مش كان الماء أي أكلة تتخيلها أنت في حياتك في السخانة التكاثر نتاع البكتيريا يكون معناتها درجة الحرارة ميرا وصلت للخمسين راه نحكيو على حاجة مانيش نحكيه على الظروف العادية والطبيعية متاع متاع
0: العالم. تعديت هذيك الموجة متاع سخانة مخبيلة كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي فتمنونا قالوا لنا راهو
1: الحمد لله.
0: حتى الكلام اللي قاعد يتقال على مواقع التواصل راهو راجع سخانة قال الكلام ما فماش منها بالعكس معناها راهو توا تدريجيا
1: الحمد لله نحسوا فيها
0: الحمد لله ونشكرهم برشا زاد
1: نحسوا في البرود نحن علي كنا
0: 30 و35 تروح في ديسمبر
1: قرسنا شيء كبير دونك دو بريفيرونس محب في سخانة هذه دبوزة هذيك نجمو نفرغوها في دبوزة باللار
0: معناتها
1: نجمو ناخذوا دبابز باللار ما يبداوش ملونين الدبوزة تبدا خضرة وغونجي وغوز راهو ذوكا كيف كيف ينجمو يذوبوا ويتحلوا في الماء دونك تاخذ دبابز ماء باللار شفافة لازم يتغسلوا حتى دبابز الماء هذوك تبداش تستعمل وتعاود وتقول دبوزة باللار وتقول ماء في الاخر ما حطيتش في حاجه لا ذوكا زاد يتغسلوا ويتنفوا كان لازم يتعقموا معناتها باش ما نمشيش ياسر ما نمشيش في المبالغه خاطر باش نقول لك اش نقعد كل مره نفرغ حاول قد ما تنجم الدبوزه ما تفوتش نهارين اي سورتو نحكيو على دبوزه ماهيش اكسبوزي للشمس انت دبوزه حطيتها في الكهرباء امبوسيبل معناتها حتى ساعه تخلي ساعه ما ترجعش تشرب منها
0: اي صحيح
1: حطيت حليت الدبوزه شربتها وخليتها ساعه في الكهرباء اكسبوزي للشمس ساعة واحدة بالنسبة لنا الدبوزة غير صالحة معناتها ذيك باش تشربها خاطر الشمس قوية برشا ولا مثلا في البحر كيف كيف دبوزة الماء راه ما تنجمش تخليها معناتها اكسبوزي للشمس في البحر وبعد تشرب يلزم تجي ما تحاول تحميها من الشمس تحطها في منشفة تحطها في جلاسيغ تحطها في الرمل تحفر حفرة وتحطها في مش مشكل ليسونسيال ما تخليهاش في السخانة فالفكرة اليوم اللي حبيت نقولها باختصار انه البلاستيك راهو دبابز البلاستيك ما يحبوش البرد اكثر من اللازم وما يحبوش السخانة اكثر من اللازم وراهم استعمال مرة واحدة ما نجموش نستعملوهم اكثر من مرة على خاطر يظهر لي صعيب باش تدخل الدار التونسية ما تلقاش دبوزة متاع ماء محطوط فيها زيت ولا محطوط فيها جو ولا
0: دونك
1: اي معناتها اللي نقول فيه معناتها حاجة فريكونت موجودة راه فهمت نستسهلوها اي نستسهلوها وفي الصيف هذه حاجة تولي تبين اكثر وتولي تقلق اكثر فنردوا بين على صحتنا الجزيئات متاع البلاستيك راه تنجموا نلقاوها في الجسم ومع مر السنين تنجم تاثر على الانسان بيان سور
0: يعطيك الصحه يا مورا نشكرك برشا غدوه نتقابلوا ان شاء الله مرحبا بك يلا نرجعوا لكم ميسي بلس صباح الخير ويكاند
2: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك اف ام
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: وحيد إملأ قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين.
1: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس موزايكا فم.
2: صباح الخير ويكاند.

0: العشرة وتسعة واربعين دقيقة. يلا توا خلطنا الكرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك اف ام.
0: ونرحب برشا برشا بضيفتنا ضيفة البرنامج وفاء مرزوق. مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله شكرا على الاستضافه.
0: مرحبا يا لاله منورتنا.
2: بون غوتور
0: يا عايش
2: في سيزون جديده. ان شاء الله مومو تكون مبروك عليك في سيزون جديده
0: ان شاء الله. امين يا ربي. وفاء قاتي تفجعت جايه في الثنيه ونسمع فيك قلت كرياسيون تونيزيان. سخانه وبرا
2: سخانه كلنا اثر علينا.
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا بيك يا لاله منورتنا. وفاء انت عندك مشروع اسمه مومو بيبي. باش نقاو فيه هذا مومو بيبي؟
2: مومو سي اون مارك تونيزيان براند انا اللي عملتها.
0: اي لاله تبارك الله عليك.
2: عايشك سي بوكو. دونك نلقاو فيها دي بيان اون تكستيل. دونك نخدم فروشيت لي بيبي تو سكي.
0: نخدم فكره حلوه. اي
2: سي عايشك. دونك كلها صناعه يدويه 100% هاند ميد. نستعمل فيها قماشات اون كوتون 100% كوتون بويسكو لا ماجوريتي معناها اللي نخدموا للبيبيات ولا الصغار. دونك حاجه هكا باهيه وحنينه على جلده.
0: اي حنينه على جلده خدها صغيره. كيفاش جاتك فكره المشروع؟ احنا جاو بحذينا برشا معناها دي كرياتور اللي يعملوا اللي يخدموا معناها اللي يعملوا الشرك واللي بيجو فما اللي يعملوا السيكان والحوايج. انك تخدم حاجه هكا للبيبي كيفاش جاتك الفكره هذه؟
2: والله هو من الاول انا كنت في دومين معناه مختلف في جمله.
0: انت شكون تعمل؟
2: انا على باز انجينيور.
0: ما شاء الله عليك. خمسه خميسه عليك تبارك الله.
2: قريه باك مات نجحت مونسيون باهيه
0: تبارك الله عليك.
2: عايشك. عملت بريبا في المنار من بعد قريت ثلاث سنين سيكل دانجينيور تخرجت وخدمت عندي كاريمون 5 ans معناه اكسبيريونس في الدومين اوتوموبيل. كنت انجينيور كونسيبسيون ميكانيك. دونك
0: بعد شيت للخياطه جاتك
2: بعد الخياطه جاتني هي كهوايه انا دخلتها باش نجيري ستريس نتاع الخدمه.
0: ايوه نوسع بها بالي.
2: اكزاكتومون. يا اخي اكتشفت لي جو سوي دوي دونك عندي في ايدي الصنعه. وعملت عليها جو. وبالصدفه معناها وقت اللي مشيت نشري في الماكينه سيد شريت من عنده الماكينه دونك هو بيدو كان يخدم في السويد ومرته سويدواز. روحوا لتونس والمراه في ظرف عام معناها حلت بروجي. قلت بوركوا با علاش واحد يجي من برا ويحل بروجي معناها في بلادي وانا ماخذه فكره اللي هي صعيبه. دونك جي اوزي هكا وخذيت
0: الانيشيتيف. ما شاء الله عليك. قد عمره المشروع؟
2: عمره 6 شهور
0: معناها هو بيدو بيبي.
2: هو بيدو بيبي.
0: انت حكيت لنا على نوعيه القماشات اللي تخدم عليها كل انت معناها تعمل كل شيء وفي هكا ولا لا؟
2: اي نعمل لي كال بيبي نعمل لي تور دو لي نعمل لي بارور فما نخدم زاد كبار وصغار مي بور لو مومون مازلت ماهوش موجودين على لي ريزو سوسيو معناها الخدمه نتاع لي زادولت. ان شاء الله بيانتو تهبط ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله هاو قاعدين نغزروا. انا نقول حتى مستمعينا يدخلوا توا على الباج نتاعنا موزايك فاهم يتفرجوا في لي فيديو وشوفوا وفي كيفاش قاعده تعمل تخدم في الباترون تاع
2: هذيك اون فيت كرياسيون معناها سبيسيال شويه هذيك
0: كي الباتش وورك
2: الباتش وورك هذيك كوفرتور دو سوفينير. دونك نصنعها من دبش البيبي. ناخذوا الحوايج نتاع البيبي ونقصهم ناخذ هكا لي ديسان هذوك ونخدم بهم كويت.
0: احسن حاجه والله احسن حاجه.
2: قالك حتى كي يكبر ينجم يتغطى بها ينجم تبقى له سوفينير.
0: خرق العاده. الاسعار قداش نلقاوهم؟
2: نلقاوهم بين 70 دينار حتى 300 دينار.
0: 300 دينار باش هذايا في
2: خاطر هذايا 300 دينار على خاطر الكويت دو سوفينير هذيك تشد برشا برشا وقت وبرشا خدمه. دونك اغلبيه الكو تكون في اليد العامله مش في الماتيغ بروميير.
0: يا لاله ربي معاك وربي يوفقك. وقلنا وين نلقاوك؟
2: عايشك. تلقاوني على لي ريزو سوسيو على فيسبوك انستغرام تيك توك مومو.بيبي.تي ان. ما شاء الله لقي اقبال كبير
0: ان شاء الله ديما هكا
2: مالغري صغير ان شاء الله من حسن الى احسن البروجي. والا سيغ واتساب نيميرو التليفون موجود ديجا على
0: الباج يلقاوها. يا لاله نورتنا وفي مرزوق صلاه ناجحه وان شاء الله انت هاك بديت بالنجاح ان شاء الله اكثر وكثير.
2: عايشك يا ربي.
0: نورتنا يا لاله مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو.
0: يلا نرجعوا لكم.
1: كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك فام. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام. صندوق عجب.
3: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا صندوق عجب. في خصوص الموضوع اللي تم تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي انه البنوك باش تمكن الافراد من قروض دون فوائض دون ضمانات ادناها 5000 دينار، وعلى هذا الاساس توجه لبنك الذي نتعامل معاه اللي هزيت كونت كورون دفتر للدخار عقد عمل فيه دي بي مطلب مراعني، قالوا لي ما في بالنا بحتى شيء مهبط حتى شيء من البنك المركزي. اذا سيدات الكريمة طلبت منها باش تمكنني من اثر الكتاب يدل كونها ما في بالها بحتى شيء الا وانها امتنعت.
4: ألو صباحي صندوق عشب، بالله يرحم والديكم خذوني على قد عقلي، أنا مرأة مريضة بالقلب نسكن في أرينا تو القرار اللي خذوه في بنزرت على الموتورات، يا أخي بنزرت ما يشتام لتونس علينا يخذوه في أرينا كل ليلة ولا نرقوا لليلة نهار ليلة نهار عليها كي، بالله يرحم والديكم وصلوا لي صوت، بارك الله فيكم.
5: باخير باخير، مرحبا باختي ميرا، مرحبا بكم وزيك اختي ميرا نورتنا، نقول لك الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر وحشانا بابتسامة، هذه الأخت ميرا مرحبا بها نورتنا نورتنا نورتنا، ربي يفضلكم وزيك.
1: صندوق عجب صباح الخير ويكاند.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة، الوقت يجري معاكم. يسبح النور يسبح الخير، خلطنا ساعتنا الستة، ساعتنا الأخيرة. شعنا فيها عنا فيها توتوبسيون كي العادة والعويد مع أركين بن فضل. عنا زادة اليوم باش نحكيه على قرية تيدي بوسعيد اللي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي اليونسكو. باش يكون ضيفنا شويخر سي علي شريف، عضو اللجنة العلمية والتقنية المسؤولة على إعداد ملف الترشح. نحكيه على الموضوع هذا، موضوع هام برشا. عنا زادة بارا سيافي مع الشيف وفيق، وعنا بروغرامك نعطيكم فكرة على البروغرام الليلة بالنسبة للناس اللي بتخرج للمهرجانات. نجيو للموسيقى، البلبل عاد ذي نرجعوا به، البلبل عبد الحليم حافظ غلينا على قد الشو. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بيك مع امين بانك، الحلمة تكبر وتعيش.
2: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
3: كاليبسو dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Mouraï El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي، يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات. وشمل القرار منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي. كما نص القرار على منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس. وشمل القرار أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم أمراض الكلى وقسم الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء وتأهيل الوظيفي بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوا بقصر هلال من ولاية المنستيرة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والأنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم الأنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين. في الشأن الدولي، مصادر في مستشفيات قطاع غزة تفيد باستشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. القوات الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. الحكومة الإسبانية تقول إن عدد الضحايا في أزمة جيب سبتة الإسبانية الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر بعدما اخترق عشرات الألاف من المهاجرين حدود الجيب الإسبانية الصغير هذا الأسبوع. وفي الختام، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يلغي خططه لبيع حصة في الحقوق التجارية لكأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه الاقتراح معارضة واسعة من الاتحادات القارية. دفعت رئيس الاتحاد جاني إنفانتينو إلى التراجع عن المشروع حفاظا على وحدة منظومة كرة القدم. وكان الفيفا يعتزم جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار عبر بيع حصة تبلغ نحو 20% في وحدة جديدة تتولى إدارة بطولاته بما في ذلك كأس العالم. إلا أن الخطة التي كشف عنها الثلاثاء الماضي قوبلت برفض واسع، كان أبرزها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا بمقاطعة بطولات الفيفا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري المزيد.

0: 11 11 دقيقه رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا موعدنا مع اركان بن فضل اكسبير اوتوموبيل جاماوت تونيزي. نسمعوه توا في توت اوبسيون.
1: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. توت اوبسيون مع اركان.
0: يصبح الخير يصبح نور. اهلا وسهلا بركان.
2: نهارك زين يا ميرا. عوده ميمونه
0: يعيشك ربي يفضلك. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
0: شعبت فيك سخانه؟
2: سخانه كبيره.
0: سخانه كبيره ان شاء الله كل حاجه باللطف.
2: اون اسبير تفرهدت بالقدا ورجعت لنا في الفورما.
0: تلبقت بالقدا.
2: الساده المستمعين يستناو فيك. قصوا عليك الضوء سخن ماكي نسكل
0: الضوء والماء زوز شخنا
2: ان شاء الله ما تعودش عليه.
0: يصير شكا هو به شعلينا. فما سؤال يسالوا فيه والله قدام لنا هكا معناه مواطن يقول لي بربي اسال السؤال هذايا لركي. شنو يقول لك انت وقت اللي تقرا الكود وهذا شيء صحيح؟ وقت اللي يقول لك تقف بك الكهرباء تخرجك المثلث، يقول لك فما كتبشير لازم يكون موجود في الكهرباء زاد هذيك، ولا قدر الله يصير اكسيدون ولا حاجه واحد يدورك البلاصه بالتبشير وكل. احنا كي نشريو كهرباء في تونس نلقى فيهم كان غوت سكور. الغلطه في شكون؟ فينا احنا ولا في اللي بيعنا ولا وعليه؟ سامحني. وشنو ما الحاجات، خلي فرد مره نكمل السؤال ونسكت. شنو ما الحاجات اللي من المفروض يكونوا موجودين في الكهرباء خاصه توا معناها اركان تخرج الناس وتمشي هي تتخلع ويشقوا كيفاش هما ياخذوا طريق معناها فيلزم تكون موجودين هذوما الحاجات نتاع سيكوريتي. ان شاء الله يا ربي الناس كل سالمين.
2: هما لي زيكيبمون دو سيكوريتي راهو كان حلو لانجل دومير يكثروا اليوم معناها متعدين.
0: اي
2: في وقت من الاوقات كانوا لي كونسيسيونير كي ليفريو الكهرباء جديده يعطيو معناها اون كادو ان كيت كامل دو سيكوريتي كل مصنع ولا كل دار شنو اللي تعطي مع الكهرباء.
0: توفيو الكادو
2: ما يعطيو شيء حتى روت سكور ولات اوبسيون ما عادش يعطيوها.
0: اي
2: ولي زيكيبمون سيكوريتي الاخرين قليل ياسر كان مازالوا يعطيوهم. لكن السيد المستمع انا ننصحك معناها الامور هذه موجوده وتتباع ماهيش غاليه برشا. دونك لو تريانغل دو سيكوريتي هكا تريانغل اللي تحط في الكياس لا قدر الله اون كادو بان ولا داكسيدون ولا اي حاجه.
0: مثلا مش غالي برشا؟
2: ماهوش غالي، موجود في معناها في براتيكمون في برشا بلايص وسومه ما يفوتش معناها 70 80 دينار مش يكون غالي برشا.
0: غالي تسمى
2: قدام السلامه نتاعك ما يغلى حتى شيء.
0: المثلث فما برشا حاجات،
2: فما لو جيلي، فما جيلي دو هوت فيزيبيليتي اللي يكون يشعل في الليل.
0: انت تقول انا نحسب انا هاني شده ورقه وستيلو.
2: هو راهو حتى مصنعي سيارات المسؤوليه نتاعهم كانت اعلى في اوقات سابقه. قبل كانت الكهرباء كي تحل الكوفر تلقى لو جيلي هذاك الفوسفوريسون اللي في الليل يبدا ريفليشيسون، تلقى لو تريانغل دو سينياليزاسيون، تلقى ان اكستانكتور عند برشا مصنعين زاد بو كيلو ولا بو زوز كيلو اللي يبدا فيه البودر هذاك باهي برشا ينجم يكون اوتيل برشا ويمنعك معناها في ولا يمنع الناس اللي في الكياس اترافير كنتي زاد في ديكا داك الرشاش خايبين وين يكون فما انسوندي ولا تكون فما معناها نار خطفت في سياره.
0: لطفي
2: لا تروس دو بروميي سكور مهمه برشا زاد داك بوات فارماسي فيها معناها حاجات نتاع لي بروميي سكور نتاعنا معناها ينجموا ينفعوا ينجموا يكونوا صالحين بالكدا بالكدا في الطريق ان شاء الله طريق سلامه الناس الكل.
0: امين يا ربي.
2: لا روت سكور لو كيت انتي كروفيزون الكريك فما الكلي ديمونت رول مفتاح اللي تحل بيه العجله نتاعك لانو ولا الكروشي دو روموركاج.
0: وهي سامحني باش نقص عليك حتى قبل لا روت سكور كانت عجله كيما العجالي الاخرين الكل توالي تبدا اصغر
2: قاليت وليت اكثرها
0: تركبها جوست هذاك باش دي بانيك وبعد لازمك تشري عجله اخرى.
2: صحيح. وفما يعني برشا توا كراها ميم با فيهم القالي هذاك بليش روت سكور جمله جينيرالمون الكراها اللي يكون فيهم دي بنو رام فلات ولا حتى ما فيهمش دي بنو رام فلات ولاو ما عادش يعملوا دي روت سكور قاعدين يمشيوا تقريبا معناها 100% كيما لا نورم اوروبيان. ما في هذيا بركه في الحاجات الاخرى لا معناها لا روت سكور انا راها مازالت لازمه برشا في تونس في حاله الكيسات اللي وصلت لها معناها البلاد في معناها هاكم تراو في الكيسات فانا وضعيه ولاو فانا وضعيه معناها ريزوتو روت نتاعنا. دونك الحقيقه مجازفه كبيره اذا كان سيد المستمع تخرج من غير روت سكور. فما ديزيكيبمون اخرين ميرا نخرجوا من الكلاسيك هذايا شويه ماذا بينا زاد راهم في الكهرباء نتاعنا لي كابل دو ديماغاج ماهمش حاجه غاليه كلي كابل لا كروكو اللي تخدم بيهم الكهرباء نتاعك اترافير باتري واحده اخرى. ما عرفتش كان عرفتهم ميرا
0: هكا يظهر لي نثبت عليهم خيط
2: اكحل واحمر وفيهم دو بانس
0: اي عرفت كي تقفل الكهرباء اون بان
2: هذا هو اون بتيت لامب تخش تبدا ليد ايكونوميك تكون موجوده ماهيش غاليه برشا في وسط السياره زاد مستحبه لي غون دو بروتيكسيون زاد اذا كان باش تبدل العجله ولا باش تبربش الكهرباء نتاعك ماذا بيك دي غون باش ما تحرقش يديك ساعات الموتور يبدا فيه سخانه ولا حاجه ما لازمكش تمس. فما هاك الكوب سانتور ولا البريز فيتر زاد دورجونس حاجة صغيرة تقص بها سنتور لقدر الله إذا كنت كوانسيت بعد أن أكسيدان ولا حاجة. وفما حاجة أخرى اللي هي البغيز فيتخ ديورجانس اللي تكسر بيه البلار باش نجم تخرج من الكهرباء نتاعك. لأن برشا عباد في دي زاكسيدون تري غراف ما ينجموش يخرجوا من السيارات
0: نتاعك. ريت أنت تحكي عليهم تقول لك أنا حاجات زايدة في الأخر بالكل كي بدا حد يسوق في الكهرباء. حاجات لازمة حاجات لازمة ويمكن حتى يولي هو بدو المستمع هكا يعرف يختار. يا أخي أنا معناها اللي قدم لي هالامتيازات هذيا نمشي نشتري من عنده.
2: صحيح. أن بوتي كومبريسور 12 فولت مش كان العجلة تفشل تنجم تنفخها وحدك. سانجل دو روموركاج زاد علاش لي. مانوميتر زادا باش تقيس بيه لا بريسيون دي بنو. باللي كاتكات زادا ماذا بيهم يكون عندهم سانجل كينيتيك يكون عندهم لي ماني باش ينجموا معناها يكركروا الكراب نتاعهم. اون بيل زادا لازمه برشا بالا سيد المستمع
0: بالا
2: تكون موجوده في الكهرباء نتاعك اذا كان عندك كاتكات. كاتكات لازم كومبريسور اقوى. لي تروس دو ريباراسيون دو بنو زادا فما هاك السيستيم انتي كروفيزون تنجم تقوم بيه وحدك وتصلح العجله نتاعك وحدك. اي دي غون رونفورسي حاجه واضحه. سيدا المصنعين ولا الكونسيسيونير نتاع السيارات حاجات كيما هكايا
0: اون كادو
2: للناس اللي تشري عندكم في الكراهب راهي لازمه برشا وراهو بالحق نحبوا نراوها والسلامة راهي مسؤوليه مشتركه. دونك ورينا المسؤوليه نتاعكم بحاجات كيما هكا بديجيت صغار كيما هكايا اون نيميرير ماهيش حاجات مكلفه جدا لكن الامباكت نتاعها يكون على المجموعه يكون امباكت حلو برشا.
0: وصدقني معناها كان يقترحوهم حاجات كيما هكايا على الحرفي الحريف راهو يفرح برشا وكل واحد يقول الاخر. التونسي يشري كهرباء بلا مسكين معناها تتنحالوا من لحمه خاطر بالخلاصات وكل شيء فميسالش معناها الكادو هذا رجعوه لنا اركين ربي يفضلك وربي يخليك نتخبل غدوة الحي إن شاء الله.
2: باش نحكي ولا ماركة
0: أي؟
2: حلوة برشا باش تدخل تونس
0: لونسمون
2: ديجا بدا
0: ربي خليك يلا نرجعو لكم. توت اوبسيون مع اركان الجيل الجديد من زيوت شيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند نهار سبت وحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزيك فام. لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول أمور جماد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام والفنان عبد الوهاب الحناشي عشق النوبة المهرجان في فول أمور جماد. أفوي ريزرفاسيون في نعشني 09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام. صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع ميرا على موزايك فام.

0: اللي يقول الجمال، اللي يقول الموقع الساحر، الطابع المعماري المتميز، يقول الأصالة والعراقة والعادات والتقاليد والتصوف والطقوس الروحانية والفن والملوف والرسم، وزيد عليهم زادة ريحة المشموم الياسمين اللي يجرح القلب، والقهوة العربي والسوق وكستي وعطاسات والسبيل. يقول الجبل المنار سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد فرحنا، فرحنا سيدي بوسعيد. هالقرية هذه تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. الخبر هذايا باش نحكيوا عليه بالتفصيل مع ضيفنا ومنورنا ومنور الدنيا سي علي الشريف، عضو اللجنة العلمية والتقنية المسؤولة على إعداد ملف الترشح. مرحبا بيك.
1: وبيك لله.
0: لاباس عليك.
1: ربي فضلك
0: يا سيدي. مبروك ليك.
1: مبروك لينا الكل.
0: ولينا الكل وللإنسانية.
1: مبروك للإنسانية.
0: هكا ولا ليه؟
1: مبروك للإنسانية، مبروك لأولادنا.
0: أي صحيح هو.
1: مبروك مبروك للمستقبل، هو تتويج للتاريخ ومبروك للمستقبل.
0: صحيح صحيح هي صحيح.
1: الحمد لله.
0: والله بالحق.
1: الحمد
0: لله. هي هذه خبر فرحنا برشا. وسيدي بوسعيد معناها كما قلنا هو جبل المنار، هذه توانسه الكل يحسوا روحهم ولاد سيدي بوسعيد، واللي يطلع حتى لتونس يقول لك لازم يمشي لسيدي بوسعيد، والتوريست اللي يجيوا لتونس كلهم يقول لك لازم نزوروا سيدي بوسعيد. احنا باش نحكيوا على الملف هذايا ساعه نبداو هكا، قد عمره هذا؟ انا نسمع توا هكا سنين كمان يقول لك راهو سيدي بوسعيد لازم نقيدوه، لازم نقيدوه. قد عمره ملف
1: هو الملف هذا خصيصا؟
0: ايه.
1: عمره عامين واربع شهر، عامين ونص.
0: ايوه.
1: اللي هو مسار ركور، معناتها مسار تاريخي في لإدراج لإدراج حاجة في المعلم في في اليونسكو.
0: أيوة.
1: ساعات نجم تقعد عشرات سنين، عشر سنين، ثمانية. أيوة. سنين وناس. أيوة. تخدم وتتجادل مع اليونسكو، لكن المرة هذه المسار هذا كان مسار مسهل
0: ما شاء الله.
1: كان كان مسار فيه برشة صدق وبرشة محبة وحل عينيه على نقاط ما تخدمتش قبل على سيدي بوسعيد.
0: هو السؤال عليه يعني تم اختيار ولا قبول الملف تاع سيدي بوسعيد؟ علي نسألك السؤال هذا على خاطر احنا اليوم برشة بلدان يعني دايرة بالبحر الأبيض المتوسط فيها ما شاء الله هكاية، تلقى معناها قرى ومناطق حلوة ياسر، فشنو الحاجة اللي تميزه
1: في سيدي بوسعيد؟ فما اون كومبينيزون تاع ثلاثه حاجات اللي ما هي موجوده في حتى مكان اخر في العالم.
0: اي
1: ثلاثه حاجات هذو شنو هما؟ الحاجه الاولى اللي الطبيعه كانت سخيه مع سيدي بوسعيد.
0: اي
1: والقدره الالهيه اعطته جمال.
0: أي.
1: وشحته بجماليه خاصه.
0: صحيح. أي.
1: هذه. أي. الطبيعه وجماليه المكان.
0: أي.
1: واحد.
0: أي.
1: اثنين المعمار.
0: أي.
1: اللي تكون في سيدي بوسعيد طيلة ثلاثة قرون من 1705 إلى يومنا هذا. اللي أعطاه معمار خاص به اليوم اللي ولينا ندعات نقوله أرشيتكتور تاع سيدي بوسعيد. هذيك دار تبع بني سيدي بوسعيد، شباك سيدي بوسعيد.
0: أي.
1: ولا عنده معمار خاص به.
0: أي.
1: والحاجة الثالثة. أي. واللي هي مهمة ياسر. اللي هو مكان ما زال يطيب فيه العيش.
0: صحيح.
1: ماهوش مكان جامد.
0: صحيح.
1: ماهوش مكان سياحي.
0: اي وناس ومازال موجودين.
1: هو قريه بالاساس.
0: صحيح صحيح.
1: فيها ناس تبات وتسكن وتبكي وتفرح وتتقلق.
0: أي.
1: وتسكر بيبان دارها.
0: أي.
1: ولكن مازالت فيه
0: وصغار تلعب
1: وكبار.
0: أي.
1: وافراح ومآتم.
0: اي صحيح.
1: هذا كله مازال في سيدي بوسعيد.
0: صحيح صحيح.
1: ومازالت عادات ومازالت تقاليد ومازالت طقوس في الزاويه يقوموا بها. انا كي نقول ابناء سيدي بوسعيد هم كل من يحب سيدي بوسعيد.
0: اي اي اي اي.
1: لان التوانسه الكل ينتسبوا لسيدي بوسعيد.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: لينتسبوا للشخص او للمكان.
0: او للمكان بالحق.
1: دونك كي نقول اولاد سيدي بوسعيد كل ما يقام في الزاويه من الخرجه من الخرجات، الخرجه الكبيره والاخرين.
0: أي.
1: من تلاوه الاحزاب كل جمعه. من ليله المولد، هذيك الحياه الروحيه كانت فارقه. ومع هذا الكل الفن.
0: أيوة.
1: وتأثير الفن.
0: أي.
1: سيدي بوسعيد أثر في فنانين وتأثر بفنانين. فمنين دخلت لسيدي بوسعيد ما خرجتش منه، ولين ماتت ودفنت فيه
0: بالحق.
1: وفما فنانين تعديت شوية في سيدي بوسعيد. أي. لكن سيدي بوسعيد بدلها الرؤية الفنية نتاعها. هذوما الكل الخلطة السحرية هذه ما هي موجودة في حتى مكان في الإنسانية، لا في لا في المتوسط ولا في غير المتوسط.
0: معناه هذا هو السر.
1: هذا هو هذه هي هذه هي الحكاية الفريدة.
0: أيوة.
1: التي تسردها قرية سيدي بوسعيد.
0: أيوة.
1: ولا نجدها في أي مكان على وجه البسيط.
0: أيوة. به الاعتراف هذية فرحنا احنا برشا، لكن فما برشا عبيد وانا قعدتها كنقرة زد على مواقع التواصل الاجتماعي يقولك اي فماش فلوس. خاصة نعرفوا انه معناها سيدي بوسعيد تعرض معناها يعني ولد منطقة هشة الحقيقة، وقت اللي صارت كل الامطار الكبيرة اثرت فيه، ونعرفوا لي فما حتى بنايات مهدة، فما حتى ديار ولات مهدة كل. فالناس هكا معناها تسأل يقول هل هالتتويج هذية باش يجيب لنا فلوس على الاقل الرمو على الأقل هذية.
1: هو توا الترميم بدأ تحت لجنة قيادة عليا من وزارة التجهيز.
0: يعطيهم الصحة.
1: عملوا دراسات.
0: مشكورين يعطيهم الصحة.
1: توا بداية شهر أوت تبدأ جزء من الأشغال يبدأ.
0: إن شاء الله يعطيهم الصحة. الله بارك الله فيهم.
1: سرعة فائقة.
0: الحقيقة أي مشكورين علاش كتير حاجة بيه نشكره إحنا أي.
1: والتتويج هذا. الناس كو مش بتقعين الباب تفضل يجي خذ الفلوس لا، أما التتويج هذا اليوم كيولينا مصنفين على قائمة التراث العالمي، التتويج هذا التصنيف يكون قاطرة للجمعيات للسلطات المحلية باش تعمل باش تعد ملفات مدققة في الثقافة في التنوير في النظافة في الواحد، والاموال تولي الاموال اسهل برشا تولي لي فون، فما برشا اموال مرصوده للاماكن المصنفه يصير اعداد ملف جدي والفلوس جي
0: ان شاء الله يا ربي. سي علي نتصور مسؤوليتنا باش تكبر، معناها انت كي تحكي هكا انا قعدت نخمم قلت اي احنا زاده حتى احنا كمواطنين خاطر كنا نشكروا يعني هكا في البدرة هذه الطيبة متاع الترميم وكل، ولكن احنا نصور ده مسؤوليتنا باش تكبر هكا ولا ليه؟
1: مسؤولية كبيرة اليوم، مسؤولية التوانسة الكل اللي تنتسب التي تتزين بسيدي بوسعيد وتفتخر بسيدي بوسعيد، اللي يجيها ضيف من البرة ويمشي يهز وكان لسيدي بوسعيد لأن كانت فخر لنا، هي الآن فخر الإنسانية، هي نتاع الإنسانية جماعة معاش نتاعنا احنا برك الإنسانية جماعة، دونك مسؤوليتنا احنا على الأقل كبرت برشا برشا برشا برشا.
0: أيه؟
1: مسؤولية الزائرين كبرت برشا برشا برشا.
0: هذا هو هذا هو خطري خاطر سيدي بوسعيد تبارك الله الناس تجي وتجيب الالاف ساعات
1: الالاف المؤلفة
0: المؤلفة
1: اليوم. أيه؟ الزوار مطالبين باحترام سيدي بوسعيد.
0: أيه؟
1: باحترام نواميس سيدي بوسعيد.
0: أيه؟
1: باحترام طقوس سيدي بوسعيد. وباحترام الحياة في سيدي بوسعيد.
0: أيه؟
1: سيدي بوسعيد موش ملها.
0: أيه؟
1: موش ملها.
0: في هالجانب هذية معناها زادة اللي الروحاني
1: اللي
0: الناس تعيش واللي معناها يلزم هو احترامه وتعرف
1: واللي كان فارق في التصنيف
0: اللي هو هو كما كنت
1: كان فارق في التصنيف
0: هو اللي أثر معناها
1: هو اللي أثر تأثير خاص في التصنيف.
0: أنا فما حاجة نحب نقولها مستمعين قبل وقت اللي كانت الناس تطلع سيدي بوسعيد يتوضاوا معناها في عين تسات عليه على خاطر يقول لك أنا طالع سيدي بوسعيد
1: لقدسية المكان
0: فاليوم
1: حتى العام 1850 سيدي بوسعيد كان مكان ممنوع على غير المسلمين. غير المسلمين ما يطلعولوش.
0: هذايا هكا.
1: مكان مقدس كان.
0: ايوه معناها اليوم ريت اللي يمشي سيدي بوسعيد هو بيدو يمشي له كانه وتطلع برشا العباد تزور، يحط في اعتباره الشيء هذايا، فأنا ساعات نخمم نقول كان اللي جي طالع أي سيدي متوضاش تطلع أنت ماشي باش تعمل معناها باش تحوس الدور، على الأقل ما توسخش. على الأقل ما توسخش، وخير كان أنت تلقى وسخ ولا تلقى حاجة دبوزة ولا بلاستيك ولا كيغض حطي في سلة المهملات، معناها ما تحبش تعرف فيك ربي يفتحها في وجهك. ربي
1: إزالة الأذى من الطريق. أي. من الإيمان.
0: أيوة.
1: شعبة من شعب الإيمان.
0: أيوة. احنا نحبوا نستغلوا حضورك. ساعه نقول لك حاجه، انت كتبت كتاب.
1: أيه.
0: كتبت كتاب سيدي بوسعيد كولين دي ليمير، هذا الكتاب هذا لقى نجاح كبير ياسر.
1: أيه.
0: وخساره ما عادش موجود، يعني هل تخمم في باش تعاود نشره؟
1: ان شاء الله توا خاصه مع مع الايفينمون هذا ان شاء الله نخمو في عاده النشر قريبا ان شاء الله.
0: نحب نستغل حضورك.
1: أيه.
0: انت زاد ولد سيدي بوسعيد وانت أيه. معناها خدمت على هالملف هذايا، وانت معناها نعتبروك احنا معناها زاد مريد من مريدين ولينا صالح. أيه. سيدي بوسعيد الباجي.
1: أيه.
0: عندك ابيات شعر.
1: أيه.
0: كتبتهم نحب نختموا بها.
1: جادت القريحه ببعض الابيات.
0: ايوه تفضل.
1: فيما يخص التصنيف هذايا: عش عاليا محلقا يا جبل المنار، فانتسابك للإنسانية تاج فخر وافتخار، وازدد سموا فأنت للحسن صورة، وببهاء وجهك يشرق صبح النهار، أنت الحكاية حين يعجز وصفها، وتفيض في جنباتها أسرار دار، فيك الحضارة تستريح بعزها، وتضمها الأرواح والأجساد والأحجار. يا هضبة الأنوار يا نبض المدى، ستظل منارا شامخا عبر الديار. ما خاب من جعل الجمال وشاحه، فالخلد يسكن صادق الآثار. وإن سألوا عن موطن القلب قلت لهم، بأبي سعيد سكن الهوى واستدار. أحببتك حبا لا تغيره الليالي، فأنت لروحي نبضها والاعتبار.
0: ما شاء الله عليك، الله الله، نورتنا يا علي، ربي فضلك ومرحبا بيك،
1: بارك الله فيك،
0: يعطيكم ألف صحة،
1: يعيشك، شكرا لله،
0: يعيشك. يلا نرجعوا لكم.

0: جولدن ميوزيك من 9 لل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك اف ام.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
2: صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع ميرا على موزيك فم.
1: كما تعرفوا الصيف متسمي عالجو وتفرهيد، ومع أورانج كل عام يتعدى هايل وحافل، والجو يبدأ من اللي يشد ثنية. يا سيدي شد عندك، كان عامل بروغرام تبحيرة وإلا تفرهيدة اليوم وإلا غدوة، وبش تتعدى على البياج مرنيك ديريكسيون حمامات بين نص نهار وماذي ساعة. البياج بش يكون هدية من عند أورانج. أي نعم، البياج بش يكون هدية من عند أورانج، وهكيك ثنية تكون مسرحة ومفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون. بش تابعوا جو، ما تنساوش باش تابعوا اورانج على فيسبوك وانستغرام. واش نقولوا طريق سلامه للناس الكل، ويلا جو مع اورانج.
0: صباح الخير ويكاند.

0: 11:42 دقيقة رجعنا لكم. يلا خلطنا موعدنا دبارة صيفي.
1: دبارة صيفي دبارة صيفي مع الشيف وفيق.
2: يا ميرا
0: أهلا أهلا أهلا
2: حسيتك بلحي
0: والله ذولي عندي لي قاعدي من السخانة اليوم حالة غير طبيعية.
2: طاح السكر طاح السكر
0: حمدو ليه والله حمدو لله ماريا
2: كابتن عظم تو شوية مقلية كابت تقوم به تقوم ريفي مسكولير
0: يوديتي وقتك وقتك مش بيه كل شيء بيه فيك وقتك يجيبوك وقت اللي بحنا ديشوها يبدأ هاو صحيح مقلي وهاو بطاطا هاو شيخات
2: وهاو تك تك تك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نرحبوا برشا بضيفتنا ومنورة الدنيا أسماء جبالي.
3: عايشك ميرا مرحبا بيك.
0: أهلا بالشيفة شفشوفة.
3: يعيشك.
0: يعيشك عليك.
3: الحمد لله يعيشك.
0: وأنا سألت شيف وفيق قلت له يا أخي شيفة هي بدات صغيرة قال لي
3: إن شاء الله
0: حاضرة داخلة إن شاء الله للميدان. ربي نصحك ميرا ربي يوفقك وكل. هاي سيدي اليوم نحبوا روسك
2: ديجون ديجون
0: ربي ما يفضلهم محليهم.
2: والله العظيم أسماء أسماء تلميذة دو غران شيف من فورماسيون بروفيسيونيل سيد احمد الدريدي وسي وسيم برغاوي في
0: يوريزو
2: فورماسيون يعطيهم الصحه دونك
0: فوالا
2: اسماء اون جون هكا تفرهد على روحك
0: تفرهد صاعده صاعده صاعده اي لا نحبوا دي غوسيت نحبوا حاجه هكا بنينه فيها معناها وتبدا اوريجينال
3: دونك معكم اسماء جبالي نقرا بريمير اني بي تي بي نقرا بريمير اني بي تي بي اون كوزين في سنتر اوريزون فورماسيون
0: اي
3: اول حاجه نحب نقدم تحيه للشيفان نتاعي زوز شيف احمد ريدي وشيف وسيم برقاوي
0: ايوه كرهتي
2: مثلا
3: نقدم تحيه زاد لعائلتي امي وبابا واخواتي
0: سلم عليهم ربي يفضلهم لك
3: ولاصحابي والناس الكل
0: اي به
3: دونك اليوم عندنا
0: بالملح ولا بالحلو
3: لا مالح
0: مالح نبدا ايوه
3: في لونتري اليوم دونك عندنا سلطه تونسيه بالملاوي
0: هاي كيفاش
3: حاجه ريفيزيتي هذه حاجه جديده
0: ايوه هاكا تفرجوا كل مستمعين يدخلوا تاو على الباج نتاعنا موزايك كافي يتفرجوا هذه بسطه تونسيه بالملاوي
2: فكره الفتوش
0: فكره اي اي اي
3: هي الباز نتاعها سلطه تونسيه
0: اي
3: ومعها خبز ملاوي فتات نتاع ملاوي
0: اي معناها سلطه تونسيه اللي هي معناها
3: اللي فيها فقوس طماطم فلفل وفيها بصل احمر خاطر تواسيف يبدا موش حار برشا
2: وتفيحها
0: وتفوحها كبير
3: تفوحها نتاع سبيبه
0: ايوه
3: هي تفوحها ملح فلفل اكحل شويه نعناع شاي
0: على صحتك اي فوالا هذاك اللي تو قعدت تستنى في النعناع زيت الزيتون
2: اي وسورتو تو تفيح سبيبه يبدا كعبات الصغار هذاك بارده هذه سلطه بارده بالمغرفه عرفتك اللي مقصوصه جويده سلطه بارده بالمغرفه
0: هي فكره حلوه هذه
3: دونك نحضروا السلطه نتاعنا التونسيه
0: اي
3: باش نقصهم كلهم معناها نفس التاي كيما التفاح كيما الفقوس مثلا وباش نحضروا الخبز الملاوي اللي هو يتكون من سميد ملح والماء دافي لمه
0: باه اعطينا كيف نعملوه الملاوي
3: ناخذوا سميد
0: ناخذوا سميد نحطوا سميد لحرج سميد
3: لارتب لارتب سميد
0: ارتب
3: نزيدوا عليه ملح ولمهم بالماء دافي ونخليها ترتاح شويه
0: باه معناها عينو ميزانو واحد
3: اي انت شنو باش تعمل كونتيتي
0: اي
3: نخليوها دونك ترتاح شويه
0: اي
3: من بعد جيك نطيبوا الملاوي نتاعنا ما نخليوهاش تحمر برشا خاطر ديجا فما كويسون اخر باش تطيب فيها الخبز
0: اي
3: نطيبوا الملاوي نتاعنا بعد جيك نفتفتوه
0: اي
3: ونحطوه في مقله مع زيت زيتونه باش يعمل بعد جيك كيما يولي كروكونت
0: اي تولي حاجه كروستيانت تتقرمش
3: ونحطوه من الفوق باش ما يذبلش من بعد ما نخلطوش مع السلطه
0: صحيتك
2: هذه شفت هي الحكمه صحيت
0: شيء كبير
2: سلطة وحده ولا نسميهم كروتون دو ملاوي
3: كروتون دو ملاوي
0: انت عندك اللي 8000
2: تولي
0: انت تعرف تبيع
2: 8000 كعب
0: شغال علينا سوم هو اي وتو فما معناها بلا واحد اخر هكا ولا
3: اي في البلا الاخر عندنا كفته
0: صينيه
3: اصلها من الشام
0: آه.
3: ما انا المره دي عملتها بالدجاج
0: اي اعطينا الرسيت
2: هي كفته صينيه اي حاجه تتعمل في الصينيه في الشام هي كوشه
0: كوشه في الصينيه نخلها من الصين انا
3: لا لا لا لا هي من الشام
0: لا مخي بحق
2: لا لا ثلاث عظم
0: انا كوشه عظم مخي
2: زوز قرون فلفل لازم تقرف في الحار تفيق
0: لازمني باهي ها قول لسنا مستمعين يدخلوا يتفرجوا في الصينيه معناها في الصينيه
3: ايوا خاطر في فور هي
0: اي
3: اصلا من اهل الشام هي
0: اهل الشام اي
3: اما انا عملتها بالدجاج ناخذ خضره تاع الدجاج نفوحوه مليح ملح فلفل اكحل تابل وكرويه كليل ونحطوه نزيدوه شويه ماء نحطوه يطيب في الفور نغطيوه نخليوه يطيب في الفور
0: اي
3: وقت اللي نحسوه بدا معناها العظم يتنحى من اللحم
0: اي
3: ناخذوه فتفتوه ونخليوه يبرد اكوتي.
0: اي
3: بعديك نحضروا السبنخ نتاعنا مصموط في الماء. اي ونحضروا معدنوس مقصوص هشي.
0: اي
3: ومن بعديك نخلطوه مع الكفته مع الدجاج نتاعنا اللي خليناه يرتاح.
0: باش نعمل كفته انت؟
3: اي باش نعمل الكفته.
0: اي
3: من بعديك نزيدوا عليه جبن مرحي.
0: اي
3: ونزيدوا العظم الني نخلمهم بالعظم الني الكل.
0: اي باش تلموا
3: وعندنا ميزانه انت والعظم قداش تزيد.
0: اي ما تي
3: بلا. اذا كان جاتنا جيريا برشا ولا حاجه نزيدوا شابلور باش يتلم.
0: اي
3: من بعديك نخليه الكفته نتاعنا ترتاح في الفريجيدير باش تشد روحها.
0: اه ايوه ومن بعد هذيك عطاتكم في حاجه. اي
3: من بعديك نحمروها جوست شويه على المقله.
0: اي
3: خاطر باش تشيب في الفور. دونك نحمروها شويه على المقله. من بعديك باش ناخذ دي رونديل نتاع بطاطا كيف كيف زاد نحمروهم على المقله شويه في زيت زيتونه.
0: اي
3: وناخذ زاد رونديلات نتاع طماطم. من بعديك باش ناخذ صينيه.
0: اي
3: باش نحط نعمل دونك بول نتاع كفته نتاع دجاج نحطهم بالترتيب يعني بول نتاع كفته تاع دجاج واحد تاع بطاطا طماطم.
0: ايوا ندورها معاك دايرين سايرين
3: وفي الوسط باش نعمل صوص طومات. أي. صوص تاع طماطم عاديه ونزينوها بالبازيليك وحاجات كيكه.
0: يا لله يعطيك الصحه. اي نجيو له الحلو. نجيو له الحلو.
3: اي في الديسير نتاع اليوم عندنا حاجه صيفي.
0: أي.
3: تبرد
0: تضحك انت هكذا اش فيها هذه صيفي.
3: حاجه صيفي تبرد تبرد.
2: لا تضحك اذا حتى خاطر مسلكتها عرفتك.
3: اي صحيح مش
0: مصدقه. لا وانا تبارك الله عليها. لا تبارك الله عليها. لا عليه خمسه خميس عليها. هاي
3: عايشه. عندنا حاجه صيفي منها تنجم تتشرب.
0: اي
3: بالمغرفه ولا
0: خدتك
3: زوز مع بعضهم.
0: تشربها انت كده
3: زوز مع بعضهم. عندنا الديسير نتاع اليوم هو اسمه اللاسي.
0: اللاسي
3: اللاسي هذايا اصله انديان
0: من الهند.
3: اي الباز نتاعو البن ولا رايب.
0: اي
3: وغادي كيف الهند يخدموه بالمانجا.
0: ايوه عندهم المانجا. احنا أي. في تونس باش نخدموه
3: باش نعملو انا اليوم ببطيخ.
0: صحيتك. اي
3: والله ناخذ الغله نتاعنا
0: بغلتنا
3: نعملو بالبطيخ.
0: هذيك المانجا تولي باهية
3: وقيت طنطا بطيخ ولا دلاح حتى يجي بطيخ
0: وحلو يشرق ما شاء الله. سناب بطيخ ولا دلاح حلوين.
3: دونك باش ناخذ البطيخ نتاعنا باش نقصوه كوب نحطوه يترحاه مع البن والا الرايب. ومن بعد هيك باش نزيدوه رشه ملح باش نحي الاسيديتي نتاع البن ولا نتاع الرايب. زيدوه شويه سكر وحبه الهيل
0: وحبه الهيل اللي موجوده
3: خليهم يترحاو مع بعضهم
2: وثلج.
3: اي بعديك نصبهم في كيس.
0: اي
3: ونحطوا معهم غلاسون وتشرب
0: ونشربوهم ولا حاجه
3: بيرده
0: والله اي تحسوا حاجه فرشكه.
2: ما المانجو لاسي كو سوسوا لاسي كل يتعمل مالح ويتعمل سكري ويتبعوا ياسر ياكلوه مع الروز هما كيما نحن ناكلوا البن مع الكسكسي وكل شيء.
0: كل شيء يا لله نورتنا ما شاء الله عليك ومحليها ومحلى حتى للانرجي نتاعها.
3: ربي يخليك.
0: اسمع جبالي ان شاء الله يا ربي موفقه
3: عايشه ترجع
0: لنا شافه تبدا تقولوا شافه. اي نعم تقولوا لنا شافه
3: ان شاء الله يعيشك.
0: شيف وفيق
2: يعيشك مير سيدي
0: تقابلوا غدوة حي إن شاء الله.
2: غدوة نزيدوا انفيتي
0: انوتر انفيتي محليهم الشباب
2: ودي جون اخرين إن شاء الله نعملوا معاهم باركور باهي برشا
0: إن شاء الله. إن شاء الله يلا نرجعوا لكم.
1: بارا صيافي بارا مع شيف وفيق. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كنا رسبتوا حد من 6:30 نهار مع ميرا على موزيك.

رجعنا لكم تاور 11:55 دقيقة، خلطنا إيه فقرتنا أجندا. بروجرامك يا سيدي، بروجرامك وأبرز المواعيد الثقافية والفنية في مختلف المهرجانات التونسية. مهرجان كارتاج الدولي، الموعد باش يكون مع الفنان سامي يوسف في سهرة يستناها جمهور الموسيقى الروحانية والإنسانية. في مهرجان بنزرت الدولي باش يكون حاضر الفنان وليد الصالحي مع جمهوره في سهرة تونسية بطابع احتفالي شعبي. أمام في مهرجان الحمامات الدولي، الجمهور باش يكون على موعد مع الفنانة البرتغالية ماريزا، إحدى أبرز نجمات الفادو. يلا احنا خلطنا الى نهايه برنامجنا، كل الفريق اعزائي سلمى عليكم نبدا كريمه في استقبال التليفونات، احمد التونسي في الاخراج الرقمي، صالح الشرقي في الاخراج، غسان شهيرة غاستون في الاعداد ومعد البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضه، امير العسكري سمعناها في نوتري بلس، اركان بن فضل سمعناها في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معانا في ادباره سيفي، والعبد لله قعدت معاكم صبحيه كامله، صباح الخير في البرمجة الصيفية. غدوة الحي نتقابلوا كي العادة والعويد، نقولكم اقعدوا معنا على الأولى موزايك فام، تبع الموجة مع زميلتنا سوسن الغريب. سوسن الغريب، يلا باي باي. بروجرامك صباح الخير ويكاند.

0: كيف مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمه في البوز في الشارع ولا في البحر بدنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعه خير.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاثة سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى الاثنين اوت حكة هريسة دي كابون 380 غرام دو لا مارك كارفور ب 2990.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور يؤكد تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيرا الى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب. والمصدر ذاته يرجح في تصريح لموزايك إمكانية استعادة نسق الإنتاج والتخزين للمياه المعلبة خلال يومين أو 3 أيام، خصوصا بعد استكمال بعض وحدات الإنتاج الصغرى عمليات صيانة آلاتها بعد تعطلها نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال موجة الحر السابقة.
3: في الحالات العادية معناتها ما نعملوش مخزون الماء، الماء يبقى توزيعه من المصنع للمحلات، معناتها ما فماش، ما يتعداش على المخازن نتاع الشركات. ولذا إذا كان في الوضعية كما الحالية فيها تنسيون، معناتها سيركوي طوندو على الماء، احنا توا قاعد يرجع بشوية بشوية التوازن بين العرض والطلب. الفايدة هو يبدا موجود زادة في مسالك التوزيع الأخرى باش ينقص على الضغط على المساحات التجارية الكبرى. توقعوا باش نهارين ولا ثلاثة يرجع هذا التوازن. أما اللي يظهر كل المصانع رجعوا يشتغلوا، ولذا ما عندناش مشكل في الموضوع هذا. هذا ينقصنا من الضغط ويرجع التوازن بين العرض والطلب. من المفروض إذا كان نوصلوا كل الشركات يشتغلوا ينقص برشا ضغط على المياه المعدنية.
2: مختصون في الصحة يؤكدون أن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي عبر التلقيح والكشف المبكر واعتماد نمط حياة صحي تمثل الوسيلة الأنجع للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة الكبد. جاء ذلك خلال حصة تثقيفية وتحسيسية نظمها مركز الصحة الأساسية أسطح جابر بالمنستير أمس بإشراف الإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بالمنستير في إطار إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي الموافق لل 28 من جويليا المنقبل. في الشأن الدولي، وكالة تسنيم تنقل عن مسؤول محلي قوله إن الانفجار الذي وقع قرب مدينة إسلام أباد غرب إيران اليوم ناجم عن انفجار قذيفة مدفعية قديمة. وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم أو أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة إسلام أباد بمحافظة كرمانشاه غرب إيران دون اتضاح السبب أو الموقع الدقيق للحادثة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد مواصلة الجهود لتحقيق مصالح إيران بناء على توجيهات المرشد الأعلى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومية. ورئيس شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية يفيد في بيان اليوم بأن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أصابتا وغرقتا سفينة مدنية تابعة للشركة كانت تبحر في البحر

مرتفعات وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء. الأولى في تونس. موزايكا فام. أقوى

0: Non-stop music.
1: تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي. موزايكا فام.
2: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايكا فام. اي وي عدنا رجعت لكم بعد ما عملت بوز صغيرونه باش نكون في فورما اكثر ورافقكم في موسمي 13 على التوالي في تبع الموجة الاميسيون اللي تيلت 13 سنة رافقناكم كل ويكاند عشية. شكر كبير لزميلي يسري الجديدي اللي بدا معاكم شهر جويليا وانا باش نكمل معاكم الشهير هذايا. برشا انرجي برشا جو برشا موزيكا صيفي تبرد عليكم القايلة وكيف العادة مع برشا فقرات كما احوال الطقس احوال الكيس اخبار المهرجانات اخبار النجوم نعطيكم لي بون بلان متاع الخرجات والسهريات. ومن توا باش نقولكم راني نعمل عليكم برشا برشا مستمعين في حاجة انكم تصورونا البياج باش تصوركم تتعدى في دقيقة بياج شوي اخر. دونك كينك موجود توا في اي بياج بطبيعة نسلموا عليك ونقولك ابعث لنا تصويرة باش نشوفوا النسق متاع الكرهب غديكا. فما نومر واحد متاع واتساب واللي هو 23 500 و13 ألف. سينو كان تبعتونا للاخر باش ربحوكم تساكر باش تحضروا للمهرجانات. ملا اقعدوا معانا نعطيكم اكثر تفاصيل شوية اخر. ملا خليكم مع عدنا نينو في الاخراج التقني. اليوم معكم مكرم في الستندار معكم لبنى في الاخراج الرقمي وساوس الغريبي انا معكم للستة متاع العشية في تبع الموجة على موزايكا فام. وشوية اخر استنوا نانسي عجرم وجديدها. ما نخليكم توت سويت مع المورسو هذي اللي فريمون ضارب على الاخر في راديوات العالم الكل سايمون إليس. المورسو اسمه Walking on a Dream. توت سويت على موزايكا فام.

ديما كيوت نانسي عجرم في جديدها ابتدت ليالينا واللي سمعتيها اللي سمعتوها فلا توتسويت على موزايك فيم في تابع الموجة وقايد بوان روت بوان روت اي توت سويت باش نعطيوكم احوال الكياس ونبداو بجماعه اللي ماشيين في الروتيكس باتجاه المطار يدخل من دخله باردو 2 وين مركز التكوين على خاطر فما كاميون معطل في اتجاه المطار قريب الدخله نتاع الاكاديميه الدبلوماسيه وكانك ماشي تبحر في بنزاره الحركه عاديه في اتجاه غار الملح عين المستير ورفرف سينو على مستوى بياج مورنيك فما بوشون كبير برشا وفما صف طويل على الاخر كانك ماشي للحمامات اوكا وسعوا بالكم الصف بيان سور التوا يتحرك شويه في اتجاه السوسه وكانك ماشي لشط بوجعفر الحركه عاديه دونك بحر وتمين واعمل جو تحيه المستمعين في ولايه سوسه وكانك ماشي لقليبيا فما سيركولاسيون صغيرونه في نيفو نتاع منزل تميم وكانك زاد راجع لتونس في مستوى دبو فرحات حشاد ونذكركم بنمر الواتساب واللي هو 23 500 و 13 500 و 13 ألف أبعثون عليه تصور البياج باش نعرفوا أحوال الصفوف غاديك وبطبيعة باش نوصلوا للمعلومة للناس اللي قصده ربي ملا طريق السلام عليكم واحدة واحدة في الكياس وخليكم ديما برانشي على موزايك فام هذه كانت بوان روت بوان روت تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية وبرشا يتسائلوا زعما طقس اليوم سخون زعما البحر هايج شوي اخر بوان ميتيو ما نخليكم توتسويت مع بيلي ايليش بيردز اوف ا فيذر

0: سمعتوا تايلور سويفت The Fate of Ophelia على مزيكا فام في تبع الموجة وقايت بوان بياج
1: بياج
0: ادوكيت
1: وبرتاجي
0: معنا البياج. هاو عادة ماني جديدة عادة أمان يزم يرودج شوية راو عادنا نينو جنجلويت والكل والفازات اذو راو جدد علي كهو واحد راو أحمل كونجي رجع يخدم وتحية بتبيع للناس المكانجة تحية زيدة للناس اللي رجعت تخدم بون ترافاي اي بون كوراج ليكم انتوما سينو نعملو طلع على البياج في تونس واللي لاحظناه انه برشا برشا ناس ماشيين توا في لقيت هذية للحمامات باش يبحروا كما غسان خليفي اللي بعثنا تصويرة البياج متاع مورنيغ وقال اللي راو فما صف طويل على الاخر تحية ليه تحية زيدة ليوسف حتى هو زيدة واحد في البياج متاع مورنيغ بعثنا حتى هو زيدة تصويرة على 23,513,000 بولبيبة بالهيدي قال اللي فما سيركولاسيون كبيرة على الاخر حتى هو زيدة واحد في البياج متاع مورنيغ قال اللي سيركولاسيون وإلى البوشون متاع 3 كيلومتر ونصحكم باش تبدلوا اثنين سينو تبدلوا البقعة متاع التبحيرة. ياسين بن يحمد حتى هو قال راهو طريق مبلع كانك ماشي للحمامات بتبيع زيدة تحية ليك ياسين في بياج الحنشة وكان نخرج شوية من الحمامات نمشي للبياج الحنشة بتبيع كانكم ماشيين لصفاقس قالنا سوفيان البحريني اني راهو السيركولاسيون في الويد على الاخر دونك تحية ليكم الكل تحية لكل واحد بعثنا التصويرة من عين المكان للبياج اللي موجودين في تونس الكل وانت زادة كانك واحد توا في البياج هكا هو اعطينا لمحة عملنا هكا تبيرة خذ التليفون وبعثنا على 23,513,000 هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: واحنا مازلنا معاكم لسته متاع العشيه في تبع الوجع على موزايك فام تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا نذكروكم اللي شويه اخر باش يكون عندنا تساكر للربح بيان سور كانك تحب تمشي للمهرجان اي مهرجان انا مش نقول لكم شنو هو المهرجان يا خويا انا ماذا بيا كان تقعدوا تتابعوني لسته متاع العشيه هكاك نربحكم برشا تساكر باش تمشيوا تحضروا للمهرجانات سينو للناس زيدا اللي يحبوا بيان سور يعرفوا احوال الطقس شوية آخر دقيقة ميتيو كوتي موزيكا استنيو رامي صبري في أجمل ليالي ونخليكم توتسويت مع عشرين وجديدها تباعاً
2: مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
3: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت سانشاين جربا أوف باش تحفل للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام
1: تبع الموجة

0: אבל מוז'ה אוקיית עוד דקיקה מתאו מתאו وإذا كنت باش تخرج شوية آخر حذر الكاسكيت شابو إلا لونيت متاع الشمس على خاطر الطقس باش يكون صافي ومسحب ساعات الريح باش تكون معتدلة لكن تقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية أما البحر يكون هيج شوية ومضطرب بالسواحل الشرقية لذلك اللي باش يهبط البحر يلزم ينتبه وبالنسبة للحرارة راهي باش تكون مرتفعة بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع إمكانية ظهور شهيلي يعني ردوا بالكم سخانة كثروا من شرب الماء وابعدوا على الشمس في وقت القايلة سينو باش نعطيكم فكرة على درجات الحرارة نبدأ بتونس العاصمة 37 درجة 35 درجة في الحمامات 33 درجة في بنزرت في سوسة وصفاقس 33 درجة و 34 درجة في جربة مالا ردوا بالكم على رواحكم ابعدوا لهم ماكسيموم على الشمس وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام هذه كانت بوان ميتيو ميتيو
1: ميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: وتحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا رجعوكم الأجواء المونديال

0: برنابوي داي داي على موجه كفام في تبع الموجه وقايت وين التبحيره
1: وين التبحيره
0: اليوم في وين التبحيره باش ناخذكم في رحله صغيره من غير ما تتحركوا من بلاصتكم. وجهتنا اليوم اقصى نقطه في شمال افريقيا راس نجله في ولايه بنزرت. اذا انت خارج من تونس العاصمه حضر القهوه حط مزيك باش تسمع الموسيقى اللي تحب عليها ومن بعد 70 كيلومتر وساعة ونص تقريبا بالكرهبة تلقى روحك في عالم آخر. أول ما توصلوا ما تقلقوش على الكرهبة، فما باركينج قريب برشا من البحر وتمشي شوية تلقى روحك قدام الشط. أول حاجة باش تلاحظها اللون متاع البحر الأزرق، هوني مش كيف كيف تلقاه يتبدل بين الفيروزي والأزرق الغامق، والماء صافي الدرجة تنجم تشوف الصخور اللي تحتك. وراس نجلة مش مجرد شاطئ، هي تجربة كاملة. تلقى الرمال الذهبية وتلقى زادة صخور شاهقة وموج يتكسر عليها ويعطي منظر يخليك توقف برشا مرات باش تتفرج. وحتى إذا ماكش باش تعوم، مجرد ماخش صغيرة على البحر كافية باش تبدلك المود. وإذا كنت مجموعة تصور وريل زويت، هوني كل زاوية تستحق تصويرة. ومن أجمل اللحظات وقت الشمس تبدأ تميل للغروب، السماء تتلون والبحر يولي لوحة طبيعية. المنطقة هادئة أكثر من برشا شواطئ معروفة، يعني إذا تحب تهرب من الزحمة واستخاس راس نجلة اختيار ممتاز للعائلة ولا حتى الخرجة بلا أصحاب. وبعد ما تكملوا تبحيرة تنجموا تهبطوا لمدينة بنزرت، تتمشيو في الميناء القديم، تشربوا قهوة على البحر، وإلا تفطروا حوت فرشك. أما سيغتينمون برشا فيكم راهم يتسائلوا علاش تسمية راس نجلة. كلمة راس واضحة على خطرها لسان من اليابسة داخل في البحر. أما أنجلة الحكاية ترجع القرون، وقت الأوروبيين كانوا يسميوها كاب أنجيلا، والاسم بقى يتوارث حتى ولا في لهجتنا راس نجلة. والأجمل من الاسم إنها اليوم تعتبر أقصى نقطة في شمال إفريقيا، يعني كي توقف غادي راك واقف في أعلى نقطة في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط. فوالا هكا كانت وجهتنا اليوم في وين التبحيرة. يمكن تكون البلاصة اللي باش تكتشفوها الويكاند الجاي، وإذا مشيتوا ابعثونا تصوركم واحكيونا على تجاربكم. ويمكن تكونوا انتوما مستمعينا اللي تقترحوا علينا وجهة جديدة الجمعة الجاية في وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
2: الله عليك يا سيدي.
0: الله الله على الموزيكا هذية، يا حسرة ترجعنا العام 98 1998 مع إيهاب توفيق اللي كان نجم من نجوم مهرجاناتنا الصيفية السنة. دونك إيهاب توفيق شوي آخر تسموها على موزيكا فيم في تبع الموجة.
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع والد الصالحي.
4: جربنا هالصحبة ما ثماش صحبة شي ما ثم.
3: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: قديش انديمودابل الموسيقى هذيا. دونك سمعتوا يهب توفيق الله عليك يا سيدي على موزايك فام في تبع الموجة وقايت هيت around the world.
1: هيت around the world. هيت around the world.
0: ايه توت سويت باش نشوفوا اقوى المرسوات اللي ضربوا في العالم الكل كيما الجمعة هذية من عام 1995 ونبداو مع المرتبة الخامسة واللي خذيها الارتيست المان سيل واغنية كيس فروم روز واحدة من الساونتراك متاع فيلم باتمان فوريفر.

ومع الصوت الحنين متاع سيل نتعداو للمرتبة الرابعة واللي خذيها الكينج اوف بوب مايكل جاكسون وغنية أنت لست وحيدا You are not alone واللي دوب ما خرجت تو اللي خذيت نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد.

نذكر عام 1995 الغنية هذية عملت حالة وتلمو عملت حالة. احنا توينسا عملنا عليها كل باغودي, ناخد ديما اللحن ونبدأ مثلا أمي حضرت الفطور شنو وين, والأخرى مثلا فما أغنية أخرى وين ماشي للحفصية ذيك بتاع تومس دينور كانت تذكروها. بالحق جيل التسعينات قديش كنا كانت البراءة فينا, دونك ناخد ديما اللحن ونلصقوا أي كلمات. دونك سمعتوا إكستريم أغنية مايكل جاكسون You are not alone. وفي المرتبة الثالثة نلقاو Notorious B.I.G. ولا Notorious Big, كل واحد كيفاش يحب ينطقها, وإلا بيجي كما لبنى ديما تحب تنطقها في مورسو More money more problems, معناها أكثر فلوس أكثر مشاكل. زعما صحيحة الحكاية ما منعرفش, أنا عادي نسمع ميسيلش, أنا أعطيني الفلوس نحل مشاكلي وحدي. إكستريم الألبوم

0: just like a silk.
1: واحد مزيكا كانت كسينيت والله العظيم لتموتها بالكل وتجي ما واحد يشيخ عليها كي يسمعها. دونك سمعتوا اكستريم اغنيه شاغي بومباستيك. سينو اكثر اغنيه خذيت نمبر 1 في لي شارت نتاع العالم الكل كيما الجمعه هذيا من عام 1995 هي اغنيه واو كوليو جانكسترز بارادايز. ويش تسمعوها توتشيت على موزيك كافيه. ما احنا مازلنا معاكم للستة متاع العشيه.

0: هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: هيا ايه I love you baby أليكسيا لا لا لا بورسي. رجعنا العام 1997 تسموها شوي آخر ومعها موسيقى أخرى ومعها زيدة مختلف الفقرات متاعنا. مثلا شوي آخر باش نعطيكم فكرة على أحوال الكياس أحوال الطقس وباش نحكيه على حكاية غنية بريتني سبيرز بيبي وان مور تايم وباش ربحوكم تساكر باش تحضروا المهرجان قرطاج ودي باس الجربة ميوزيك لاند. شوي آخر نقولكم على التفاصيل لما نخليكم توت سويت مع هبة في الأخبار.
0: كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien du Nouraï et le Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد نزاح يؤكد أن جميع الوحدات تنتج المياه المعلبة بطاقة إنتاجها الكاملة، داعيا إلى ضرورة عدم تواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء على وحدات الإنتاج وترشيد الاستهلاك. ومزاح ينفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة من قبل المنتجين رغم ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج وأسعار البلاستيك، مؤكدا عدم تسجيل أي نقص في البلاستيك المستعمل للتعليب.
3: احنا كمنتجين متزنيش في الأسعار متاعنا رغم زيادة التكلفة اللي زادتنا كيف كبيرة في سوم البلاستيك، لأن خفاك سوم البلاستيك غلاء برشا بحكم غلاء سعر البترول. لك احنا كمنتجين متزنيش في الأسعار، الوحدات الكل قاعدة تنتج على حد طاقتها، قاعدين ينتجوا معناها 100%. موجة الحر هذه إذا ما تستوجب معناها عدم قطاع التيار الكهربائي على الوحدات وتستوجب ترشيد الاستهلاك. الوحدات اللي تابعة الغرفة الكل ما مدتناش معلومة اللي هي نقصت الانتاج لخاطر ما عندهاش بلاستيك، معناها يمكن معناها ما عندهاش مخزون معناها من البلاستيك والعادة، لكن مخزون البلاستيك موقفش الانتاج ومنقص من وترة الانتاج.
2: شركة نقل تونس تعلن عن إطلاق خط حافلة جديد بداية من يوم الاثنين الثالث من أوت يربط منطقة حي الزيتين بالعمران بالمنطقة الصناعية بالشرقية ويحمل رقم 511، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متسكني هذه المنطقة ولتقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. ارتفاع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 أقسام بعد صدور قرار يقضي بمنح هذه الصبغة لقسم الطب الشرعي بالمستشفى أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكنية. في أخبار العالم، إسبانيا تقول إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقفت خلال الليل، مؤكدة أن الشرطة بدأت اليوم السبت في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب. والسلطات الإسبانية ترجح أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وبحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، مضيفة أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة. وتوفي 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب وفق وزير الداخلية الإسباني الذي أشار في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي أن أسطولا من السفن يضم حاملتي طائرات و15 سفينة حربية منها 11 مدمرة موجود في بحر العرب على مقربة

0: يا غايب تعالى هكا غنى راغب علامة على موزايك كفين في تبع الموجة وقايد بانغوت بانغوت. اي تو سويت باش نعطيكم فكره على احوال الكياس. دونك من توا نقول لكم اللي راهو باش تلقاو فما بوشون كبير على الاخر في مستوى الفريت, وكيف العاده فما صف طويل في بياج مورنيغ. دايوغ عماد الجرامي بعثنا تصويره من قلب البياج, قال الحمد لله سلكتها على خاطر عندي تيلي بياج تيلمون الصف طويل وعريض. بطبيعه نحكي بالنسبه للناس اللي ماشيه طريق الحمامات والا سوسه, دونك للناس اللي شده لوتور. سينو فما حركة كبيرة في مستوى منزل تميم كانك ماشي القليبيا, ونحب نذكركم اللي الطريق اللي هز القليبيا مازال فيه أشغال ومكسر. دونك ننصحوكم تجيبوا على طريق النشاع طريق الهوارية, سينو جيبوا على سليمان طريق قربس ورتيبة راهو الكيس به. سينو نحب نقولكم اللي فما حركة كبيرة في مستوى بطبيعة منزل جميل وانتي ماشي البنزرت. دونك ماذا بيا كنت بعثونا تصاور من قلب البياج على نمر الواتساب 23 500 13000 باش ناخذوا فكرة على حالة البياج وعلى حالة الكياس. دونك سيسوا رواحكم وسعوا بالكم وخليكم ديما برانشي على موزايك فام. هذه كانت بوانغوت. بوانغوت
1: تبع الموجة ولا تخافي من بكرة بيبي
0: والشيمي. كل مرة ينوع في الأغاني متاعه وكل مرة يطلع لنا بمورسو يكسر الدنيا. دايوغ المورسو هذية موجود في ترتيب أكثر الأغاني استماعا ومشاهدة على اليوتيوب. المورسو اسمه بيبي, ونذكركم اللي شوية آخر تلقاو بوان ميتيو.
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: One Track Mind هكرانيت نايكا لموزيك فيم في تابا الموجة وقاية بوان ميتيو ميتيو وأنور بعثنا ميساج على الواتساب قال أنا توا مازلت كي قمت من النوم ونحب نعرف يا لندرا الدنيا سخونة برشا وإلا شوية يا لندرا نمشي مبحر وإلا البحر هيج كل هالأسئلة هذية جاوبنا عليهم سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي أهلا وسهلا بيك سعيدة
1: مرحبا بيك سوس تحية ليك وكل مستمعي ذات مزايك
0: نجاوب سي أنور الساعة قبل سخونة أكثر من العادة أقل من العادة أعطينا دونك فكرة على أحوال الطقس ومن بعد أحوال البحر
1: اليوم والله نقصت هي درجة الحرارة في الأسبوع هذايا برابور موجة الحر اللي عشناها منذ الأسبوع الفارط يعني درجة حرارة عادية تاع شهر نهاية شهر جويليا وبداية شهر أوت يعني تقرب برشا المعادلات العادية اليوم توا 37 درجة في تونس العاصمة حرارة قصوى سجلناها يمكن توصل حتى 38 درجة في بقية المناطق تكون بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا تقصى في اليوم على كامل البلاد ريحة ضعيفة إلى معتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية ويعني هذا هو بالنسبة للبحر اليوم البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب نحكيو على البحورات الشمال الغربي نجم نقولوا البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب خليج تونس قليل الاضطراب وخليج الحمامات يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب العشية والليل بالنسبة للشواطئ بتاعنا بتاع أجل الوسط الشرقي يكون البحر قليل الاضطراب إلى متموج والبحورات تاع خليج جابس يكون قليل الاضطراب إلى متموج زادة بالنسبة ليوم غدوة زادة كيف كيف تواصل الطقس يعني عامة قليل السحب بتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية شمال الوسط ومحليا الجنوب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار نحكيو على الكيف قصرين قفصة سيدي بوزيد هذه المناطق هذه تنجم تتكون فيها خلايا رعدية بعد الظهر البحار غدوة يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب نحكيو عليهم البحورات بالتفصيل الحرارة هي اللي تبدأ ترتفع شوية من هنا حتى يكشي نهار ثلاث باش نسجلوا ارتفاع من اليوم حتى يكشي نهار ثلاث ارتفاع تدريجي وطفيف بدرجة كل يوم درجة أو درجتين حتى يكشي نهار الأربعاء إن شاء الله نتوقعوا تبدأ تنخفض شوية الحرارة على مناطق الشمال تقعد مرتفعة شوية في الوسط والجنوب وبداية من هالخميس بنحسوا الانخفاض يعني في أغلبية المناطق متاعنا يكون انخفاض يعني باهي معناها درجة حرارة معتدلة وباهية مقارنة بالديما نقولوا موجة الحر اللي عشناها يعني ديما توا هذه الحرارة يعني قريبة برشا المعدلات العادية أكثر بدرجة ودرجتين مش حاجة كبيرة نحكيو على البحر غدوة ثوسة
0: أي نطمنوا العبيد اللي باش يهزوا عائلاتهم ديما ذاك هو السؤال زعما البحر هيج وإلا لا
1: صحيح بالنسبة للغدوة في بحورات الشمال الغربي الصباح يكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب والعشية يولي قليل الاضطراب تنقص الريح العشية دونك ملائم للسباحة بالنسبة لخليج تونس الصباح يكون قليل الاضطراب إلى متموج ويقعد زاد العشية الريح ما تتجاوز 35 كيلومتر في الساعة يعني كح السرعة بتاعها القصوى دونك يعني نجم يكون ملائم زاد مع ديما الحذر لازم بالنسبة لخليج الحمامات يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب موجه شوية في الصباح والعشية يركح يولي معناتها هادئ إلى قليل الاضطراب تنقص الريح ريح ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبحوراتنا تاع الوسط الشرقي سوسة مستير المهدية البحر قليل الاضطراب إلى متموج يعني الريح ضعيفة إلى معتدلة زايدة بالنسبة لخليج جابس كيف كيف البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ريح ما تتجاوزش يعني 20 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى نتاعها
0: واضح يعطيك الصحة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي هكا بالنسبة للناس اللي يتسائلوا غدوة نمشي ونعوم وإلا لا نعم راهو البحر يعوم مي بيان سور ماذا بيا كان تبعدوا بيان سور على وقت القايلة سورتو من نص نهار حتى كشي للأربعة حطوا الواقي الشمسي بيان سور البسوا هكايا مظلة البسوا شابو البسوا كاسكيت ديما الباراسول معاكم اشربوا برشا برشا مي سيسوا رواحكم وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام دونك هذه كانت بوان ميتيو ميتيو
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: قلبي دق هكا غنيت نويل الزغبي اللي كانت الايامات اللي فاتوا ضيفتنا لهنا في تونس بيان سور دونك قلبي دق تسموها شويه اخر على موزايك اف ام في تبع الموجه
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار السبت غرة قوت. الموعد بشيكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات والتي بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
1: تبع الموجة

0: ألبومهم الثالث واللي اسمه فان ميل. الأغنية اسمها نو سكرابس واللي سمعتوها على موزايك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ونذكركم اللي نمر الواتساب 23-513-ألف على ذمتكم، أبعثونا تصور البياج سينون زادة كان عندكم اقتراح ولا كان عندكم ديديكاس مرحبا بيه. 23-513-ألف دونك واحدة واحدة في الاثنية سيسر ويحكم نعرف اللي طريق شوية هكا معبية صحة بحبيحة زادة بالناس اللي ماشية تبحر أبقى قبيليكا. أخذينا سعيدة من المعهد الوطني للرصد الجوي وقالت إنه البحر يعوم، الحمد لله. أما راهو الانتباه والحذر واجبين على الاخر، ودو بالكم على صغيراتكم، ديما ديما عينيكم عليهم سورتو كي يبداو هكا بالشامبرير. وبيان سور اسمعوا الموسيقى البنينه نتاع تبع الموجه دايوغ شويه اخر. عندكم حكايه في اغنيه، احنا باش نحكيو على اغنيه بويتني سبيرز هيت مي وان مور تايم، عندها حكايه الاغنيه هذيا تبعوها شويه اخر. سينو كوتي موسيقى لهنا في تبع الموجه استناو اوليفيا دين وقت تقول Man, I need publicity.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة.

0: تشطح وحدك وحدك هكا تحس روحك كي شيخ تشوف بلان وشورتو تعمل جو كبير على الاخر. دونك سمعتوا جديد لويس فونسي الغنية اسمها كام بياري واللي سمعتوها لو زي كفن في تابع الموجة وقاية حكاية غنية
1: حكاية الغنية حكاية الغنية حكاية موسيقى.
0: اليوم باش نحكي لكم على الغنية كانت مرفوضة ومن بعدها وليت واحدة من أنجح الأغاني في تاريخ البوب. تخيلوا معايا عام 1998 المنتج والملحن السويدي الشهير ماكس مارتن اكتب أغنية اسمها Hit Me Baby One More Time وأول ناس عرضها عليهم كانوا فرقة التي ال سي اللي كانت من أشهر الفرق وقتها. أما قالوا ليه الكلمات ما تشبهنش. من بعدها الغنية دارت على فنانين أخرين وكل مرة يرفضوها إلى أن وصلت البنوتة أمريكية عمرها 16 سنة وقتها اسمها بويتني سبيرز ما زالت ما يعرفها حتى حد وشركة الإنتاج متاعها كانت تفركسلها على غنية تطلق بها مسيرتها. كي سمعتها قالت بكل ثقة هذه هي الغنية اللي باش يعرفني بها العالم. لكن حتى بعد اختيارها صار جدل كبير بسبب عنوان الغنية Hit Me Baby One More Time. برشا فهموها بطريقة غلطة وكأنها تشجع على العنف ضد المرأة أما الحقيقة مختلفة. ماكس مارتن اللي هو سويدي كان يقصد بهيت مي معناها اتصل بيا وإلا أبعت لي خبر وإلا كلمني مرة أخرى. لكن الترجمة الحرفية للإنجليزية خليت الجملة غريبة والجدل هذا خلى الناس الكل تحكي على الغنية أكثر. أما المفاجأة الثانية كانت الفيديو كليب. بويتني ظهرت بلبسة متاع تلميذة مدرسة بشميز بيضة وجوب قصيرة وشعر مشدود. الكليب تكلف حوالي 500,000 دولار وهو مبلغ كبير وقتها وحقق نجاح خيالي. اللوك هذايا ولا أيقونة في عالم البوب وتقلد آلاف المرات في الكرنفالات والحفلات وحتى في الألوين. أما الأرقام هي اللي تحكي القصة الحقيقية. الغنية خرجت نهار 23 أكتوبر 1998 ووصلت نمبر 1 في أكثر من 20 دولة في العالم من بينها بريطانيا، كندا، أستراليا وألمانيا وبيعت أكثر من 10 ملايين نسخة حول العالم وهي من أكثر الأغاني مبيعا في التاريخ الأختيست سولو. الكليب تجاوز 1,000,000,000 مشاهدة على اليوتيوب بعد أكثر من ربع قرن على صدورها. الغنية ترشحت لجائزة الجرامي أوردز وما ربحتش. أما ربحت الـ MTV Europe Music Award الأفضل أغنية وبيلبورد ميوزيك أورد وعشرات الجوائز الأخرى وخلت بريتني تتحول في أشهر قليلة الأشهر نجمة بوب في العالم. حتى أنه مجلة رولينج ستون صنفتها من بين أعظم أغاني البوب في التاريخ ومازل اسمها لليوم حاضر في كل قائمة لأهم أغاني التسعينات. يعني غنية رفضوها أكثر من مرة وكلماتها فهموها الناس بالغالط تحاولت العمل غير تاريخ الموسيقى وصنع نجمة بعت أكثر من 100,000,000 ألبوم في كارير متاحة. وهذا كانت حكاية Baby One More Time لبريتني سبيرز واللي بتسمعها توت سويت على موزيكا فام في تبع الموجة.

0: تلغنايا حكاية تلغنايا حكاية موسيقى. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: اي وي هذه هي تبع الموجة الميسيون اللي ترافقكم كل ويكند عشية من نص النهار حتى كي لسه للستة ولا دونك للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يفطروا نتصور في الوقت هذايا، فما برشا اللي تلقاه يستنى في الفطور، فما زيد اللي فطر وكمل، فما اللي قاعد يفطر توا على البحر. صحة بحيرة صحة بحبيحة ولا ليكم انتوما. توا 36 درجة في تونس العاصمة، البحر يعوم، دونك صحة ليكم الناس الكل. سينو نحب نقول شكرا على تفاعلكم معنا على نمرو الواتساب امتعنا. برشا برشا تصور جونا من عند مثلا عادل اللي قال انه البياج متاع المرنيك فيها بوشون متاع 1 كيلومتر. نسال مزيد على تسنيم. عماد الجرامي قال اللي فما زحمة مرورية في فوشينا بن عروس، والتيجاني قال اللي البياج متاع هرقلة حالة عادية. دونك سيسوا رواحكم في الطريق وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام شوية اخر، فما برشا موزيكا حلوة تستنى فيكم. ومن خليكم كم تسويت مع هيبة في الأخبار.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
3: برد سيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
4: لحد 2 اوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشق النوبة المهرجان في فول امور جمارك مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفصي نجمة The Voice أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى الليجي
5: يا بابا حي يا بابا عطور يا بابا حي يا بابا أرد سوش
4: والفنان عبد الوهاب الحنيشي عشاق النوبة المهرجان في فول أمور جمال. أفو ريزيرفاسيون في نارجني 09-09-09 تسكرتي.ال ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
6: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. ورئيس منظمة الأعراف يؤكد أن التونسيين بالخارج والذين يناهز عددهم مليوني شخص يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس، مشددا على ضرورة تحويل خبراتهم وكفاءتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يدعم إحداث الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. الإدارة العامة للغابات تطلق بالشراكة مع مكتب تونس للصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا وجمعية الرمال ببنزرت حملة توعوية للوقاية من حرائق الغابات لتعزيز سلوكات الوقائية لدى المواطنين، وذلك بعدد من محطات الاستخلاص بولاية بنزرت. والمكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا أحمد الغربي يدعو في تصريح لموزايك إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر أو الفضلات بالقرب من الغابات، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر أرقام الحماية المدنية والرقم الأخضر المخصص للتبليغ.
8: قمنا بحملة تحسيسية على مستوى طريق سيارة بنزرت، أول واحدة على محطة استخلاص سيدي ثابت والثانية على محطة استخلاص العالية بين موجودين توا. قمنا بتوزيع مطويات فيها السلوكيات اللي يجب الالتزام بها لحماية الغابات، منها عدم إلقاء عقاب السجائر ومنها عدم الشواء بجانب الغابة، والإبلاغ على الأرقام الموجودة منها رقم الحماية المدنية والرقم الأخضر لوزارة الفلاعة، بضرورة الالتزام بالمحافظة على الثروة الغابية وكذلك يعني الحفاظ على غاباتنا التونسية اللي شهدت الحرائق في الصيفة هذه. تفاعل المواطنين بالنسبة لتوفاع المواطنين كان إيجابي جدا. شفنا اللي المواطن حاس بهذه بخطورة الحرائق اللي موجودة توا في الصيفة هذه بالنسبة للغابات، كان قبول كامل، وكان بالعكس حبوا يفهموا أكثر كيفاش يحافظوا على غاباتنا وكيفاش يلتزموا بالسلوكيات هذه.
7: يشار إلى أن مصالح الغابات سجلت إلى موفى جوليا المنقضي التدخل في 1000 حريق، تعلقت 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار. في أخبار العالم، القوات الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط، محذرة دول المنطقة من التعاون مع واشنطن في حربها على إيران. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول إن اعتداءات إيران الآثمة على منشآت مدنية في دولة الكويت استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الطاقة التركي يعلن التوقيع على اتفاق لمدة عام واحد مع العراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب

0: Unité. Ou forfait internet 28 giga 29 dinar ou service streaming blech.
1: Ouridou, tawer aalmek.
2: Sport Express.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو. في الترجي الرياضي التونسي خصوص عبدالله كاستيو، متوسط ميدان دفاعي من البيرو، عمره 25 عام دولي. آخر ماتش لعبه مع منتخب بلاده منتخب البيرو كان في مارس الفارط، يلعب حاليا مع أونيفرسيتاريو البيرو. بالملاعب هذا قريب من الالتحاق رسميا بالترجي الرياضي التونسي، نقوله قريب من الالتحاق بالترجي. وعنا تحيين صغير بارابور للنشرة متاع الصباح بالضبط، لاعب صحح العقد في البيرو، وصلوا للعقد غادي كنعرفوا الكترونيا وصحح العقد نتاعه، يجي غدوه مبدئيا سنور حاليه زاد نقولوا احنا غدوه مبدئيا تكون موجود في تونس، يعمل الفحوصات الطبيه اللازمه كان تمشي الامور كما يلزم. الترجي صحح العقد من شيرته وياخذ الملاعب بصفه رسميه. عاود نذكر الملاعب اسمه خيسوس عبد الله كاستيو، متوسط ميدان دفاعي دولي من البيرو. إذا كان الترجي الرياضي التونسي كما نقولوا سكر الصفقة هذه، فإنه بصفة رسمية ولي عنده 6 انتدابات، يعني بعد منتصر الصيد، مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، محمد الحاج محمود، وعادل بطيب، كاستيو يكون السادس. بارابور للملاعبين الأكثر من 21 عام، الأقل من 21 عام أوركوتا، ترجي انتداب يوسف بشا وفرنانديز زميل الكاميروني. دونك إذا كان عنده 6 ملاعبية ترجي الرياضي التونسي في الانتدابات نتاعه، فإنه يقعدوا له 4 بلايس في الانتدابات أكثر من 21 سنة. خنكملوا دونك بالمركاتو مع الترجي الرياضي التونسي، بما أنه ترجي مازال يخدم على 3 ملفات أساسية. ريبيرو البرازيلي اللي تعطلت الصفقة متاعه في وقت ما، لكن اليوم نقولوا الملف فيه تطورات إيجابية، نشوف الساعات الجاية شنو تجيب في ملف ريبيرو. جناح أجنبي زاد يخدم عليه الترجي الرياضي التونسي يلعب في أوروبا، وظهير أيسر مدافع يلعب على اليسار تونسي. دونك هذوما 3 ملفات الأساسية اللي يخدم عليهم الترجي الرياضي التونسي، ممكن بعدها يسكر الترجي الرياضي التونسي الميركاتو الصيفي بصفة نهائية بعد ما يكمل الانتدابات هذية. والترجي الرياضي التونسي من جهة أخرى دعم الإطار الفني متاعه بزوز مختصين في الأعداد الذهني، خليل بوزيان ويوسف أرنار، زوز موجودين وبداوا الخدمة مع الترجي اللي عنده تجارب سابقة في الأعداد الذهني مع محمد العروسي نذكر وقتها، لكن هذه أول مرة يخدم زوز مختصين في الستاف متاعه. السادس دخل في مفاوضات مع متوسط ميدان المنتخب الأولمبي ونادي الوحدة الإماراتي لؤي الترايعي. ترايعي ابن اتحاد المنستير نعرف، عمره 21 عام، كان انتقل في جويلية 2025 لنادي الوحدة الإماراتي. من جهة أخرى كيزيتو فيجو متوسط ميدان أوغندي، عمره 22 عام، يلعب مع الشرطة الأوغندي، وصل البارح لصفاقس للخضوع إلى الاختبارات الفنية اللازمة. نهار 19 أوت القادم هو موعد الجلسة العامة الانتخابية في الترجي الرياضي الجرجيسي، باب الترشحات يتم فتحه غدوة إن شاء الله. السباق دونك منتظر في انتخابية الترجي الرياضي الجرجيسي نهار 19 أوت، تعرفوا على الهيئة الجديدة للترجي الرياضي الجرجيسي. بعد خلاص مستحقات المدرب السابق توفيق زعبوب، نجم المتلوي يقترب من رفع المنع من الانتداب الداخلي، وبالتالي أول الأسبوع القادم من المنتظر أن نجم المتلوي يتحصل على رخصة المشاركة في المسابقات المحلية في الموسم الجديد. نحكيو على الكرة في أوروبا، أهم المقابلات، نحكيو على مقابلة ودية تحضيرية للموسم الجديد، تشيلسي مع توتنهام، مقابلة وفات توتنهام قدام تشيلسي 2-1. مانشستر سيتي يلعب حاليا مع إنتر ميلانو، تقريبا نحكيو على 80 دقيقة و 81 دقيقة من بداية المقابلة، على آخر درجين من المقابلة التعادل 1-1 بين السيتي وإنتر ميلانو. ساعتين بدأت ديجا مقابلة مانشستر يونايتد وأتليتيكو مدريد. ريال مدريد زاد مع فيورنتينا بداية من 5، وجيرونا يلعب مع أرسنال بداية من 7 متاع العشية. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.vfm وزيك fm.net. نخليكم مع سوسن وبقية الكيب في مش شنو كيف شيء تبع الموجب ولا أساسة.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
6: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام.

0: المرسل ذي قديش شميت عليه العمرو ذياب القديم العمرو ذياب متاع لزاني 80 دونك سمعتو غنيتو جديدة قلت لك ولي سمعتو على موزاي كفام في تابع الموجة بقيت البوزومتر
1: بوزومتر
0: ايه دوت سويت باش نعملو تلا والله تفجعتي لقلت شفم دونك باش نعملو تلا على الأخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا والاخبار الاخراني سيغتينمون عندنا نينو باش يبدل التابي هذايا على خاطر الحقيقه خبر مزيان وخبر ياسر يضحك. دونك نبداو بالخبر الاول اللي يخص لطيفه التونسيه اللي رفعت دعوى قضائيه ضد الفنان توليت على خلفيه اتهامه باستخدام لحن غنيه ولا غنيتها في الكم يوم اللي فاتوا غنيتها اللي خرجت عام 2008 من كلمات والحان نادر عبد الله توليت من جهة أخرى معمل حتى رد. الخبر الثاني يخص حفلة ساليف كيتا اللي صارت البارح على روكح مهرجان الحمامات الدولي. الحفلة كانت كونفيفيال على الاخر الدرجة انه فرقة ساليف كيتا طلبت من الجمهور انهم يطلعوا اون ستيج باش يشطحوا ويغنيوا على غنيته الشهيرة مدن.
1: بوزومتر.
0: الخبر اللي عنا في البوزومتر يخص أحمد حلمي دونك الممثل المصري أحمد حلمي وشكون مرتو؟ آية ما سمعتكم شكون مرتو؟ إيه نعم مرتو هي منى زكي اللي احتفلوا بتخرج بنتهم ليلي وحصولها على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف. برشا ناس قالوا أمان وقتش كبرت ليلي وقالوا زادة منى زكي قديش تبين صغيرونا هيك علاش باش نعطيكم الأعمار متاحهم. آية سيدي منى زكي من عام 1977 معناه عمرها 49 سنة. أحمد حلمي من عام 1968 ديجا هنا عمره صدمني عمره بخسك 60 سنة معناه عمره 58 سنة. وليلي تولدت عام 2002 معناه عمرها 25 سنة وصوص الغريبة من مواليد تيت وعمرها لا واش شقول
1: بوزومتر.
0: والخبر هذي فريمون ضحكني برشا برشا وعمل تراند وهي حكاية الجدة درونياك عمرها 96 سنة ومعروفة في التيك توك باسم جراند ماذر درونياك. قالك الجدة هذي عملت فيديو قالت فيه انه جاء انذار رسمي من دار المسنين اللي تسكن فيه على خاطر تعمل في سهريات وموزيكا قوية وغناء وضحك تقعد به للصباح. الجدة خذت الانذار وقطعته قدام الكاميرا بكل ثقة وقالت لي هي تدفع في فلوس المركز رعاية المسنين وحتى حد له باش يمنحها انها تتمتع بحياتها. نذكركم اللي الجدة درونياك عمرها 96 سنة وكطلعت كاسها على الاخر ثاق لايف الجدة درونياك. دونك هذا فلا كانوا اهم الاخبار اللي عملت تراند على السوشيال ميديا في بوزومتر.
1: بوزومتر تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا وللناس اللي تحب تسمع لي تيوب دي تي كيما مثلا ماكارينا وغيرهم. دونك يستنينا شويه اخر زيدا عنا اخبار المهرجانات. دونك فما برشا برشا فيكم رامي تسالوا زعما الليله وين انا نجم نمشي نسهر اما هو مهرجان نمشي له اما هي حفله نمشي لها. هذاك عليه شويه اخر باش يكون عنا تذاكر للربح لحضور مهرجان كارتاج الدولي اليوم حفلة ريان النجم اللبناني ريان الليلة باش يكون حاضر في مهرجان قرطاج الدولي. واليوم عنا تسيكل الربح معليكم كان تبعثونا على نومرو الواتساب 23513000 وقلنا ولا انا راني نحب نحضر الحفلة هذية ماذا بي على كوبلويت ماذا بي على زوز اخويت ماذا بي على زوز اصحاب. دونك مرحبا بيكم على الواتساب سينو زيدا النومرو هذية على ذمتكم كان عندكم ديديكاس كان تحبوا تبعثونا تصاور وين انتم موجودين مثلا في البياج كان عندكم اقتراح نتاع اغنيات على خاطر شويه اخر باش نعملوا سبيسيال ايت موزايك باي المستمعين نتاع موزايك كفام توت سويت اوجيل جامايكن بام بام بام
2: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ماتيلي بتبيع خير.
3: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزايك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزايك اف ام الأولى في تونس.

0: يلقى في نجاح كبير على الاخر. لا بروف الغنيه هذيا واللي اسمها بيني اي اي, غنيه معموله بالاي اي وصلت حتى نمبر 1 في شازام مونديال, وسمعتوها توت سويت على موزايك اف ام.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية,
0: الساعتين وثلاثة واربعين دقيقة. احنا وزينا معاكم للستة متاع العشية, 36 درجة في تونس العاصمة, واليوم باش ربحوكم اتساكر باش تحضروا السهرية النجم اللبناني ريان الليلة على ركح مهرجان قرطاج الدولي. دونك نفركسوا على كوبل وإلا زوز أخوات وإلا زوز أصحاب, جست أبعثونا مساج على الواتساب على نومرو 23 513 ألف. على خاطر انتوما أوفياء لنا احنا, أوفياء المزيكا فام, وعلى خاطر نعرفوكم برشا قاعدين تبعوا في تبع الموجة الدليل ما يوفيش لهنا معنا, باش نزيد ربحوكم دو باس باش تحضروا لتجربة ميوزيك لاند. لاين اب هي العلخر يستنى فيكم أبغتير من نهار 8 أوت. كيف كيف كانت تحبوا تربحوهم, أبعثونا مساج على الرقم هذية 23 513 ألف, ومن خلاله تنجموا تبعثوا لديديكاس متاعكم, تبعثوا زيدا الموزيكا اللي تحبوا تسمعوها. ليش؟ على خاطر شوي آخر باش نعملوا سبيسيال موزيكا اللي انتم تقترحوها بيان سور مستمعينا الاوفياء لينا احنا. توت سويت بها سلطان, شو اللي يقول؟ طلع في دمائي الاغنيه اسمها تعال دلعك, توت سويت على موزايك فم.
1: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land.

0: الغنية هذه كلاسيثينيا في الشارت متاع فرنسا الجمعة هذه موفي جو في بيلي واللي سمعتوها لموزيك كفين في تبع الموجة وإحنا مازلنا معكم للستة متاع العشية ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لصديقنا كامل عويج اللي اليوم عيد ميلاده دونك الناس الكل نقولوا له كل عام وانت حي بمليار خير ونحب نعمل أحلى ديديكاس لموسى بن عثمان من عند باباتو أحمد وماماتو سهام وأخوه مؤمن وأخوه يوسف اللي يقولوا له ربي خليك ويفضلك لينا وإن شاء الله راوك ديما ناجح وكل عام وانت حي بمليار خير وكين طم من أحباء موسيقى الثمانينات نفرح ونقول ما شاء الله نعم حميد الشعري واحد من الزغتيس اللي اختارها مسلومة في ميكس عالمي تسموه جست بعد هيبة في الأخبار
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: قلبي باليقين ثبتني على هذا الدين.
1: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لمراسلتنا سهام عمارة. والمصدر ذاته يضيف أنه تم خلال هذه العملية حجز كمية من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومباليا الاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية عناصر الشبكة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد أن جلسة ستعقد الأسبوع المقبل على مستوى وزارة التجارة لبحث وضعية قطاع الدواجن، مشيرا إلى أنه سيتم الحديث عن مسائل الاحتكار والتجاوزات على مستوى بيع البيض وفوارق هوامش الربح. والنفزاوي يبين تراجع الإقبال عن استهلاك اللحوم البيضاء مشددا على ضرورة مراجعة أسعار الدواجن والبيض.
4: بالنسبة لتجار الدواجن بالفترة هذه استقرار موجود رغم نقص الإنتاج الوطني استثناء الكن بالإحصائيات الموجودة تم 50% نفوق، مازال مع الناس حتى رقم، مازال مع الناس حتى رقم الخسائر الموجودة، بقت عندنا 50% قاعدين نوزعوا فيها كما ينبغي على الناس كلها وما تمش إقبال كبير برشا، يعني باش يبقى الاستقرار. وإحنا توا كغرفة قاعدين منظورين باش نفهموا الدجاج يبقى 8500 مبدئيا، خاطر عندنا جلسة نهار اثنين إن شاء الله باش نشوفوا حلوا بعض المشاكل فيها مع السيد وزير كله بالموضوع راي توقيتان. احنا منظم ياسر منا توقيت بعض حاجات هي القطاع دي فيها ثلاث تدخلات، هو المنتج ومزود وتاجر تفتيت، خطر ثامة تورف الله يقول كلام نشي انا خاسر، والبطوار يقول لك انا خاسر ما تحينت الاسعار هذية عندها برشة ترئيسة نقضوا في تعاولة نتحسوا فيها كما البيض ذلك كذا توجيعان شو لقديش هم يبيعوا بمشتر الحق اللي يبيعوا فيها ب 150-140 كابت عظم، وقت ليه كابت عظم تتكلم 200-212 مليم مش معقول.
3: رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة ليليا سخامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم باعتباره يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. في أخبار العالم، إذاعة والجيش الإسرائيلي تفيد بإصابة ضابط خلال اشتباك مع مقاومين في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية. وزير الداخلية الفرنسي يعلن السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده فرنسا منذ العام 1949 بعد أكثر من أسبوع على اندلاعه في غابة صنوبر قرب مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد، والذي أتى على 42 ألف هكتار من غابات الصنوبر على طول ساحل المحيط الأطلسي ودمر نحو 240 منزلا وأجبر 220 ألف شخص على إخلاء منازلهم. روسيا تقصف العاصمة الأوكرانية ومنطقة كييف في هجوم

الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك فام، Le mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.

0: هاني شاكر واحد من الفنانين اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي. ميكس رجعنا للأغاني متاع الثمانينات وديما تلقاوه في الوقاية هذية على موزايك فام في تبع الموجة وقاية الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music
0: هاي الموزيك اللي تلقاني ديما نستنى فيها موزيكة الجولد واللي معاها برشة ذكريات حلوة. أفانغو الجولدن ميوزيك باي إلياس الغربي اللي كيف العادة محضر في ليست عالمية شوية آخر من الثمانية للتسعة متاع الليل على موزيك كافي. مالا ليكرام تاعنا باش نبدأوه مع الجروب إيرلندي The Cranberries وغنية Just My Imagination. قبلهم تلقوا الباند ولا الأمريكان باند الاريام في لوزن ماي ريليجن الغنية خرجت عام 1991. ما نخليكم توت سويت مع الموزيكا لبنينة هذية الضربات متاحة حاجة أخرى تزك العالم آخر الموند وآخر ثاني شوكسي ليني كرافيتس المورسو خرج عام 1991 اكستريم ثاني ألبوم ليه واللي اسمه ماما ساد. المورسو خرج بطبيعة وقتها وعمل شوكسي كبير على الاخر تسمعوه توت سويت على موزيك.

سمعتوا The Cranberries والصوت الملائكي متاع دولوريس اللي مالوغزمون فرقتنا عام 2018 Just My Imagination واللي سمعتوها على موزايك FM. واحنا مازلنا معكم في تبع الموجة للستة متاع العشية. رانا نحاولوا كل مرة نوعوا في الموزيكا مرة جولد ومرة هيت. وعلى ذكر الهيت توت سويت جديد سان لفون وهيفا وهبي ميتسوبيتشي.

0: the World. Εδώ είναι ο Τζιντ Μάιλι Σάιρες. Βελίσμα του Χαραμοζαϊκ FM. Φίτα μπαλ μουζα. Tout de suite, ma spécial tube d'été.
1: Spécial tube d'été.
0: ونبدأ مع أغنية بيعت أكثر من 7 مليون نسخة في العالم، أخذت نمبر 1 في أكثر من 20 بلاد، ومن أكثر لي سينجل مبيعا في صيف 2002. نحكي على أغنية لا سكيتشاب لو جروب إسبانيول، أغنية أسيري، ذكرتوها كالكوريغرافي نتاع أسيري هي ها هاك، وثلاثة بنات جا هما ثلاثة خوات مع بعضهم يعملوا كالكوريغرافي المشهورة على الأخر. استناو زيد لو جروب ألمان مستر بريزيدنت في صيف 1996 عمل حالة بغنيت او يا يا كوكو جامبو. ونخليكم مع الجروب نيرلندي اصلهم من روتردام عام 1998، عملوا شكسي كبير بغنيت Going to Ibiza.

0: موجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: 3:58 دقيقة احنا وزنا معاكم للستة متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يتابعوا فينا. طريق سلامة زادة للناس اللي ماشية تبحر, فما زادة برشا فيكم اللي سيبون أو كعمل التبحبيحة متاعه باش يروح لدفيرتو هكاية مفرشك وباش يبرمج وإلا يبروغرامي السهرية ولا الخرجة متاعه الليلة. هذاك علاش شوية آخر باش نعطيكم بروغرام السهريات والخرجات في بون بلان. ذكركم زادة لي شوية آخر عنا ميكس ريحان وباش نعنو على اسامي الفايزين بتسيكر, على خاطر من قبليكا قلنا لكم إنه باش ربحكم تسيكر باش تحضروا سهرية النجم اللبناني ريان غدوة على ركح مراجين كارتاج. جست أبعثونا مساج على نمبر الواتساب متاعنا 23 513 ألف. سينو شوية آخر موعدكم باش يكون مع أميكس إكسيبسيونيل باي دي جي ريحان. ما نخليكم توت سويت مع الإكسيبسيونيل, حتى هي اسمها هيبة, تلقاوها توت سويت في الأخبار.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43, دورة استثنائية تونسية وعربية, يقدم لجمهوره الكبير السبت 1 أوت الموعد مع سهلة الفن الشعبي مع والد الصالحي.
3: جربنا هالصحبة ما ثماشي صحبة شي ما ثم.
2: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج, تيوني سيتي, أجيل, ليلا, موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس. الأخبار
4: موجز الأخبار, أهلا بكم معي. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تقرر أمس الجمعة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهات الفساد بالمركبة الفلاحية التابعة للأراضي الدولية بنفيضة, والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين, وفقا لما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ زهير بالحاج عمر لمزيكا. وقد شمل قرار الإفراج الموقوفين في الملف مع إقرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة مقبلة خلال شهر نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في القضية. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية سمير مجول يؤكد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية, مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار, منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة, مع استمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومجول يدعو رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس, معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد وقادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والإسهام في تحقيق تنمية وطنية مستدامة. في أخبار العالم, الإعلان عن إخماد حريق في مصفاة جنوب غرب أربيل بالعراق وبدء العودة التدريجية إلى الإنتاج. 22 حكومة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة سبتة, مطالبة الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يستقيد الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن وغياب التضامن الأوروبي الكافي مع بلاده خلال أزمة سبتة. وفاة المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا الذي حقق رقما قياسيا لأسرع صعود إلى أعلى 14 قمة جبلية في العالم مع 9 آخرين إثر انهيار جليدي على جبل بروت بيك خلال بعثة استكشافية في باكستان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري والمشوار التواصل مع سوس الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوس الغريبي موزايك فام. Le mix.

0: سي جي ريحان على شميكس اكسبسيونيل اللي تلقاوه ديما في الوقت هذايا على موزايك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: واحنا مازلنا معاكم لسته متاع العشيه ل 24 دقيقه 35 درجه في تونس العاصمه. نذكركم اللي البياج متاع مورنيك وانت خارج من تونس راهو الصف طويل، دونك اللي نجم يمنع روحه يتجنبها ويخرج على جي بي ان توت سويت. مروان خوري بعدك يا هوا.

البروف ديف فيتشرينج تيمس رين دانس الاغنيه هذيا واخذة نمبر 3 في توب شازام المونديال الجمعه هذيا واللي سمعتوها لموزايك اف ام في تبع الموجه وقايت بون بلان بون بلان tout de suite باش نعطيكم اهم السهريات والخرجات ولي بيتش بارتي بالنسبه لليوم وغدوه ونبداو مع لي دون جامار تسهري الليله باش تكون مع الفين فارس بيركوسيون ودي جي بينكا وفي ملو جامار تلقاو ذا بيجست ثرو باك الهيت نتاع لي زاني 90 و 2000 نقعدو في جامار وفي البلاغ السهريه باش تكون مع شو كيس باي سياكس وميوزيك باي دي جي تورنادو واللي حب موسيقى الأفرو والميديتيرانيان ميوزيك يمشي الحبيبي دامتاون أما اللي حب الماكلة البنينة ويسمع موسيقى فيها برشا فايبس عليه وعلى الفيرما وفي أينا جمر تلقاو لو كونسيبت هوم كيتشن وكان تحبوا تسهروا في الفلو تلقاو بين أب ماي نايت باي جي بوي وأكتوبوت في البيهايف أوبن إير جمرت الليلة سهرية عالمية ما تفلتوهاش مع سينوج باي بنجامين نمشي للحمامات وفي البوبوت الليلة سهرية باش تكون إكسيبسيونيل باي لو دي جي ريزيدون موزايك اف ام دي جي ريحان وفي لو ميتيك كاليبسو باش تسمعوا الموسيقى الشرقية البنينة مع كونسيبت البيستا نتعداو لسوسة وفي لو جاردان أو كوليبري تلقاو السامدي سادانس مع غوار وحريقة وفي ستيبس كلوب سوسة تسهروا مع بيسبوك وبرشا دي جيات أخرين نمشي والجربة وتحية المستمعين في جربة ديريكسيون سانشاين جربة أوف واللي محضر لكم لاين أب هايل أبغتيغ من الساعتين متاع القايلة للساعتين متاع صباح في موجا بيتش وبالنسبة للي بيتش بارتي غدوة التبحيرة باش تكون عليكم والموزيك على دي جي ريحان في ماندالا بيتش جمرت وفي تونتون بيتش الحمامات باش تعيشوا لا بون هومور اي لا بون ميوزيك مع زياد الغربي واسكندر المنيعي فوالا هذو كانوا اهم سهريات وخرجات الليله في بون بلان بون بلان تبع الموجه كل سبت واحد من نصف النهار للسته متاع العشيه

0: مالي ما المرة هذه سمعناها بصوت إليسا مش بصوت وردة على موزايك فام في تبع الموجة وقاية موزافار موزايك فار. وديما تلقاني متشوقة باش نسمع الروبريك هذية باش نعرف شنو ما الحكايات اللي فلتهم الجمعة اللي فاتت في مختلف برامج موزايك فام. هذاك علاش عنا القناصة اللي اتكبتي أهم اللقطات وأهم الحكايات والضحكات والزانيكدوت معانا فاطمة.
1: أهلا أهلا صفا شنحويلك لبيزة
0: ساقبل معشك اللي حطوا يا جماعة. أنا قلت لها فاطمة أهلا وسهلا بك ظاهرة أنا فرشكة وزدت كجاك مكونجي وهي أهلا سوسي
1: ليه والله ليه لا لا شنحويلك ميرا هذي
0: لا ما حسيتك ظاهرك اللي هكا تستعدي باش تخرج كونجي هذاك علاش كان ظاهر بيها
1: هاللي كهو تحبنا راهو تحبنا كهو
0: ربي عينك. مي كمام انت ما تعبتش على خاطر قعدت جمعه كامله تسمع البرامج كاملين من
1: الصباح لليل
0: الوحده بالوحده باش تخرج اهم اللقطات باش تخرج المامو. دونك شنو هكا مثلا اهم اللقطات
1: خليك تكتشف وحدك خليك تسمع امين خليك تسمع اميمة نوفل من الغادي ناديه خاصه زاد هي السنه في الكونجي نتاعها عندك ما تسمع مع ناديه
0: لا لا لا ملا توت سويت تسمع من غير ما نقعدوا نضيعوا في الوقت توت سويت الفار موزايك فار.
1: احنا وقيت نمشيو نشيو ساندويتشات حلوه هكا نعيشوا كواليس انا بعد دقيقه حظ بعد دقيقه حظ فاطمه صوني قل لي شنو تحب
2: امشي لك هاي عندنا بالحياه
3: اسمعني مش بتشوفني هنا في الكادر خاطر المسرح ما عندي
4: حرمنا منك يا وافق
3: رئيس لجنة التحكيم متاع شمال افريقيا اتونسيون فمني لازم كل واحد يعطي للناس قدرهم معناها ما نبداوش
5: قرات سوقي تعزات سوقي احنا مش اتفقنا وخلصت سوقي قرات سوقي تعزب الزط
0: ما يطورت العركة ما بديت هي بزبنات دخل فيها خطيب الطفلة دخلوا فيها عبيد اخرين مش يحزوا والاخر يقول لك علاش تحز دونك بديت تكبر ماك تعرف العركه كي تبدا بين زوج عبيد
6: غيرك انت هي
0: سبب ايقاف الحفل
7: فوالا
4: بلي عليه تكريم في الباراسولي ب 15000 والكرسي بدرق قديه حتى العمه واحد كرهها فبلي عليه بلي عليه تكري لي باراسول ب 30 دينار تعالي باراسول تبحر كيف حرم تاع ربي معناها فهمتني تكمل انت معناتها تكري لي باراسول ب 30 دينار وكرسي ب 15000 معناتها خرج عائلتي انا باش نعمل عومه تكلف لي 100 دينار تعالي بلي عليه انا حجيت راهو في وخلي عادك الباركي أيزي خلينا نكمل نحكي على الكرسي بلاستيك
8: كرهتني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي إعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي أولادي وفي عيلتي وكرهتني في الدنيا حرام عليكم.
9: أنا نتذكر مرة والله في منطقة في من تونس حطوا لي زوز بكاحل يا خويا وكل إحساس هذاك قلت شنو اللي صار في السين طب هو عمل لك كاوي وكتافي هبطت خفت برشا
4: عادل خلي جواب رياضة عادل
3: مع ليمبر هذوما
4: عادل كان باش تعمل روحك بيكش تسمع فيا هكا باش
10: ولعت واشي طفيها ولعت يا حي عليها
0: خليني نسى تتفرد تفرد بسطيعات الذهب
6: ودنيا ويجلك يسمع فيك ودى قتلك المدام شاه يا أخويا الذهب طحمة برا موش جيبك سبكة كلمة جديدش الذهب أخويا دبر رسك ظهر وميما من ماركة ماتها كنت عملك مركاش في الدار
11: رجل الطبيعي يقول أبشري
9: صلي عني بي يا ولدي صلي عني بي وحتى الفلوس ما قضيتهمش أنا
6: ما خلصتش
9: ما خلصتش الله غالب غدر دخل بعضه دخل بعضه العرش
3: أي. لا مانيش جاوب مانيش جاوب على حتى نقطة
4: فأنا بقول أنا عادل زهمون شو معناها
12: عارفين بتكلموا مين احنا الناس الوصلين وصلين قوي قوي في مقامنا واسألوا لو مش عارفين
13: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية

0: Ryan Castro, La Villa, la Mosaïque FM, في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ومن قبليك قلنا لكم باش ربحكم تسيكر باش تحضروا لسهرية النجم اللبناني ريان اللي عنده سهرية غدوة على ركح مهرجان كارتاج. دونك قاعدين فاركسوا على كوبل وإلا زوز أخوات وإلا زوز أصحاب. جوست أبعثونا ميساج على الواتساب نمرو هذية 23 513 ألف. سينون زيدا اليوم باش ربحكم دو باس باش تحضروا لجيربا ميوزيك لاند لاين أب هيل هيل يستنى فيك. دونك كاينكم تسكنوا بحدا جربة وإلا ناويين تطلعوا الجربة هذه فرصتكم باش تربحوا لي باس هذيا. كما قلت لكم ابعثونا دي ميساج على 23 513 ألف. عليه هو زيدا ابعثونا لي بياج شنو هي امورهم شنو هي احوالهم. فما صفوف ما فماش صفوف نتصور الوقايت هذيا. فما برشا ناس سي بون كملوا التبحيره ويحبوا يروحوا على رواحهم. دونك طريق سلامه ليكم انتوما. سينون ذكركم اللي شويه اخر باش نعطيكم اخبار المهرجانات كوتي موزيكا. استنوا جورج وسوف وقت يقول حلف الأمر. لا حلف الأمر أما نخليكم توتيت مع هبة في الأخبار.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو. فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا.
4: كنقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كنشوف الحبيب بعنتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا. هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا انفيتي وانت
6: تسعد كامل عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي.
1: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة.
7: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
8: موجز الأخبار أهلا بكم. الإدارة العامة للأداءات تعلن في بلاغ عن الأجندة الجبائية لشهر أوت 2026 موضحة أن آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد في 17 أوت وأن يوم 20 أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع الأداء عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 أوت 2026. وبالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 أوت الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح يؤكد عودة نسق عرض المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الانتاج بصفة مسترسلة وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الفارطة بعد تضرر معداتها بسبب انقطاع الكهرباء. ومزاح يرجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك.
9: تعدينا فترة صعبة شوية لخاطر وقع اختلال بين العرض والطلب خاطر ثم برشا وحدات اضطروا انقطاع التيار الكهربائي دونك ما نتجوش في الفترة هذيك. أما توقع على العرض مع صفة عادية والوحدات كل قاعدة تخدم صفة مسترسلة دونك نتصور معنوني آخر الأسبوع ابتداء من الأسبوع القادم يرجع السوق معناها التزويد بتاعه وترجع بصفة عادية وهذا معناها يزمي الزامن مع عدم انقطاع التيار الكهربائي على الوحدات ويزمي الزامن مع شوية ترشيد في الاستهلاك باش العباد تاخذ على قد حاجياتها. معناها هو السوق الاستراتيجي ديما اللي نعملوه هو ما يقعدش برشا وعادي اليوم في الفترة هذه ديما قد معناها الإنتاج قد الاستهلاك.
8: الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على ما وصفته بتواصل تعطيل الاتفاقات المنضاد وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل، مع تفويض الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية لتحديد موعد الإضراب وفقا لتطور الأوضاع. في أخبار العالم، ممثلية الحكومة الإسبانية في مدينة مليلة ذاتية الحكم تعلن بدء إعادة فتح الحدود مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام المهاجرين الجماعي لها بعد تهدئة نسبية في حركة المهاجرين وتنسيق أمني بين السلطات الإسبانية والمغربية لضمان عدم تكرار حوادث الاقتحام الجماعي وفق ما نقلته صحيفة البايس الإسبانية. السفارة الأمريكية في عدد من عواصم بلدان الشرق الأوسط تحذر المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب وأحثتهم على الاستعداد للمغادرة. القوات الروسية تشن غارات على خزانات للوقود في ميناء أوديسا الأوكراني، كما استهدفت زورقا بحريا بميناء ميكولايف قالت إنه جرى تحويله لاستخدامه من قبل الجيش الأوكراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس، تبع الموجة. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزيكا.

0: سمعتوا بوسي وننسى اللي كاين على موزايك اف ام في تبع الموجة وقايت بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج
0: يلا غالب عطني نستنت شبيه الجنجل هذي بتاع صور وبعثنا البياج على خاطر هذا هو بيت القصيد ديما نطلبوا منكم باش تبعثونا تصاور من قلب البياج دونك نور واحد واللي هو 23513000 كيما عمل اخونا مهدي اللي مروح من بنزرت وقال اللي راهو سيركولاسيون في الويد خاصه في نيفو الريمال وبياج منزل جميل والحركه باش تكون ثقيله في بياج اوتيك بطبيعه نحكي على الناس اللي مروحه من بنزرت وكانك مروح من قليبيا في اتجاه تونس العاصمة ما فماش سيركولاسيون سينو في بياج هرقلة حسب صديق نتيجيني اللي بعثنا تصويرة من قلب البياج قال انه سيركولاسيون غاديك مسرحة على الاخر وما فماش حركة كبيرة وفي سوسة تحديدا في سهلول فما شوية سيركولاسيون وتحية السواحلية الكل اللي يسمعوا فينا هذه كانت بوان بياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: يا مرحبا بالناس اللي خلطت علينا ذكركم اللي رحلتنا في تبع الموجة بديت من الساعتين بلوتو من نص النهار فلا رغم نص النهار في البرمجة جديدة راي تبع الموجة فما موعد باش يكون كل ويكاند عشية من نص النهار حتى يكشي للستة عملنا كل كومبو كومبو ما بينت القايلة والعشية كماش عشية مش قايلة برشا هكا قايلة وعشية هكا واحد يبدأ الرحلة ستة سوية هكما سمعتوا فيها برشا فقرات فيها الموسيقى وفيها الربح وعلى ذكر الربح من قبليك قلنا لكم باش تبعثونا دي ميساج بطبيعة شغ واتساب على 23513000 كان تحبوا تربحوا تسيكر باش تحضروا السهرية النجم اللبناني ريان غدو على روك حمارة جين قرطاج وبعد عملية القرعة سهام حمام ينقلوا لها ألف مبروك هي اللي ربحت تذكر بيانسور باش تحضر المهرجان كارتاج الدولي ومازلنا باش ندلوكم ومازلنا باش نربحوكم دايوغ عنا دو باس باش تحضروا لجيربا ميوزيك لاند لايناف هايل هايل على الاخر يستنى فيكم دونك كانكم تسكنوا في جربة والا معملين انكم باش تعديوا لي فاكونس نتاعكم باش تعديوا الكونجي نتاعكم في جربة هاكا فرصتكم باش تبعثوا لنا ميساج توا وتقولونا انا نحب نربح بطبيعة لباس هذوما باش نمشي لجربة تحية الجربة اللي قاعدين يسمعوا فينا توا كوتي موزيكا استناوا ماتر جيمس سابي كوم جامي اما نعرفوكم تحبوا الافرو سي بوغ سا توت سويت سكيلز في شيك يور بادي على موزيكا فام في تبع الموجة

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque.
2: Webinumi. Taxi 5. C'est l'Algier, DJ Corp.

0: لا لا لا سمعت واحدة من الساوند تراك متاع فيلم تاكسي 5 للجيرينو لا لا لا لا فابيني واللي سمعتها لموزيك فيلم شي تابع الموجة وقاية مهرجانات
1: مهرجانات مهرجانات
0: ايه توت سويت باش نعطيكم فكرة على اهم السهريات الفنية واو محليه الموزيكا اللي والله بتعبد بادي واو اسمعوا راه مش لقد نفتح لاتينو وانا نقعد نقرا تنروح لك بي اوكي دونك نعطيكم فكرة على أهم السهريات الفنية المبرمجة في بعض المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات البلاد ونبدأ مع الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي بدأ من نهار 16 جويليا ويوفى نهار 19 أوت تلقاو عرض الفنان العالمي سامي يوسف وفي الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي سهرية باش يكون مع عرض الفنانة البرتغالية ماريزا وفي الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي عرض فرقة البسطة الجزائرية وفي إطار الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي باش تسهروا مع حفلة الفنان وليد الصالحي وفي الدورة 20 للمهرجان الصيفي بأريانا اللي ديجا بدي من نهار 29 جويليا وباش يوفى نهار 7 أوت الضحك مضمون مع مسرحية بيك بوسا الوجيه الجندوبي وفي إطار الدورة 62 لمهرجان تبرق الدولي تلقاو عرض زيارة السامي اللجمي وفي الدورة 53 لمهرجان المونستير الدولي اللي بدا نهار 20 جويليا ويوفى نهار 18 اوت باش تسهروا مع مسرحيه الهاري بيت لوفاء الطبوبي والسهريه الليله باش تكون مع عرض الراب يونغ ارزي في اطار الدوره 49 لمهرجان ليالي المهديه الدولي وفي مهرجان بو مخلوف الدولي باش يكون فما افتتاح المهرجان بحفل الفنان رؤوف ماهر نذكركم ان المهرجان هذايا اليوم الافتتاح نتاعو الافتتاح باش يكون نهار 19 اوت وفي الدوره 39 للمهرجان الصيفي بالمرناقيه الافتتاح كيف كيف باش يكون اليوم مع كرنفال الدول العملاقه والعرض المونودرامي ما يضحكنيش الياسين الصالحي وفي مهرجان حومتنا فنانه اللي بدا نهار 31 جويليا ويوفى نهار 7 اوت فما عرض اغاني الكرتون العرض هذايا باش يكون في فضاء مسار للفنون بباب سعدون وفي إطار مهرجان قصور السيف سلقتها السهرية باش تكون الليلة مع كازو سيلمها في مسرح الهواء الطلق بسلقتها والليلة السهرية باش تكون مع عرض صوت الأجيال في إطار مهرجان بلاريجيا اللي بدأ من 24 جويليا ويوفى نهار 6 أوت وفي مهرجان بيجا الدولي وتحية للبيجية اللي قاعدين يسمعوا فينا السهرية باش تكون مع جنجون سينو للشباب اللي يسكن في سوسة ومغروم بالسوشيال ميديا ننصحكم تمشيوا للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة وينفهم التكوين مجاني في التسويق الرقمي وصناعة المحتوى الدورة هذه بدأت نهار 6 جويليا ومتواصلة لنهار 22 أوت وهاكم سمعتوا حافلة بالمهرجانات وحافلة بالعروض الليلة في إطار مهرجاناتنا الصيفية هذه كانت مهرجانات
1: مهرجانات مهرجانات تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: ونحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال لهدي العويدي ايبوز حداد اللي قاعده تسمع فينا نسلمو زاده على بنوتتها المزيانه تحفونه كوثر واللي تقول لها ربي يخليك ويفضلك لينا سينو كوتي موزيكا استنوا ديستانكت تعال استنوا زاده برونو مارس I just might هو برونو انا شو انا قلت برونو مارس وهو واحد من اللي فان بتاع برونو مارس ولو اني نعرفه فان بتاع The Weeknd يس وكان في سهرية The Weeknd في باريس مالك العوني هذا رجع بحضينا اهلا وسهلا بيك حاضر الوقت نهار اثنين ان شاء الله فوالا good luck مالك توتسويت نصيب زيتون كراميلا

0: صحيح اللي احنا منش في شهر مارس, احنا في شهر اوتا. معكم بسمعتوا برونو مارس I just might على مزيك FM في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: يميلك برافي يجي جب احدي يميلك برافي يجي برافي يسيلش يسيلش عجبتك ها قل عجبتك قل عجبتك البانة عجبتك بي مش معنى يبان يبانة حاجة اخرى.
2: مرحبا يا سوسن.
0: اهلا وسهلا نورتنا.
2: شنو يا بانا
0: جماعه الليل جيو طوال هنا بحضينا جماعه الليل. شنو هي الحركه اللي عملتها؟ نحيت لونيت
2: لابليك
0: عرفت قلت له جماعه الليل طول نحل لونيت بتاع السوليل.
2: عرفت شفت روحي في الفيديو دونك نحيت لونيت ما يجيش حتى اللي يصير يتفرجوا فينا ما تجيش معنا.
0: ما يقولوا بلكش كيما ميتر جيمس
2: اي شنو جيمس
0: لبس لونيت الدنيا وشي
2: صافا شنو حوالك
0: انت شنو حوالك؟
2: والله
0: احنا جماعة الكونجي اللي كان نجنا وتو رجعنا في فورمة كبيرة.
2: والله الكونجي تعدى نجملة
0: بالعقل
2: ما نخدموا بين مارجن حامات ومارجن كارتاج دونك بو حامات سنين دونك ديكو تعدى كونجي بالخدمة خدمة
0: بالخدمة مي كمان راجع في فورمة كبيرة
2: ان شاء الله
0: في برنامج
2: هابي هاب ولا لا وش على اسم البرنامج بالضبط انا شعر كامل نسيت اسم البرنامج
0: وين بيجي لك علاش قلت له برنامج شنو؟
2: نحب نشكر اسماعيل برشا على الشهر اللي عداه برشا ربح وبرشا موسيقى وبرشا فازات من فازاته دونك
0: الفازات فازات اسماعيل
2: دونك باش ناخذ ريليف على اسماعيل في اوت ابارتير من نهار ثلاثه ونهار اثنين معناها
0: داكور.
2: والله فرصه متعدي بطبيعتي انا باش نعمل طلع دونك نهار اثنين وثلاثه باش نعملوا لايف ستوديو اربعه زاده خميس وجمعه باش نعديو لايف من جربه
0: داكور
2: دونك في جربه ميوزيك لاند باش يكون عندنا بلاتو سبيسيال نهار خميس وجمعه لايف غادي ثلاثه سوايع نهار السبت عندنا بلاتو ما ديجيتال معناها على باج موزايك في على فيسبوك نهار الاحد نروح
0: ونهار حد تروح على روحك اوكي
2: ودجا نهار الاثنين
0: تروح على نهار حد نهار اثنين لا لا لا لا لا اسمعني وضح لي امورك به المدام شو اللي قلت قلت لها
2: معايا ما عندي منك
0: خايفين في بالي مش خبي عليك وكل
2: فازيك لا ما عندي من خبيك هاو جاوزنا مرحلة ديك وعادش عنا
0: دقيقة
2: نرجع لك بالتليفون
0: لا هذه دقيقة نرجع لك بالتليفون حرقت روحك را
2: لا لا تعرف كل شيء
0: بالحق
2: ما عنديش اشكاليه
0: معناها حتى الكلام تقول اسمع نرجع لك شويه اخر راه تعرف اللي راه
2: لا والله لا تعرف اللي سيف هذا كله خدمه دونك ما متفهم معناها
0: ديجا انت قلت على جيربا وجيربا ميوزيك لاند واحنا من قبليك قلنا للمستمعين انه باش ربحوهم دي باس باش يحضروا على خاطر فما لاين اب هايل هايل على الاخر بالحق دونك فما برشا حاجات
2: فرانسيس ميرسي فما شكون اخر كيغو برشا معنا سامي
0: ابار دي جيت انا
2: توينسا جسمي و
0: اكزاكتومون
2: وسارا بون تلمو فات اللاين اب
0: على الاخر انا بيجي قاعد
2: ولا مهدي مغراوي كلهم معنا الاولاد تروا سواري ثم خميس جمعه سبت ثم اللاين اب نتاع دي جي انترناسيونو
0: فوالا
2: ونهار لحد ديسكو العربي
0: اكزاكتومون دونك فما ابارتير من لو 6 دونك 6
2: 6 حتى 9 حسيت روحي ساجي في سبوت انا
0: حتى انا حسيتك أسمع نختم هذا الذكر هنا بيتي شخطت ما هذا الذكر
2: لا بكر انت تحكي وقال لي انت خطو باش عمل ديكوباج خطو تنعمل انا بصوتي ترجع موزيكا انا بحذية تنحل الميكرو ونعمل ديكوباج وكامل انت يخطو
0: حلوة فاست
2: الديكوباج
0: حلوة فاست الديكوباج
2: انت بنقتش وقتش تخدم من نصف نهار
0: من نصف نهار لستنا طلع شيء
2: سيبيا
0: هاي يمشي
2: شو
0: عملنا جينجل على الطاير هكا لايف
2: على الطاير باهي كيفاش
0: تبع الموجه
2: ليميسيون حسيت اللي هو اسم البرنامج
0: انا وين دونك تبع الموجه من نص نهار للسته على وزيك
1: تبع الموجه كون نهار سبت واحد من نص نهار للسته متاع العشيه سوسن الغريبي
0: وين هي سوسن الغريبي وين جيناكم في تبع الموجه كل كادا شيء وتصفيق والدنيا وكل شيء جست على ذكر جيربا ميوزيك لاند جينيفيز جيني ربح اسمه امين بنت عريض دونك خلي التصفيقه فلا نقولوا الف مبروك لامين بنت عريض اللي باش يمشي يحضر الجيربا ميوزيك لاند دونك عندنا دو باس باش يمشي دونك هاكا امين هز اللي تحب عليه ومرحبا بيك في جيربا ميوزيك لاند فيستيفال اللي فيه برشا برشا حاجات هيلة يعطيك الصحة مالك
2: ميرسي بوكو
0: مالك أو كسمعتو صوتو أما زادة باش تسمعوا الموزيكا اللي اختارها على خاطر البلايليست اللي جاية
2: نخلص أنا راهو بعد تخلع من الجنجل وبعد ثلاثة مرسوات وبعد نخلص راني
0: أوكي شو تحب فطور
2: ها
0: شو تحب
2: طموحاتي أكبر شوي من هكا
0: تحكي بجد كتير أنت شعرت معك حاجة كبيرة على الأخر مالا خلينا في كستي سي بون جاو لفي دونك نخليكم مع اشانتي فولش
3: مزروب على تأثير دارك وحير منين الشوبينج اكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من اللبسة والأكسسوارات من 24 جويليا ل 3 أوت إديشن سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي الملحن والمغني سامي يوسف

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

رجعنا العام 1991 مع أغنية دي دي شاب خالد، والمعلوماتكم الأغنية هذية هي أول أغنية عربية تجي في المراتب الأولى في تشاخت متاع البرازيل. وقتها نحكي على عام 1991. دونك دي دي سمعتوها لموزيك فهم في تبع الموجة، وبيها نكون وصلنا لآخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. اخري تبعتونا من النص نهار، ديما نحط في مخي النص نهار، ستة سوية عجيناهم مع بعضنا، فيهم الجو، فيهم الموزيكا، فيهم مختلف الفقرات، وفيهم الربح. ميرسي لعدنا نينو اللبنان مكرم، انا صوص الغريبي، نجلكم غدوة ان شاء الله في تبع موجة جديدة على موزيك فهم، ونخليكم مع باد باني. علي باي تشو.

0: ستيشن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. 98% نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس، حيث تم إلى حدود هذا الأسبوع تجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ووفق الديوان الوطني للحبوب، ينتظر أن تسهم الكميات المجمعة من القمح الصلب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما سيسهم في تقليص كلفة التوريد. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، إضافة إلى مواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطنية والدولية، مؤكدا أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة. رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين ليليا زخامة تبين أن تونسيا واحدا على ثلاثة يعاني من ارتفاع ضغط الدم، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين تونسي، ولا يعلم الثلثان منهم أنهم مصابون بهذا المرض الذي وصفته بالصامت. في أخبار العالم، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون الثلاثاء المقبل اجتماعا لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني وفق وكالة فرانس بريس. إصابة 26 شخصا وتضرر مبان وإجلاء المئات جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وإفق ما أعلنت السلطات التي اعتبرت أن هذا الزلزال يعد أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود. منظمة الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ما يزال خارج السيطرة رغم مرور أسابيع على جهود احتواء المرض، مشيرة إلى أن التفشي الحالي يعد الأكبر من نوعه الذي تشهده جمهورية الكونغو الديمقراطية على الإطلاق. والمنظمة توضح أنه تم خلال الأسبوع الماضي وحده تسجيل 567 إصابة جديدة و296 وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة مخبريا إلى 3605 حالات بينها 1587 وفاة، بينما تعافى 651 مريضا من العدوى. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو، طور عالمك. سبور
5: اكسبريس. مرحبا بكم. البداية بالترجي الرياضي التونسي اللي تفق رسميا مع متوسط الميدان الدفاعي من البيرو خيسوس كاستيو، 26 عام، النادي انيفرسيتاريو في البيرو، يوصل غدوة لتونس للقيام بالفحوصات الطبية وإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. نواصل مع الترجي، وإدارة النادي ما زالت تفكر في الانتدابات، وبالإضافة إلى اللاعب ريبيرو اللي تعطلت، لكن المفاوضات مع الاتحاد الليبي متقدمة، كيف تفكر في جناح أجنبي يلعب في أوروبا، وأيضا ظهير أيسر تونسي ومن بعدها يتم غلق الميركاتو الصيفي في الترجي التونسي. أيضا الترجي أعلن على تدعيم الإطار الفني نتاعه بزوز مختصين في الأعداد الذهني، خليل بوزيان ويوسف أرنال. نجم المتلاوي أغلق ملف مستحقات مدربه السابق توفيق زعبوب، وبالتالي يمكن للفريق تأهيل المنتدبين الجدد، أيضا الحصول على رخصة المشاركة في البطولة. النجم الساحلي اتفق مع متوسط الميدان السابق لترجي جيس أمبروز اللي عملناه الكين في نادي الخور القطري. صعب شؤوت وموعد الجلسة للعامة الانتخابية للترجي الجزيسي. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم قنات بعد شوية نتقابلوا في ريكاب سبور.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا في انفيري كاب سبور موعد اليومي كالعاده من الستة حتى للسبعة. اليوم باش نحكيو على الترجي الذي التونسي اللاعب خيسوس كاستيو 26 عام اتفق رسميا مع الترجي الذي التونسي في انتظار بقيه الاجراءات من الفحص الطبي وايضا امضاء العقد وبعض التفاصيل الاخرى. كيفاش تمت الصفقه؟ خاصيات الملاعب هذا؟ هل هو البروفيل اللي وجه عليه الترجي التونسي لتعويض اوكبيلو؟ ايضا نحكيو على ملف البليلي، هل الترجي عرف كيفاش يحسم الجدل هذا وانه يضم الملاعب يتفق معه رسميا؟ نحكي زاد على النادي الافريقي كواليس تربص نتاع اندرام، ايضا الوديه نتاع البارح صحيح منافس ضعيف جدا فوز 10-0 لكن برشا رسائل برشا استنتاجات من المباراه الوديه هذه للنادي الافريقي. ايضا نحكيو على اخر تحيين في ميركاتو ولا سي اس اس ونصت الامور افكار المدرب نبيل الكوكي كيفاش تكون الموسم هذا. ايضا نحكيو على محمد علي بن رمضان واللي غادر الاهلي المصري وعلاش فشل اللاعب في فرض نفسه في الاهلي المصري. رحب وسام سلامي معنا اليوم. مرحبا وسام.
1: مرحبا مرحبا فهمي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، ونحب الرحب بصديقي كان في عطلة مش باش نسميه باش ما نحرقلكش
0: وبشك تشوت توا ندر دي ودي يرجع مجيد. مرحبا ندر.
2: مرحبا بك فهمي، تحية ليك، تحية لأسامة، تحية لخيانة، تحية السادة المستمعين الكل. مبروك الأسامة، مبروك العواضي، مبروك اللاعبين القدامى الكل متاعنا، الأولاد اللي كانوا خصوصا ناشطين وتو تو كملوا كورة وخذوا الكاف آ. مبروك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق في مهام التدريبية الجديدة، وإن شاء الله عودة وموفقة.

0: طلع هذه الكلاسيكيه ده واكل عليها الدهن وشرب. ثاني حاجه هيك اللي يبوا لك الكور البلاستيك يحطوا فيهم الكور. والله جاوا عملوا القرعه قدامنا في الحد الرياضي معانا مكرم شفال انت عذابته اقسم بالله تحب لها ميسكولاسيون, تحب لها واحد عامل بوديت بوديت كور وميسكولاسيون
1: مشكون
0: يجي يسكرها يا وليدي اشريوهم نعطيوكم تشريوهم اللي بالذكي ذاك يتسكروا بسهوله على الاقل كان ما نكونش بتعملوها بالطريقه بالاعلاميه وطريقه ما تحبوا تقعدوا انتوما في التوسكي كلاسيكي على الاقل اشريوا ماتريال جديد يهديكم ربي. وعلى فكره
2: فيها كود هذيك,
0: وعلى فكره الرابطه هذه عمناول مش الرابطه اللي عملت القرعه عمناول كانت تذكر ما كانتش عندنا رابطه منتخبه, عمناول اللجنه الفيدراليه للمسابقات معز المستيري عملها تعديت لبس اول رابطه هذه اول مره نعطيكم يا سيدي انتم رابطه جديده ما عادش تعملوا قرعه تو نبعثوا لكم شكون يعمل قرعه
1: شدوا بلايس
0: ما يعملوش ما يعرفوش يعملوا قرعه ما عادش تعملوا قرعه من اول ما بديت تبدا البطوله دخلتونا في حيط والناس الكل وهذه وبعد عاد الفريق هذا عجبته هذا ما عجبتوش هذا يحب يعاود هذا ما يحبش تو هذه دخل رسول الله في صيف نعاود نشكر الجمعيات ونتمنى لهم موسم رياضي ناجح ان شاء الله وان شاء الله تحضيرات متميزه
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: وان شاء الله نشوفوا الانديه جاهزه ونشوفوا كوره على عكس عمناول وتنقص المشاكل بداو لنا به مازل نتاع هكا نتاع قرعه يا رسول الله غير قديم باش تعملوا قرعه
1: نبذه في البوخ وتعدي
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: والله الخير
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير بالموسم هذا ان شاء الله يكون موسم ناجح ان شاء الله وخير من اللي قبله. بعد شويه نبداو بموضوع الترجي التونسي والمنتدب الجديد اللاعب خيسوس كاستيو. ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7:07 من 6 ل 7 تاع العشيه. الترجي اللي اتفق رسميا مع اللاعب من البيرو خيسوس كاستيو لتعويض أوغبيلو على أساس متوسط ميدان دفاعي, اللاعب هذا المنتظر يوصل غدوة لتونس للقيام بالفحص الطبي وإمضاء العقد مع الترجي التونسي. وكان معنا اللاعب صار المحادثة معه وتفق معه في كل التفاصيل تقريبا, تبقى بعض الجزئيات ويتم الإعلان على الصفقة هذه. خيسوس كاستيو بالنسبة ليك نادر هل يكون هو معوض أقبله؟ هل اللاعب هذا هو بالحق اللي لقاه الترجي مبدئيا لسد الشغور هذه في البوست هذه؟
0: هو الأكيد أنه الترجي في غياب أقبله ما عادش عنده لاعب الارتكاز المحوري اللي يعطي توازن تقريبا بنفس خصال أقبله, ما هوش موجود. أكيد أنه بحث, أكيد عملوا بحث كبير حاولوا تفرجوا فيه تبعوه لقاو فيه الخصال الكل والمعطيات الموجودة. أنه عمره 25 سنة لاعب دولي لعب 17 مباراة مع المنتخب, آخر دعوة للمنتخب كانت في شهر مارس, الخصال متاعه نزيد ونتأكدوا منه على أرض الواقع. لكن كيف تقول لي خرج أقبله جبت لاعب في نفس المركز, هذا يعتبر أنه الإدارة الرياضية في الترجي بقيادة شكري الواعد ومجدي التراوي وكذلك سيل الغربي اللي معاهم كان ميش غالد, دونك هناك توجه جديد في الترجي أنه هذا هو تقريبا هناك إدارة رياضية هي مسؤولة على الشيء هذا. نستنيه أنه الكورة تو نشوفه الإمكانيات نتاعه غدو يوصل لحداش نتاع الصباح إن شاء الله تتم كل شيء على أحسن ما يرام. تحفظ فقط اللاعبين هذوما صعب نوعا ما في التأقلم. أنا قلت عمناول كانت عندي تجربة مع لاعب من بوليفيا نفس الشيء, أداليت لاعب ممتاز مهاري فنيا شيء كبير, كنت تفرجنا في اللي فيديو متاعه تبعناه, لكن يا أخوي بهك الالتيتود وكل الاختيار تبدلت عليه. جاء معنا قعد 4-5 شهور كمل عام كامل تقريبا, ما هوش هو اللاعب اللي تفرجنا فيه رغم تفرجنا على مقابلات يعني اخر ملعب مقابله تاع سنه
1: كامله. معناها مشكله لغه تواصل ما يفهمش لي ميساج نتاعكم كفنيين ولا كما قلت تحكي بدنيا
0: اول شيء هو كان يحكي الى الاسبانيه ما كانش من السهل انك توفر له مترجم خاص به يحكي الى الاسبانيه. التاقلم في حد ذاته
2: الكليما
0: بعيد على بعضه بعيد يعني حتى باش يخرج مش يا خويا لقى مشاكل كبيره في الاندماج. وفي وقت من الاوقات حكيت معه قال لي حتى الارتفاع اللي غادي في بوليفيا قلقوا برشا, حس روحه كل شيء تبدل عليه ما عادش هو اللاعب هو نفسه. نتمنى أنه ما يكونش هذا هناك اختلاف على مستوى البعد بين احنا شمال افريقيا وبين البيرو والاماكن هذه, لكن كخصال عنده خصال محترمه, لكن ديما نستناو الاندماج والتاقلم ونتفرجوا فيه على ارضيه الميدان.
1: ولو ثم تجارب في مثلا سان داونز نشحوا اللاعبيه هذوما اللي جاوا معنا سان داونز, ولا حتى
0: وي.
1: ولا حتى البيترو زاد كيف جابهم لاعبيه من امريكا اللاتينيه.
0: صحيح صحيح, انا قلت لك نتمنى

0: أن التأقلم تاعه يكون ناجح ويكون سريع حتى يعطي الإضافة.
1: بعد شوية تاني خوري أسامة في اللاعب الجديد للترجي تونسي وعدد المواضيع التامة ترجي نادي الإفريقي السياسي وغيره وبرشا أخبار أخرى اليوم في ريكاب سبور. رجعين بعد شوية.
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: et Jaoura est toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hantel. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM. Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
1: مازال معكم في ريكاب سبور. نحكيوا على المنتدب الجديد في الترجي في انتظار اتمام الامور ونصبح لاعب رسميا على ذمه الترجي خيسوس كاستيو. وسام الاسم هذا من البيرو وجهه جديده.
2: وي لا محاله في كره القدم ذل البلدان الجنسيات كل ما تعني حد شيء كان تيران هو المهم. مي لو بروفيل انا الحقيقه شفته قبيله يعني شفت كلك فيديو ان بون بروفيل معناش منه برشا يعني لاعب اللي يمكن ما يعرفوش اللي ان بو ستاتيك اما شنو اللي عنده الفيزيون يلعب لي باس لونغ يلعب لي باس
1: يقرا اللعب
2: يلعب لي باس في الانترفال اللي الحقيقه يعني عده لاعبين يعني نشتوا في البطوله التونسيه اللي نعرفوهم نحن ديما نلوموا على سورتو في البوست هذا اللي كونوا لو سنتينيل مكثريه في بطوله تونس تلقاه ياخذ من الديفونسور يمد اللي بجنبه ويقف فهمت يعني في مخه هو يعني ديفونسور اكثر منه هو صانع لعب خاطر تو الكره العصريه لي سنتينيل شفنا يعني في الكوب دي موند هذا يعني السنتينيل هو ينجم يعطيك الباس الاخرى هو اللي كي تبدا السوبريسيون تبدا جماعيه تلعب البريسينغ يعني ينجم يفسخ لك زوج ثلاثه لاعبين بلمسه واحده لاعب هذا الحقيقه يعني الفيزيون عنده توج دو بال صحيحه حاجه مهمه اللي يلعب برشا لي باس لونغ اللي هما تستحقهم في عده مباريات وفي دي سيتوياسيون اللي تبدا الفريق ضاغط ولا تبدا بتلعب ان كونتر رابيد وتلقى وعندك دي جوار رابيد القدام ويطلبوا في لي سباس هذا حل من الحلول اللي هما لي باس لونغ اللي اخر واحد خلينا نقوله في الترجي كانت عنده التوش هذا اللي هو غيلان شعليني غيلان اللي كانت عنده فيزيون كبيره كانت عنده ترانسفيرسال صحيحه كان يربحك في برشا وقت باستخلت الكاج اللاعب هذا حسب ما شفت لي فيديو خلينا نقولوا لو ميم بروفيل نتاع غيدان اي ني با رابيد اي لي كوستو كما قلت لك يعني يلعب التوش واحده يلعب انتر ليليني لاي اي مدرب وكان يحبذ اللاعبين هذوما يبقى من بعد كما قال نادر الادابتاسيون نتاعو في سواء في الفريق ولا في البطوله التونسيه اي سورتو في تيرانات نازل
1: كي باش يجي كاستيو مش يلقى الى جنبه رفيعه الى جنبه الحاج علي الى جنبه الاسامي هذه في الترجي نادر معناك كيفاش نجم تضمن توليفها نتاع وسط الميدان يعني خدمه مدرب ولا الاداره الفنيه عارفه روحها شنو معناها انت تو تركب في بوزل معناها كيفاش السؤال هذا كيفاش نجم نلقاو له اجابه
3: في وسط الميدان لازم دائما يكون عندك 5-6 لاعبين بخصال مختلفه والاهم أن يكون عندك تقريبا كل شيء عندك اللاعب التوازن لاعب الفكاك لكن في نفس الوقت كما قال لك أسامة تو تفك فقط وتعطيها للمنافس ما عملنا حد شيء لازم يكون هناك نوعية وجودة فنية محترمة باش قادر على الأقل تفك وتعطي باس ما قلتش أنا باس 20-30 متر بين الخطوط الباس العادية ويكون اللاعبين الخصال الأخرين بخصال مختلفة لاعب أكثر منه كيف ديرو لايور يمشيوا أكثر للأمام ثم لاعب اللي يلعب بين لاعب الارتكاز وصانع الألعاب الترجي مش تلعب ديما 4-3-3 أو 4-2-3-1 يعني لازم يكون عندك ثراء على مستوى الرصيد البشري وتلعب على واجهات عديدة. الحاجة الباهية في اللعب هذا أنه أنا الموسم أو أخذ مباراة 30 مي كمل وعمل تحذيرات متاع ولعب توا يوم 18 جويليا لعب مباراة لعب فيها تقريبا 22 دقيقة ثم لعب مقابلة كاملة يوم 24 جويلة يعني الأسبوع الفارط يلعب دونك لعب تقريبا جاهز مش يجي يدخل مباشرة يكمل التحضيرات وتقدر أنك تعمل عليه دونك ما ثم حتى مشكل مش يلقى حاليا تو هناك ثراء على مستوى الرصيد البشري نعرف الترجي هناك تغيير كبير خرج أوكبيلو في وسط الميدان وخرج تقا اللي هما تقريبا من أكثر اللاعبين الأساسيين في الترجي مش يلقى رفيعة اللي رجع يعني من بعيد وأصبح تقريبا من العناصر الأساسية مش يلقى حاج علي مش يلقى جبالي
1: حاج محمود
3: المنتدب الجديد دونك موجود هذا الثراء على مستوى الرصيد البشري وهنا عمل للمدرب أن يلقى التوليفة الأساسية أو ديما حسب المنافس حسب اللعب مش كما تلعب زادة في الدوري التونسي كما تلعب في الشامبيونز ليج، لأن المسابقات تختلف. نعتقد أن الترجي على مستوى الرصيد البشري في وسط الميدان أو في القدام مازال يمكن يبحث عن مهاجم صريح. القدام ثم مثلا انتداب بالطيب اللي هو يلعب مهاجم وعلى اليسار معه ديارة مش يمشي في الصفقة متاع ريبير واللي تقريبا ماشي في الطريق الصحيح، بش يلعب يمين ويسار على الأريقة، مش تلقى أبو عالية اللي كان تلقى في الترجي لو مش يخرج، لأنه تقريبا الحلول مش تولي متوفرة بالنسبة للترجي. دونك مكوينا مازال لم يباشر مع الفريق وبنسبة كبيرة أنه يبحث عن عرض باش يغادر. في الدفاع تبقى بالنسبة لي أنه يخرجوا لك ثلاثة لاعبين أساسيين بخبرة سنوات طويلة على مستوى الإفريقي وعلى مستوى البطولة المحلية، مخاطرة كبيرة. هي تغيير على مستوى الترجي، يخرج لك مرياح ومعه توقاي ومعه بن حميدة، اليوم تلقى روحك العيفي يعني تقريبا وعدعاء، ثم فازيلي لوليد شاب، لكن على اليسار هذوما تنقسم الخبرة. العيفي شفناه في عدة مباريات بصراحة ما لم يثبت جدارته أن يكون لاعب أساسي. غادي إدراجل مش تلقاه في ثوب جديد أكيد، لأنه كاو خذا وقته من جانفي اللي تعدل تاو مع التحضيرات هذية. إذا كان مش يعمل لك تاو 4-5 مباريات وما زال دراجر متاع جانفي يعني راه فشل في يعني ما عندوش مكان في الترجي.
1: ودراجر مع بن علي
3: طبعا مغادرة داكيتي، ثلاثي حاليا في محور الدفاع، شيخاوي جلاسي الخبرة ومع الشيخاوي ومع الصحراوي، ثلاثة مع مشمام، رابع لاعب شاب يلزم تدعيم آخر على مستوى محور الدفاع، لأنه راه مختلفة الأمور على مستوى الدفاع، تغييرات كبيرة. وهنا الكلمة الفيصل في الترجي هو أنه شكري الواعد قال كلمة مهمة، قال البيجي مفتوح. يعني ما ثماش مبلغ معين، الترجي عنده سقف مالي اللي ما يجيبش تجاوزه، وبالتالي الجماهير هنا تطالب لك بالنوعية، تطالب لك بالكاليتي، تطالب لك باللاعب اللي يعطيك الإضافة. في انتظار انتهاء مسلسل البليلي ونشوف شنو
1: باش نحكيوا عليه. مسلسل البليلي بالنسبه للخيسوس كاستيو القيمه التسويقيه نتاعو 1.2 مليون يورو، معناها نتصور انه سو كونترا معناها مع الجمعيه نتاعو، دونك يجيك من مبلغ محترم. بالنسبه للترجي الميركاتو نتاعو انه ريبيرو كما قلنا معناها الصفقه اللي مساله وقت وستحسن للترجي الذي تونسي بنسبه كبيره، انه مشيت في الجانب الايجابي. ايضا من الملفات المفتوحه لاداره النادي انتداب جناح من اوروبا، وايضا ظهير أيسر، معناها الترجي يعرف اللي راه عنده مشكلة في الشارع اليسار، وعكس أنه مشيت من انتداب مدافع محوري. نعرفش أنت وسامة مع كونه يزيد الترجي ينتدب مدافع محوري واحد آخر، معناها نادري يقول لك هذوما الإفكتيف اللي حاليا توا بين صحراوي وبين شيخاوي وجلاسي معهم شمام سكندر اللي هو أنجون شوي
2: وي خاطر كي نادر راهو كيحكي لك على بسرعة على عدة وجهات. الاكسبيريونس مهمه سي فريك، ابار جلاسي يعني زوز لاعبين جدد على الترجي، شمام ما نجموش نحكيوا عليه توا خاطر مازال بكري على الطفل، خاطر بورانجان باش تنجكتي انجان سورتو في اللاكس راه نحكيوا يعني بوست مهم، يلزم يكون معاك على الاقل تكون انت الفريق في صحه جيده، ساعه الفريق والريزلتا ماشيه ومعاك يعني ناس عندهم خبره باش ينجموا يهزوا معاك الحمل، خاطر راه باش تبدا من المباريات الاولى ونحكيوا على الترجي ولا الفرق الكبيره الكل صعيبه سورتو بورانكسيا. لكن حسب رايي كي نحكيوا على البيجي، وانا مع نادر في كلمه اللي قالها شكر الواعر اللي كونه ما فماش ليميت في البيجي، هذا ما يدل اللي راهو سورتو في لي بوست هذوما، نتصور اللي فما تدعيم في سورتو في اللاكس. علاش؟ خاطر بعد فما في رقب تلعب لهم مش نيفو نتاع تونس، مش نحكيوا على تاكونات تونس اللي ماركي لك 5-6 اهداف في الموسم، نحكيوا على تشامبيونز ليغ، نحكيوا على ريتم. شفنا عمناو الاصابات اللي صاروا في الترجي، يعني نتصور انا الاغلاط اللي صاروا عمناو يعني من المانك نتاع اللاعبين في سورتو في عده بلايز، خلينا نحكيوا على بن حميده تلازم باش يلعب في اللاكس عده مرات، كيف اسرت مومون بن علي لعب على اليسار، هذوما الكل نتصور انا ترجي والاداره الموجوده تاو الفنيه الموجوده نتصور عندهم فكره على التدعيم وين يلزم يكون.
3: لكن سؤالك مهم، كان يجيني رئيس النادي في الترجي وانا مدرب يقول لي في الوضعيه هذه نجيب لك ظهير ايسر او محور دفاع، قل له جيب لي ظاهر أيسا. نقول أنا ثلاثة على الأقل مش نجيب رابع في محور الدفاع وأنا ما عنديش ظاهر أيسا اللي نعمل عليه عنده الخبرة لأنه لعيب في خلال كل الفرص في الترجي يعني ما أقنعش ما قدرش أن يفك مكان لبن حميدة
1: صحيح
3: على عال ما شاهدناش من اللي جاء
1: معاك ما ربما هو توا معناه في ظل المفهميش برشا شوا هو توا رقم واحد بالنسبة للمدر
3: وي رقم واحد للضرورة أو استحقاق
1: استنتاج واضح
3: الاستنتاج للضرورة أنا ما عندكش مخير منه
1: وما ننسوش اللي قلنيش يحل من الحلول في الأقصى معناه نجم يكون حل في
3: الحلول إيه شاهدناه شوف
1: نحكيلك توا في الإفكتيف الحالي معناه نجم يكون حل ما ننسوش
3: أي تزيدوا صحيح كما قلت أنت لاعب بوليفالون ينجم شاهدناه البارح حتى عمناول حتى مال الكنزاري لما استحقوا في بعض المباريات مقابلة المستير في المستير وغيره ناقص على مستوى التمركز ما هوش المركز متاعه نظلموه هو لاعب وسط ميدان كيفه كما غيث الوهابي قبله أنك في الترجي لاعب لاعب شاب ومازال ما عندوش تجربة كبيرة وتلعبه مش في المركز متاعه ويتألق يزمو يكون ملاعب يعني بخسارة كبيرة جدا
1: وباش نحكيو بعد شوية لموضوع البليلي زادا نشيرو كونو إدارة الترجي أعلنت على تعيين زوز معدين ذهنيين يعزوا الإطار الترجي الذي التونسي اللي موجودين توا حاليا على ذمة المدرب باش يكونوا نقاو خليل بوزيان ويوسف أرنار هذوما الاثنين تمن بها وسامة تجربة المعدة الثانية تخنعك معنا عندي توا تبارك الله وليت عندك ديبلوم تخمم في كارير مدرب ترانو العدد الثاني مهم جدا
2: مهم جدا جدا سورتو شوف نارا نحن لعبنا في عصر ذا اللي ما فيهوش الانترنت كما توا يعني البريسيون اللي موجودة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي وجنرال أنا متأكد اللي باش يعطيو الإضافة وفي أي فريق وكان لازم المعد الذهني يشوف باش تعدى بدي مومون صعاب في وسط الموسم ماكش باش تعدي موسم كامل وأنت أون بون سونتي في توسكي ريزولتا ولا إصابة متاع لاعبين خاطر المعد الذهني يدخل حتى في لي بليسيور متاع اللاعبين كيفاش يحضرهم نفسانين باش يرجعوا ولذلك مهم لأي إطار فني وكان وراو شوف ديز اكزامبل برشا السنوات هذوما الكل في الفرق الكل يعني نشوفوا فرق مانيش باش نذكر الاسامي نشوفوا فرق نلقاهم متصدرين البطوله ومن بعد كل موسم اخر الموسم تلقاهم كلاسي 4 و 5 يعني يمشي معك باركور كامل راهم تاع فاز عليه كله هو الاولاني ولا الثاني ويبدا وتبدا الفريق اون بون سونتي بعد نشوفوا من بعد 4-5 مباريات في الاياب تصير شوت كبيره في مش فريق برك نحكي لك 3-4 فرق على الاقل في زوز 3 مواسم الاخرى وهذا مشكل مونتال زاد لازم تكون البريسيون تاع بسرعه على البطوله كبيره برشا لازم يعاونك المعد الذهني كيف اللي راجع من بليسير كيف اللي متعدي باساج جديد ويبدا مثلا خلينا نقولوا بلغه الكرة عكست ولا سواء ديفانسور ولا تاكان فهمت يعني مهمة جدا الخطة ذي في أي فريق تو
1: معطيات جينا بخصوص كاستيلو اللاعب البيروفي كونه تقريبا الشرط الجزائي لازم يدفع الترجي باش يخرج من الكلوب نتاعه وهذه تصور اتفقوا فيه تقريبا نحكي على مبلغ بين 800 و900 ألف دولار معناها الصفقة معناها نحكي على
3: منطقي تحب تجيب ملاعبية في مستوى الشامبيونز ليغ وعنده إمكانيات من السنة الفاتة أنا قلتها للترجي هي 10 و12 لاعب تجيب فيهم الكل ب5 مليون دولار جيب 4-5 باهين بنفس المبلغ يعطيوك إضافة وشوكي الواحد عنده ملف كبير لأنه تخل على عدة لاعبين أجانب أنك تسرح لاعبين وتفسخ العقود راهو أصعب بكثير من الانتداب
1: صحيح.
3: وبالتالي يزم الوقت الشوكي بيجيب لاعبية المليون أورو تو ومليون ونص راو كأنك ما قلت شيء تحب تجيب لاعبيه باهين يلزمك
1: تحط الباقة
3: صحيح باش يعطيوك إضافة يا أخويا جيب 4 يكفي والأموال موجودة وقال شكري بيجي مفتوح دونك كونت الموضة مرايحنا فقط يقعد على المهاجمين يقعد بالنسبة للترجي حكينا على المراكز الكل حاليا نشوفه في دانو مش يكون موجود بالطيب ينجم يكون الاثنين مهاجم أو
2: بالطيب بالطيب ما ينجمش يكون كلوار ما نجمش يكون انت كونت كلوار حسب ما شفت يعني شوف البروفيل والبدن
3: في فريق الموسم الفات في رومانيا لعب اكثر
2: شفت الريزم
3: يمكن للضروره
2: هو انا حسب رايي اقرب يكون لاتاكون كان جوار دو كلوار خاطر يزمو برشا فنيات ويزمو كون رابيد واللي هو الحقيقه هو في 18 متر صناعي انا شفته يعني يماركيتوش وحده لكن من كلوار راه نحكي ديما في مخك راه عندك البلايلي كان يلعب في البلاصه هذيك. يعني كومباريزون بتبقى ديما, وذاك علاش الترجي ديما تلقى صعوبه في سورتو في رقم 9. علاش ديما خاطر في مخاخهم مايكل رامو اعطيني مخير, فهمت؟ ولذلك انا نتصور يكون اقرب النمره 9 كانجور دو كولوار.
1: نرجع بعد شويه, مازال نحكيوا على الترجي, مازال نادي افريقي, مازال سي اس اس, راجعين بعد شويه.
4: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا اوف, موجا بيتش, اوتيل بالم بيتش في القمة, دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة. من 31 جويلية ل 2 اوت, سانشاين جربا اوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون ايجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
1: زلنا مواصلين معكم في ريكاب سبور, ونواصل الحديث على الترجي. سؤال يقول لك, هل نجح الترجي في إنهاء جدل ملف البليلي وضم اللاعب لموسم واحد بعد المسلسل كله, بعد القصة كله؟ أكيد نادرك في البحر وتسمع الأخبار الكل. فينا المهم نجح الترجي معناه باش بخلال راول الاختبار الطبي اللي تعمل على الملاعب يراو بدل كل المعطيات, وجاء توصية من اللجنة الطبية تاع الترجي التونسي قالت كونوا راو الملاعب معناها ما نجمش تعمل له كونترا أكثر من عامين, معناها عام ما تزيدش, وراو بدنين يلزموا بريباراسيون تاع شهرين, وما تنجمش معناها تمشي مع أكثر من هكا. هذاك العرض اللي تطرحه على الملاعبي, ووافق كونه معناها دابا ما يوفى يستوفي العقوبة يتصح الكونترا ويبدأ مع الترجي الذي التونسي. هذه المعطيات الأخيرة واللاعب اتفق في انتظار تفعيل اتفاق رسمين, والترجي بيشعلن على ضم البلاي لموسم واحد.
3: لقاء صاير منطقي, ولو انه انا ترجي تمنيت انه بعد البلاغ اللي هبطته تسكت هذا الملف وتتلهى بحاجه اخرى, لانه لو ما ثم حتى غارانتي انك مش تلقى بليلي قبل الاصابه. هذا نحكيه على 34 سنه, نحكيه على اربطه متقاطعه مع لاعب معروف انه لا يحبذ التحضيرات البدنيه, وهذا ما وش انا قلته. هذا الموسم الفائت, الموسم اللي قبله جاء قبل حتى 10 أيام دخل في المجموعة ولعب سوبر, قبلها مع ريجي كامب مع شو اسمه كارتوزو.
1: كارتوزو
3: يعني ترجي يعني وسع باله برشا مع البليلي مع كارتوزو في طبرقة. أنا كنت موجود مع اتحاد العاصمة, ولده معه في التربص. شنو هو ولده معه في التربص, ولد لاعب في التربص. ما نقول لاعبين الكل جيبوا ولده, كل واحد يحب يجيب اللي يحب. رجعنا لهش تاول دلموش
1: نعمل اللموش
3: هذا هذا في التحضيرات مع شو اسمه كارتوزو. انا موجود مش يحكيوا لي, انا شفته سلمت عليه قولته بحذاه
1: في نفس مقر الاقامه في نفس
3: قلت لك بحذاه ولده في الفندق في نفس المقام بحذاه جنبه معاه في معسكر. شنو هذا هذا هذا انضباط شو شنو ما الوقت ما يحب يجيب ولده ايش مش تقول له بعد ولا تو جاي يحب يجيب خوه ما زلت نجم تكلم وانت
1: قولي
3: ما نجم تكلم يعني الترجي دل البليلي لين ما عادش عملنا معاه حولول الأرض والسماء وتسيبني وتمشي للجزائر وتتفاوض وقت جاعتك مشيت حاجة البين والترجي في الأخر أم لا شروطي بينسوه لاعب 34 سنة تمنعمل لك عقد بسنتين أنا وانت عامل لي قمو كده وزي انت تو هذا اللي خسرت وهذا الكل في أهم مرحلة من الموسم ألا وهي تحذيرات بدنية لإصابة متاعه عملناه من أكتوبر التو ما رجعش. في بالك لاعب اخر لو كان جاء اعمل عمل جدي على مستوى التحضيرات البدنيه فلو في ما يرجع ما رجعش ما شفناهش وتزيد تخسر. المفروض لاعب راجع من ليغا مونكر وزي يبدا يستنى بالدقيقه والدرج وقتاش تبدا التحضيرات البدنيه, لانه كان يعمل تحضيرات بدنيه بستة اسابيع ما هو عنده 8 شهور ما يلعبش وراجع من ليغا مونكر وزي ينسى موضوع الإصابة ونفتح ملف جديد. هل أنك مش تلقى نفس بليلي الموسم الفارد ليس بالأمر الهين وما هيش حاجة مضمونة, وبالتالي الترجي حسنا فعل. وهذا نحكيه إذا كان باش تعرف قديش قلت الجودة الفنية متاع اللاعبين, إذا كان العقوبة متاعه تحت, لأنه حاليا العقوبة متاعه سنة. المعلومة اللي عنا يوم 6 أوت يمكن
1: ماهيش كونفيرمي 6 أوت,
3: لكن ماهيش كونفيرمي كنت تدخل متلقى حد شيء. يعني انت تول تو مزلت لا وقعت لا التحق بالتمارين وبالليل الملاعبية هذه حكاية كل واحد يعمل لي فيديو هاو طالع في دروج هاو ولده شدد ودرشنو هاو يصور لي في درشنو ويعبط لي أنا قاعد نعرف تحضيرات بدنية يزيه ويهديكم ربي ثم تحضيرات بدنية كان مع النادي مع المجموعة ومع المعد البدني قاعد كي تبدأ وحدك كنت تتحكم في نفسك كي تبدأ تتدرب مع المجموعة ثم كورة وثم منافسة.
1: ما خير من بلاش ندرمو على الأقل يشد الفورمة شوية.
3: لا خير من بلاش ليش يشد في الفورمة.
1: ملاك الكسكسي.
3: وانت شكون قال لك اللي هو عامل درج من زمان عامل لك الفيديو وعامل غطسة في الماء.
1: ثم دي جوار بروفيسيونيل ثم دي جوار.
3: بس ما
1: نعموش ندرمو ثم
3: ملاعبين. ما قلتش لا. شوف أنا أقول لك حاجة. هو الملاعبية كيكملوا البطولة. المفروض هو ماكسيموم الراحة السلبية 10 أيام. ما يعمل شيء. برا يا سيدي 10 أيام 10 أيام. حتى جمعتين لا. وفيهم يبدا وحده. بسكليت فيلو يعوم يتحرك بعد يبدا في الصاله يبدا يعمل حاجه بعد ثم برنامج يعطيهولو المعد البدني نتاعو تحضيري يعملو وحده
1: بيه.
3: ويبعث العمل نتاعو باش كي يدخل مع المجموعه ثم عمل تحضير بدني عام ترافاي دون ديرونس هذاك الطاقه الهوائيه باش نجمو نتجاوزوها ونبداو نبنيو من جديد. احنا الملاعبيه في تونس بداو من وفيهم من 14 ماي إذا كان عملت أكثر من 3 أسابيع راحة أو شهر راحة يلزمك تبدأ أزيرو فما بالك بلاعب راجع من إصابة في الأربطة المتقاطعة وهو بطبيعته لاعب فنيان فينو ما يحبش المجهود البدني وتحبني أن نعمل عقد بطويل المدى تركع حدود الله وبرافو للترجي اللي يوسع باله مع البليلي.
1: أسامة عندك تعليق؟
2: لا لا
1: به. هذا نذكر انه الترجي اللي اتفق كما قلنا وتبعتوا الخبر معنا البارح لمزيك بكل تفاصيله ونستنى اذا كان ثمة تطورات اخرى والا الترجي يغلق الملف والبليلي يمشي يدرب مع المجموعه في انتظار العقوبه نتاعو وقتاش تنتهي ويستأنف رسميا النشاط نتاعو. بعد شوي نحكيوا على النادي الافريقي. كل يوم 7 نادي الافريقي اللي وصل تربص عند رام البارح كانت اول مباراه وديه ضد النجم الخميري فوز عريض 10-0 هو ثابت والاكيد وهذا معناه واضح كونه المستوى الفني بعيد على بعضه لكن اللي شفناه في الماتش هذا كانت فرصه للمدرب الكنزاري اللي مازال كيخذ المجموعه عمل 3 أشواط كل شوط دام 30 دقيقه عمل تقريبا 3 تشكيلات تم التوزيع نقول النشاط على الملعبيه يمكن سيدو خان الملاعب الوحيد اللي مشاركش في المباراه هذه بحكم الإجهاد والإرهاق والملاعب يحب معناها ما يتسلوش دي كومبليكاسيون لأنه عمل برشا مجهود بدني في الفترة الأخيرة سينو المدرب جرب كل الملاعبية. البارح أيضا الماتش هذا شد كونه حمزة المنصري المهاجم اللي راجع من إعارة من متلوي سجل 5 أهداف وأيضا كيف كيف صدق قديدة سجل 2 أهداف أيضا إصرار في سجل من ضربة جزاء تياغو كيف كيف سجل بلال عيد مالك سجل كما قلت المدرب جرب عديد الحلول أعطى فرصة للحراس 3 اللي عنده في ستاج كل الملاعبية كل خذي طونجو في النادي الإفريقي اليوم يقول لك النادي الإفريقي اللي يبحث على مهاجم ومتفق مع تيديو سينكانج الكامروني ولكن زادا قديدة أنا يقول لك زادا نجم نكون متعاول عليها المنصري يقول لك نجم متعاول عليها وصحيح موش منافس وسامة باش نجم تقيم به اللعب أما لكن ورا اللي هو رأى معناه راني موجود عشان شنين المساج اللي حاب وصلوا الملعبية ويستغلوا الفرصة باش يقنعوا الكنزاري.
2: شوف أولا ساعة مهمة اللاعبين باش يكونوا في أحسن حالاتهم في المباريات سواء الودية ولا في البطولة ولا في أي إيفينمون بقى بعد حاجة الباهية اللي كونه كما قلت يعني ماهر عطا التونجو للناس كل بيان سور في البريباراسيون مدرب جديد أي لاعب ماذا به يوري أحسن ما عنده باش يقنع المدرب وهذا مهم. حاجة أخرى مهمة اللي نعرفه ماهر كانزاري منذ بدايته في عالم التدريب يعني كان ديما من أكثر المدربين اللي يعطي شانس للاعبين سواء شبان سواء اللي تلقاه مثلا مخداش حظه مع مع مع فريق ولا مع مدرب قبله. هذه حاجة مهمة يعني كتشوف كتشوف الريزولتا بون كما قلت يعني فريق متواضع لكن تشوف اللي خلينا نقوله لاعبين الهجوميين كل سجلوا هذه حاجة مهمة سواء للاعبين بيدهم ولا للمدرب. يبقى بعد مازالت خدمه مازالوا سورتو لي زونترينمون انا نعرف ماهر خلينا نقولوا شويه كان مش برشا اللي كونه حتى في التدريبات يعني ياخذهم بعين الاعتبار. ولذلك مش كان مباريات الودية بركة حتى في الانترينمو يلزم كل يوم كل يوم طابة ترينة كأنك جاي تستي. أداء المهم حسب رأينا اللي يلزمه يصير مع اللاعبين. خلينا نقوله سيرتو اللي مخذوا الشانس عم ناول ولا عم ناول وإلا اللي جان اللي طلعوا كل سيانس دانترينمو راي وحسبوا تست. ومن بعد بيان سير ما نتصورش أنا ماهر ولا أي مدرب وكان مش يلقى لاعب مهم ولا لاعب شي يقدم له الإضافة وما يشاركوش. ولذلك بان بون سيني اللي موجود تاو اللي صاير تاو في ستاج. لكن ما زالت بريباراسيون ما زالت الخدمة. ودي ما نقول ونعاود سورتو مع ماهر راو سيانس دانترينمون كانها ماتش أميكال. أعطي 100% من اللي عندك كل سيانس دانترينمون. وبيان سير من بعد نتصور كما قلت لك لا ماهر ولا غير ماهر فما لاعب باش يعاونوا باش يظلموا ولا ما يلعبوش.
1: ايضا زاد معنيه من الملعبيه اللي عجبوا المدرب الان كونتي اللي ما لقاش برشا حظ عمليا في الفريق سردون الفريق يلعب على البطوله عمليا ما تجمش يعطيه فرصه. بنزرتي كان اقتنع بيه عجبوا سيدو خان ومسميري معناها نتاع اكبسوا رواحكم في المجموعه لانه فما برشا دي جوار في البوست هذه مريان تتاجو زاد كيف لوجون عجبوا. ايضا اعطى برشا حلو اعطى فرصه كما قلت الملاعبين اللي زي الكوش اللي موجودين اللي جون في النادي الافريقي كيما شوشان وكيما بلعبية وخلين موجودين عمر عبد الحق. نادر بالنسبة ليك سادة قديدة ما زلت عند كلمتك أنه ينجم يفك بلاست وينجم يكون معاوض شوات بالرغم اللي تديسين كينج جاي في ثنية وأيضا حمزة المنصري اللي زادة كان في بري ما أقنعش البنزرتي عمني وخرج بري المتلوي ورجع.
3: أنا وقت حكيت على قديدة حكيت على قديدة اللي كان في الملعب التونسي لاعب مهاجم بخصال محتدمة جدا يقلق المدافعين يطلب الكرة في المساحات. الجهاز الافريقي في شهر جانفي ما شاهدنا انه ما قدرش انه يفتك مكان كاساسي نظرا لوجود شواط هدف البطوله ومن افضل اللاعبين في الافريقي كان يدخل دائما ويحاول انه يعطي الاضافه وكان حاسم في بعض المباريات. حاليا اجواء جديده هو الاشكال الكبير في النادي الافريقي. انا خايف على النادي الافريقي هذا الموسم بصراحه لانه غياب الاستقرار على مستوى الرصيد البشري وعلى مستوى الإطار الفني وهذا قل وندر أن يحدث في نادي وهو فايز بالبطولة لأن الأهداف تتغير. أنا اليوم كان جاء عندي فوز البنزرتي وخرج لي يمكن لاعب فقط وزد دعمت الفريق بزوز ثلاثة لاعبين أخرين يعطيه الإضافة وقت الرصيد البشري على ذمة المدرب يكون أكثر قوة أكثر فاريتي فيها برشا ثراء نجم نعاود نطالب المدرب ببطولة جديدة وبدور ثاني دوري مجموعات وندخل النادي الافريقي كان بعيد على تشامبيونز ليج السنوات الأخيرة. تو حاليا أنت غيرت المدرب غيرت خمسة لاعبين من أهم اللاعبين يعني ماهر الكنزاري ما تجمش تطبق عليه تقول له لا احنا هزينا بطولة عم ناول يزمك تو تهز لي بطولة ما أخرى ويزمك تعمل لي نتائج في تشامبيونز ليج.
1: ما لكنه مدرب تتويجات معناه ما جبش انا بورت كي معناه
3: اوكي انت... تتويجات المدرب بشكون يعملهم. انا معاك انه اختيار ماهر الكنزاري افضل اختيار على المستوى المحلي للنادي الافريقي وبصراحه اعتبره اختيار صعب في السوق المحليه. ماهر الكنزاري من المدربين الممتازين ما زال يلعب مع الترجي في الشامبيونز ليج يعرف المستوى العالي يعرف المسابقات الافريقيه كان في الضغط الكبير مع الترجي قرعه في الافريقي لم يتغير عليه شيء لكن مش يلقى فريق جديد المدرب جديد واللاعبين جدد هذا بتاعش معناها محو مش حكينا على ثلاثة من أربعة في الترجي خرجوا نفس الشيء خرجوا ثلاثة لاعبين أساسيين ما زال النادي الأفريقي كتعود على غياب علي يوسف في جانفي وهي مجازفة كبيرة ونجح فيها الأفريقي وتألق الشريفي وخلق ثنائي مع بن عبدة معهم السهيلي هالثلاثة هذو ما يخرجوا مش تعوضهم بمرياح أوكي لاعب خبرة بوعبيد تو
1: شكون قسم المحرسين
3: بوعبيد سامحني لاعب متوسط ماهوش الشريفي ماهوش بن عبدة الكورة ما فيهاش مجاملة علي صار السيلي ذا 11 المساهمة تهديفية 8 أهداف وثلاثة تمريرات وثلاثة تمريرات حاسمة يعني 8 تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف بالعكس راهو نحكيه على مدافع مهاجم أنه يخرجوا لك اللاعبين هذوما. شفت علاش كي تقول لي أنت معايا سي عبد الوهاب وقتها بعد في شهر جوان ويقول لي راهو متفاهمين مع الزمزمي ومع السهيلي يا ودي يوم 14 ماي انت كملت البطوله عندك مدرب وقتاش غادي تقريبا 15 جويلي هاك ولا بعد شهرين اش قال تعمل انت شهرين
1: بثما ظروف تفرض على الاداره وفما جانب مالي معناها كان اقوى من النادي الافريقي
3: وبس ما تقومش المدرب لحظه كملت عاد تجاوبني ما تقومش المدرب انه غادر انا عندي مدرب هز لي لقب كملت 14 ماي ماكسيموم 31 ماي في ظرف اسبوعين هو اول واحد نعطيه مستحقاته ونجدد معاه باش نضمن المدرب نتاعي لانه احد عوامل النجاح الاستقرار الفني
2: لوكا فوزي بن زرتي لوكا سي فوزي ما تنجمش شوف شقولك عليه حتى كان عاودت معه عاودت معه هو في العقد في اي عقد وانت مدرب خلص دي سالير تخرج المونطون
3: اللي جاي اي
2: سنه
3: عملت اللي عليه
2: فهمك اما خير انت تو تجيك من اول الموسم توريت عم ناول مثلا صارت نفس الشيء ونفس الاشكال عم ناول في الوقت هذا وقت اللي مكان المدرب
3: لا انت نحيته ساحلي
2: لا نحكي لك على الوقت في البريباراسيون لكن لو كان مثلا السي فوزي راه قال كلمه مهمه جدا بعد قال راه الكونترا كبير مغري وراه باش نضمن مستقبل ولادي يعني اللي نحكيه في حاجه اخرى ما عادش نحكيه على ولذلك حتى كان عملت معاه انت كونترا راه باش يعطيك دو سالير وباش يخرج على روح
3: انا معاه انا
2: كنادي لو كان سي فوزي
3: انا كنادي خليه فوزي بن زرتي اي مدرب ينجم يعطيك زوز رواتب ثلاثه رواتب بالبند الفسخي ويغادر وقتاش انت تنحي المسؤوليه عليك كاداره انك تكون المدرب مرتبط بعقد اما انك هو بدا التحذيرات وعنده اكثر من ثلاثه اسابيع في التحذيرات
1: مدول الكونترا
3: ومن دون عقد
2: هو مدول الكونترا واسمع سي فوزي تعرفه انت راه فما الكوتيم كونترا مورال يقول لك سي با وبالكلمه وكذا
3: تو الاحتراف تو الثقه في الوثيقه
2: حتى كان مشي مش قضيه
3: ما وقعش عقد نتاعك
2: السلام عليكم قضيه بستعتيه قديش باش يخلصوا 70000 50000 70000 80000 دينار بستعتي بيعطيك دو سالير 160000 دينار
3: يقول لك مش نادي الافريقي تبيع في الملاعبيه حاجه بالفلوس انا كاداره المحب نتاعي ما ينجمش يلومني كيف انا جددت عقد المدرب المتوج معايا ومن بعد هو غادر ما ينجمش يلومني خرج لك الزمزمي خرج لك شواط هداف الفريق
2: طبعا
3: هذوما مش انت مش تبدلهم بالسهل يعني ماهر الكنزاري عنده مهمه صعبه جدا رغم قيمه اللي جايين أن تقول لي زدام جبته في الوسط لكن أنت مثلا لاعب ارتكاز محوري زنزمي كان لاعب ارتكاز أمام المدافعين أعطاه أكثر برشا استقرار للفريق شكون مش يولي تو
1: سيدوخان
3: إذا كان أقنع ماهر الكنزاري في ذلك المركز أنا يقنعني ومن السنة الفاتت تمنيت أنه يلعب بلاعب ارتكاز محوري لكن خمسة لاعبين بهذه القيمة ثلاثة في الدفاع لاعب الارتكاز المحوري
2: نفس
3: والمهاجم الهداف يخرجوا واحد برك خرج غصبا عنك معناها يعني بالبند التسريحي اللي هو شواط انا ما نجمش نلومك شواط بند التسريحي 200000 دولار كان في النجم انت خذيته دفعتهم حطيت 600 فوتروا وفكهولك انا ما نلومكش كاداره افريقي كنت تنجم على الاقل خرج لك الشريفي تستحفظ على ابن عبده
2: ما تنجمش
3: السيلي تجدد معاه منظومه
2: ما تنجم هذه مشكل شوف مشكل فرق في سورتو في التتويجات اللي تكون قيمة تسويقية مثلا خلينا نقوله في 200-300 ألف دولار ومن بعد كتهز تيتر وتعدي موسم ممتاز راه ساعات تصعب النيغوسياسيون انا راني مش نبرر لكن ساعات تصعب النيغوسياسيون وينجم يكون اللاعب بيدو خاطر شوف راه اول موسم ما كانش سيلي هو الاساسي كان الذكر كان بن علي كان بن علي ولذلك علاش قلت لك انا ساعات الظروف تخلي اللاعب بيدو من بعد سرتاناج يقول لك انا فرصتي باش نمشي نضمن مستقبلي وكذا فهمت نادر بارفوا تتغير لي زوبجيكتيف سواء نتاع الفريق نتاع الاداره حتى نتاع اللاعب كيقول لك انا عديت موسم باهي لي ستات هذوما يعني جاوا في صفي باش نمشي نضمن مستقبلي فهمت لقيت اوفر في الخليج كذا في عمر نحكيو 30-31 ما عادش باش تجيك وانت حتى كفريق ما نجمش انا نكون اليوم عمرك 30 سنه نعطيك مثلا 25000 ولا 30000 دينار في الشهر على موسم اوكي عملت لي 11 باس باش تجي تطلب مني مش نحكي راهو نحكي
3: اون جينيرال
2: باش نجي ندوبلي لك السالير زاد كيف يقول لك عندي فيسير وفما موين داج وعندي مثلا بن علي موجود وعندي كذا يمكن مش نلقى في تبريرات لكن انا ديما نبرر للاعب راه خاطر اللاعب كي يخلط 30 سنه انا ماذا بيا يضمن المستقبل
3: بعد شويه كلمه على المباريات الوديه اللي حكيت عليها انت ما عندها حتى معنى خصوصا المباريات الوديه هذه الاولانيه هذه ضد عين تيك تقول شي مقابلة
1: ماشي تابليكاسيون معناها
2: ولا هو الابليكاسيون اقوى ساعه
3: هي المنصي مشى عمناول في اعاده ولعب بعض المباريات سجل في مسابقه الكاس لكن انت مش تلعب في النادي الافريقي راهو اجواء اخرى ونجم يعاود يرجع اعاده المدربين في فتره التحضيرات عندك على الاقل ثلاثه مباريات الوديه الاولى تقريبا يشرك كل اللاعبين باش يوزع دقائق اللعب على كل اللاعبين باش ياخذ فكر عليهم الكل باش من بعد النجم يعمل الاختيارات نتاعو من رابع خمس مباريات وديه ثلاثه الاخرانيين اربع الاخرانيين قبل انطلاق الموسم تقريبا يبدا يمشي لل70 دقيقه ل80 دقيقه وين يحط الفريق الاساسي نتاعو دونك هذا الكل ما يعني حتى شيء التالق خصوصا في ثلاث مباريات الوديه الاولى خوفي على الافريقي خمس لاعبين اساسيين بقيمه فنيه محترمه جدا مع تغيير مدرب في فتره التحضيرات ينجم يأثر على الشيء اللي شفناه اللي عمل السنة الفاتت من مردود نتاع الافريقي
1: بعد شويه راجعين
0: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live.

0: زلنا معكم في ريكاب سبور، نحكيو زاد على النادي الصفاقسي اللي وصل التحضيرات نتاعو. النادي الصفاقسي اللي لحب نتاعو يتسارع على الميركات، وخاصة غياب المهاجم رأس الحربة بعد خروج بن عليل. شفنا زاد كيف كيف النادي الصفاقسي لعب ماتش ودي ضد اتحاد كارتاج، فاز 3-0. شفنا أهداف لأوكبيلي لمؤمن الرحماني. اليوم نادر نقوله ميركاتو سي اس اس ايضا يعتبر منقوص، بالرغم من قدوم عبد السلام الحلاوي الحارس. مؤمن الرحماني جاء غايث الصغير من النادي الافريقي بعد نهايه عقده، فسخ عقد عمار تيفور. جمال متيابا متخوفين حبة سي اس اس كونه غادر، لكنه موجود ويدرب مع المجموعه. ثم الاوغندي ريان فيجو كيف كيف ينجم يصح مع سي اس اس. ايضا اتصالات بلو اي تراي اللي معناها الصفقه معقده شويه الحقيقه، ان سي اس اس يحب يخدم لاعبي ليبر، لكن اللاعبي منسال على ذمه جمعيته، ثم امور ماليه، والملاعب يرحب كونه يرجع لتونس. في هذا الكل اين المهاجم؟ هل ترى الميركاتو سي اس اس ماشي في اثنين صحيحه ولا حسب رايك؟
1: النادي الصفاقسي حاليا تحسه فريق واقعي. النادي الصفاقسي بعد رفع منع الانتداب بشتى الطرق وبمجهودات كبيره جدا، اول شيء نبالك للهيئه التسييريه التي اصبحت هيئه منتخبه، والتي قامت قعدت تقريبا 15 شهر هيئه تسييريه وقامت بعمل كبير. النادي الصفاقسي غير قادر انه ينتدب لاعبين من نواديهم. شفت الترجي تحكي على اللاعب تاع البيرو 900,000 دولار، مليون دولار، تفضل هذا نتاعك وهات الملاعبي. النادي الصفاقسي والانديه التونسيه الكل تقريبا دون استثناء غير قادره على فعل هذا. كلهم يلوجوا في لاعبين نهايه عقد، واللاعب نهايه عقد كان جاء متالق وبارز وعنده نسق المباريات، وهكا المثل التونسي الشعبي ما حبيتش نقوله، يسيبوه ما يسيبوهش. دونك الناس كل تحاول بشويه ذكاء بملاعب عنده امكانيات ما عندوش برشا دقائق لعب، خلينا نجيبوه نعاود نعطيه فرصه كذا، يحاولوا يلقاو حلو. النادي الصفاقسي شنو عمل؟ ما عندوش مشكله على مستوى الدفاع. اول حاجه باهيه في النادي الصفاقسي هي من الكوكي مخرج، من محمد الكوكي خذا نبيل الكوكي، لكن نبيل الكوكي بثوب جديد، بنبيل الكوكي اللي فاز بالدوري الجزائري، بنبيل الكوكي العامل وربع نهائي انهزم ضد سان داونز مع بالوزداد الموسم اللي قبل الفارق في الشامبيونز ليج، بنبيل الكوكي اللي عمل مستوى متميز مع المصري البورسعيدي في الكاف وكذلك في كأس مصر وحتى في الدوري العرب في مرحلة التتويج. دونك نبيل الكوكي اكتسب من الخبرة ومن المسابقات الأفريقية الشيء يخول له أنه يرجع النادي الصفاقسي ب ستاندينغ آخر. والتأكد من تو نقول لك أنا لا عندي فكر عليهم، لا، النادي الصفاقسي سوف يحافظ على الرسم التكتيكي 3-5-2 لأنه نعرف أن نبيل الكوكي ذكي جدا.
0: ما شفتش سنو باش لعب ماتش الاخراني؟ نعطيك تشكيله، نعطيك تشكيل لعب ضد اتحاد كارتاج اللي بديت بعد الحقيقه ما نعرفش الماتش، اما قالول معلول والدربيلي في اللاكس، ونديكو مثلوثي بكار، حسن مادو، العبسي محمد، غايث الصغير، ودوز اتاكوم، ومن رحمني وقبيلي، التروس فانك دول
1: وحتى كان لعب 4-2 او 4-3-3 راهو مش يرجع 3-5-2 لانه الرصيد البشري واللي عمله محمد الكوكي السنه الفارطه اللي عمل عمل كبير في النادي الصفاقسي رغم محدوديه الرصيد البشري. ونعرف الكلام هذا ما يعجبش احباء النادي الصفاقسي، لكن راهو الرصيد البشري السنه الفارطه كان محدود كما وكيفا بوجود معلول توظيفه كلاعب ظهير ايسر متقدم. افضل طريقه هي 3-5-2. دونك نبيل الكوكي مش حاول يبني على خدمه محمد الكوكي مع تدعيم حتى يكون عنده ثراء على مستوى الرصيد البشري، لانه عنده مسابقه الكاف إفريقية ومطالب بنتائج أفضل من السنة الماضية. لما تشوف النادي الصفاقسي على مستوى الدفاع ما عندكش المشكل، في المحور عندك 4 لاعبين بلاش صغار، عندك بكار وعندك المثلوثي وكيفين وحبشية الذي أصبح من ذكاء وهو لاعب شاب، وبخلاف عبد السلام عقيد وغيرهم الصغار، على اليمين دربيلي مهذبي، على اليسار معلول وأكتفي بذلك، في الوسط حسن مادو، خرج تيفور اللي كان معاه،
0: جاء حكيم موتيبي
1: السنة الفارطة. النادي الصفاقسي يموت ويعيش في حسن مادو، ترابلسي، وموتيبا،
0: والساكوحي
1: بديل لهم. الساكوحي خرج، دونك يزمك تعوض الثلاثي هذا قعد ويمكن يخرج موتيبا. التدعيم بغيث الصغير حاجة ممتازة جدا، وأنا عندي ثقة في إمكانيات هذا اللاعب، يعني مهارات فنية محترفة جدا. اللاعب الشاب الوحيد اللي قادر أنه يكون يعطي ينجم يدخل أثناء اللعب هو العبسي، يمكن في وسط الميدان كل لاعبين الشبان اللي تابعتهم في النادي السفاقسي راه مستواهم لا يلتقي ولا يليق بمدرسه في التكوين اسمها النادي السفاقسي. العايدي وشعبان وسميهم الكل شفتهم مثلا الفارطه لاعبين متوسطين ويمشيوا اعاره افضل. دونك النادي السفاقسي مع لاعب حكيم لاعب اوغندي حكيم موتي بي لاعب ذو مهارات فنيه ممتازه لكن وجود الاجانب النجم ما يخليش اساسي. دونك النادي السفاقسي مع غيث صغير يلزم على الاقل لاعب اخر تونسي في وسط الميدان حتى يصبح عنده تقريبا 5 لاعبين اللي تنجم تلعب 3 و2 على البنك. عندك
0: الحلول في الترايو
1: ها مثلا الحل وضع النادي السفاقسي شفتوش انت دب جناح ما انت دب حتى جناح لانه لن يلعب بخطه تعتمد على الاجنحه في حين يبعث على المهاجم. انت دب مؤمن الرحماني علاش؟ لانه في تلاشي جنجيس يلعب 3-5 سنين اللي كان يلعب يا اما مع ستانلي اوغو والا مع نشوتي كمهاجم ثاني وتالق وقضى موسم ممتاز. لكن الرحماني تقريبا نفس خصال بالوفي رغم انه مهاري اكثر منه. الزوز السرعه يلزم مهاجم محطه والنادي السفاقسي يعتبر اقل فريق تونسي حاليا غادره سلم في ملاعبيته لكن هو سلم في بن علي بمبلغ 1.2 مليون اورو مبلغ ممتاز جدا وسوق لاعب باش ينجم يرفع من على الانتداب ويعيش الفريق ويخلص. في بالك النادي السفاقسي قبل ما يخرج بن علي منذ شهر جانفي ولا لاعب ولا مدرب خذا راتب شهري وما سمعناش بها الحكايه والناس كل تدرب والفريق كمل الموسم كاحلى ما يكون.
0: دونك هذا يحسب للاداره وللاعبيه اللي صبروا
1: باع لاعب مش يعيش به الناس الكل لكن يلزموا لاعب بنفس خصال بن علي مهاجم محطه. بن علي عمناول الهدف الثاني في للبطوله وحتى لا اتناقض مع نفسي مثل ما حكيت على قيمه شواط في الافريقي قيمه بن علي قيمه كبيره فما اقبلي لكن اجنبي خصال نتاعه مش نفس بن علي. تو النادي السفاقسي يبحث عن مهاجم باش يكون يكون ثنائي مع بلوافي او الرحماني وبهذه الطريقه يصبح الرصيد البشري افضل ثراء كما وكيفا لنبيل كوكي باش يقدم نتائج افضل. هذا اللي تمنيته للنادي الافريقي. وعبد السلام الحلاوي كان تتذكر في اخر الموسم انا قلت هنا راهو النادي السفاقسي في حاجه الى حارس مرمى مع دحمان.
0: حتى قالوا له رقم دولة
1: قالول يشكر على كل ما فعله غير قادر على حتى ان يكون حارس ثاني في النادي السفاقسي.
0: ثم محمد علي جمعيه للجون
1: اي جون مدام جال الحلاوي خالص حارس خبره ويعرف انه امامه حارس منتخب دحمان. يعني الحلاوي عارف انه جاي للمنافسه مع دحمان في ثوب حارس ثاني واعتبره انتداب ذكي وبالتالي رصيد بشري نعتبره حاليا محترم جدا للنادي السفاقسي.
0: ديك صحه نادر شكرا ليك. نشكر اسامه السلامي على الحضور معنا اليوم. ديك صحه وسام شكرا ليك. شكر الخالد كيف الوسيم. بعد شويه يجيكم مراد الدريدي في الاخبار. نقول لكم في الامام باي باي.
2: انت على الموتور طاير تحس بالحريه شوك وحده كل شيء يتكسر. الموتور بدنك الحم وعظم سيس روحك في الطريق راهو ما يرحمش. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل ل3 سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين إثر حادث تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات نقل المسافرين. وأفادت الشركة في بلاغ أصدرته مساء يوم السبت أن الحادث جد بين محطتي الشرف والبغدادي وذلك على الساعة 4:25 من مساء يوم السبت وأدى إلى توقف حركة القطارات هذا جزء من الخط. وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار واستأنف في حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط في أقرب الأجل. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يؤكد في تصريح لموزيك اليوم السبت استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم النقص المسجل في الانتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير انتاج ب 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جوليو وأوت والترفيع في مستوى الانتاج إلى غاية شهر ديسمبر 2026.
6: بالنسبة لتجار الدواجن للفترة هذه استقرار موجود رغم نقص في الانتاج الوطني 16000 طن بالاحتياجات الموجودة تم 50% نفوق مازال مع الناس حتى رقم مازال مع الناس حتى رقم خسائر موجودة بقت عنا 50% قاعدين نوزعوا فيها كما ينبغي على الناس كلها وما تماش إقبال كبير برشا يعني باش يبقى الاستقرار وإحنا توا كغرفة قاعدين منظورين باش نفهموا الدجاج يبقى 8500 مبدئيا خاطر عنا جلسة نهار اثنين إن شاء الله باش نشوفوا نحلوا بعض المشاكل فيها مع السيد الوزير كله الموضوع راهي توقيتنا هنا منظم ياسر لما تنقص بعض حاجات هي القطاع بي فيها ثلاث تدخلات هو المنتج ومزود وتاجر تفصيل خاطر ثم تورف الله يقول كلام نشي انا خاسر والبطوار يقول لك انا خاسر ما تحينت الاسعار هذه عندها برشا رئيس نقعدوا في طاوله نتحدثوا فيها كما البيض ذلك كذا توزيعان شو ولا قديش هم يبيعوا بشتر الحق اللي يبيعوا فيها ب 150-140 كاب تعظم وقت ليه كاب تعظم تتكلم 200-212 مليم مش معقول احنا جبنا بروسيدير تاع خدمة كيفاش نخدمو فلاح لازم يكون ياخذ هامش ربح 20 حتى الكذا والمزود لازم ياخذ حتى 10 ولا 15% وتاجر تفصيل بطبيعة الحال ما مقنن عنده 15% بالنسبة للدجاج و20% بالنسبة للسكالوب.
5: المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات لأن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي، وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على أكثر بتاريخ 1 جانفي 2026 وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها. وتشمل المهام الموكولة للأعوان المنتدبين حراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والمقرات الإدارية إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف. شركة تونس لطرقات السيارات تتوج بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية السبت، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. وجاء هذا التتويج أثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقيه بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في حين قال التلفزيون الحكومي أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مواقع عسكرية شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أصلاح الدين السكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس
8: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل. أصلاح الدين السكوحي موزايك فام.
9: هذه كورنيش ويكاند، السلام عليكم مستمعينا. 7:05 وانت وحتى للتسعة برشا ثقافة وبرشا موزيكا حوارات زادة تستنى فيكم هذا الكل كالعادة وكما عودناكم في كورنيش ويكاند. نرجعوا بتبيع على كل ما هو جديد اليوم، فما برشا حاجات باش نحكيوا فيها، باش نبداو بتبيع بالمهرجانات باش نحكيوا على حاجات جديدة، لكن زادة ضيوفنا اللي تعودتوا بهم كيف كل نهار سبت ضيفنا ذا بودكاستر، الانسان اللي يكون خلف البودكاست نحكيوا على الستيل هذا اللي ولا موجود برشا في تونس، واليوم فرحان برشا باش يكون معنا الياس بوقسيلة اللي هو مقدم ديب سبورت تولك. هذا نشوفوا بودكاست قاعد يدور شنو بتبيع الفكرة منين بديت، هذا الكل باش نحكيوا فيه بالكدا بالكدا. زادة باش يكونوا معنا في الساعة الثانية الإعلامي فواز بن تمسك. الإعلامي هذا قليل الظهور بطبيعة، نعرفه البوم الكبير إذا نجم نسميه بناس نسمى البرنامج هذا اللي كان حديث التوينس الكل بطبيعة. هذا باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد مع فواز، وباش نرجع الحاجات يمكن الناس ما تعرفهاش من عند فواز بن تمسك. زي باش نحكيه موزيكا، باش نحكيه زي على الراب، أول مهرجان دولي للراب وين وقتاش كيفاش هذا الكل بعد شوية. زي باش نمشيه شوية مهرجانات محلية إيزينا من مهرجان دولي دولي دولي دولي، زي مهرجانات المحلية لازم تكون عندها الحظ وعندها الوجود. باش نحكيو على مهرجان فوشان الصيفي، المهرجان هذا اللي راهن على قربه من الجمهور. بطبيعه مانيش واحد، نسلم برشا لحسام في الديجيتال المخرج المتالق، زاده زياد الغربي اللي موجود على الكونسول، نسلم برشا فريق الاعداد. بالنسبه لليوم انا خاطر عرفت اكلم قبل، عرفت المداوره في الكوره، عرفت اوكي دوره في الدم تجديد الدماء. اليوم باش يكونوا معنا بطبيعه ليندا بالحاج وزاده ساره بكوشي، نشكرهم برشا على مجهوداتهم بطبيعه في كورنيش ويكاند وكيف كيف ليكيب كولتور موزايك اف ام. بالنسبه لصيف السنه احنا معاكم من توا بطبيعه، وبغير ما ننسى بطبيعه وائل، وائل الرزقي في استقبال تليفوناتكم، هذا مالك الهاتف الجوال لانه وائل بطبيعه نسلموا عليه برشا برشا، واللي باش يكون معنا في التنسيق الهاتفي. انت زاده تنجم تبعث لنا اسئلتك وملاحظاتك على الواتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. ابعثوا لنا بطبيعه شنو الاسئله تحبوا تسالوهم فوز بنت مسك، شنو الاسئله تحبوا تسالوهم الياس بوكسيلا، وشنو تحبوا توصلوا وشنو تحبوا تحكيوا. هذا الكل بتبيعه باش يكون كالعاده في كورنيش اليوم 1 أوت 2026.
10: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع

0: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: مستمعينا وين ما كنتم موجودين نسلموا عليكم كل عادة هذه كورنيش ويكند وباش نبداو نحكيو على المهرجانات وتو باش نحكيو على مهرجان مهم برشا الدورة 35 من 8 ل 15 أوت باش نحكيو على مهرجان فوشينا الصيفي.
0: أكتو كولتور
1: مهرجان محلي يراهن على قربه من الجمهور فرحان برشا باش يكون معايا مدير الدورة الحالية معز العبيدي. مرحبا بيك على موزايكا فما.
2: أهلا وسهلا سلاح مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي موزايك اف ام. معز العبيدي مكلف بالاعلام سلاح.
1: المكلف
2: بالاعلام
1: من المهم من مالي المول.
2: لا مالي المول
1: من مالي المول مدير مكلف بالاعلام جمهور ملك الجمهور والمهرجان.
2: ملك الجمهور اكيد ملك الجمهور مهرجان ملك الجمهور. احنا
1: مش تغش المدير خاطر قول انت مدير.
2: لا لا لا بالعكس لا لا لا لا, لا بالعكس بالعكس مديرنا ان شاء الله الناس كلها كيفه من اطيب العباد ربي بالحق ومن الناس اللي خدامه ويحب العباد تخدم.
1: هاي ممتاز
2: برا اخدم على روحك عندك الاعلام برا اخدم كل انسان عنده الطاش نتاعه ومشي يخدم على روحك.
1: بلاش اسمه المدير خلينا نعمل ديديكاس
2: عمل جماعي سلاح.
1: هذاك هو المهم راهو ديما بالطبيعه عمل جماعي. نحكيو على مهرجان احنا خاطر ديما نسمع نقول لك مهرجان دولي والكل لكن نحكيو اليوم على مهرجان فوشينا الصيفي. نحكيو على برمجه الحقيقه متنوعه بين الضحك الموسيقى فما زاد الحاجه اليوم كل تعجب انه خممتوا زاد في الاطفال كان تعطينا ساعه لمحه على البرنامج بالطبيعه كان نسمعوا من عندك انت بالطبيعه كل التفاصيل.
2: باهي بالنسبة للبرنامج المهرجان مش يكون إن شاء الله من نهار 8 لنهار 15 أوت لعنا الافتتاح وعرض الزيارة مش يكون إن شاء الله نهار 8 عنا نهار 9 مش يكون نوردو ونهار 10 عرض للصغيرات اللي كل عام ما ننسوهمش مش يكون إن شاء الله تيمو تي في مو عرض ممتاز. عنا مسرحية جديدة إن شاء الله تنال إعجاب مع الجمهور متاعنا ولد الطلياني اللي هو باخانو وخاطر باخانو معروف اكثر من الواحد ولبنى الزديري
1: ونوردين بوحجبه اللي هو نوردين بوحجبه.
2: اي نوردين بوحجبه كي تقول نوردين بوحجبه مش معروف كي تقول باخانو معروف اكثر.
1: انت ادرس معزبه
2: هذا خاطر احنا اللي قاعد يتداول كي تقول راهو فلان نوردين بوحجبه يقول لك شكون تقول راهو اللي يمثل باخانو يقول لك صحيح عرفت.
1: نوردين ما يعرفوش العباد اكزاكتومون

0: عنا ضد عرض عبد الرحمن الشيخاوي, عرض كافي, عرض ممتاز. عنا ياسين الصالح زاد أول مرة, وإن شاء الله بش يكون عرض زاد ممتاز جدا. ما يضحكنيش, أما هو ما نتصورش كان ما يضحكش على خاطر حاسب ما
1: هو جوز. خلنا نذكر ياسين معز اللي هو العرض اسمه ما يضحكش, معناها هو
0: أي العرض اسمه ما يضحكش.
1: ياسين الصالح خاطر انا معنا المخرج توزيع الغربي قال انت سمعك تقول ياسين الصالح ما يضحكنيش,
0: لا هو تفجع للاسم اسم المسرحيه.
1: اكزاكتومون هو يقول ديما
0: المسرحيه
1: هو اللي يعجبني
0: المسرحيه.
1: اي لا لا انا في بالي المخرج في بالوش.
0: اي اما هو ممتاز جدا. وعنا ان شاء الله باش يكون الاختتام ايمن غزال وعفاف سالم, زاد هذه اول مره باش يكونوا بحذانا, لانه قاعدين نحاولوا كل عام باش ننوعوا وما نحاولوا التكرار لي ما حتى كي مش تعاود معناها بعد عامين ثلاثه تعاود. طب عبد الرحمن الشيخاوي تقريبا عامين سنه طالبوا الجمهور, نوردو عامين سنه مش مشكله معناها ثم عروض اصلا طالبهم الجمهور, رغم اللي هو مهرجان محلي سلاح يعني بالبداية بش يكون في المركب الرياضي المتعدد الاختصاصات. هذايا اللي لمحة معناها على الناس اللي برشا يسألوا فيها, وانت جاي من سيدي حسين حط الريبير متاعك المعتمدية, وانت جاي من سيدي حسين توصل المعتمدية دور على اليمين من بام تاع 50 متر 100 متر وما تجيش 100 متر, وانت جاي من رومبواف وشانا ماشي الحاي بري ماشي سيدي حسين المعتمدية ودور معها على اليسار بجنب دار الشباب تلقى المركب معناها على الطريق ماهوش التأمين مأمن زاد بالحق مأمن بالكداب الكداب تحية للأمن والحماية واللي هما ديما موجودين معانا. بالنسبة عندك هذا باش يكون من البلدية, عنا البلدية هي اللي تموفينا زاد البلدية بالاشتراك مع البلدية, المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس, المؤسسة الوطنية للتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية, المعتمدية وما أدراك ما المعتمدية يعطيها من الصحة زادة سيد المعتمد في الليل احنا نبدو نحضر بالتحذيرات وهو يجي يبدأ بحذانا ومواكب كل شيء
1: يحرس معنا يحرس
0: بالحق الأمنيين. أني قلت الأمنيين زادة بجميع أسلاكهم موجودين الحماية المدنية, هو تضافر جهود بتاع الناس كل باش نحاولوا ننجحوا الدورة متاعنا هي الحمد لله عملنا
1: عبيدي. انتم تبارك الله توفدتوا 30 دوره, ما نحكيوا على دوره 35 يوم. رسالتك للناس اللي انتم قربتوا لهم مجيدوهم والكل برمجه كما كنت تحكي والكل, وحتى الاسعار نحكي ولا اسعار بسيطه معنا نحكيوا اغلى عرض هو للزياره 15 دينار,
0: هو الزياره 15
1: مش غالي صافا محترم جدا
0: محترم.
1: نوردو مثلا نعطينا زياره 15 دينار, نوردو 10000, تيمو 5000, عرض ولد الطلياني بالطبيعه نلقاوه ب 10 دينارات, عبد الرحمن الشيخاوي ب 10 دينارات, ياسين الصالح بعشرة دينارات, وأيضا عفيف سالم وأيمن غزيل بعشرة دينارات. نحكيه لهنا على أسعار مهمة. نختم لهنا معاك سي معز العبيدي المكلف بالإعلام مش المدير, شنو هو بالطبيعة لهنا تحب تقول الأهالي فوشانة بالتحديد والناس الكل اللي تحب تجي الدعوة وجه لهم الدعوة على موزايك؟
0: والله الدعوة على موزايك الناس الكل جو مرحبا بكم, النقل موجود, الأمن موجود, الإعلاميين الصحافيين المواطنين الناس اللي طلبوني من الزهرة من حمام لم من سيدي حسين من برشا بلايس من الكرم مرحبا بكم, لأنه احنا كي نقولوا نوردو نوردو 10000 سلاح النوردو في كرتاج تقريبا 50 دينار, في برشا بلايس بال 40 بال 50 دينار
1: صحيح.
0: علاش احنا لأنه احنا هو مهرجان ماهوش ربحي, احنا مهرجان ترفيهي ماهوش ربحي, احنا حاجه على موجات موزايك وكل عام نعاود فيها فوشانا مسرح الصوله, اعملوا مجهودكم واعملوا لنا مسرح رانا نستحقوا مسرح, راهي فوشانا فيها اكثر من 120 الف سكن راهو اعطونا مسرح ممتاز. علاش ما يوليش غدوه احنا عروض دوليه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله. مرحبا بالناس كله يعيش. الف شكر لكم بالحق اللي اتصلتوا بينا
1: فما حتى مزيان
0: وان شاء الله تزورونا ان شاء الله تجوا تحضروا معنا في عرض من العروض
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ولا في العروض تواكبوا العروض. الدعوه موجهه ليك وموجهه اللي يخدموا في موزايك كله وموجهه لجميع الاعلاميين والصحفيين, مرحبا بكم فوشانة تستنى فيكم, مرحبا بكل المواطنين.
1: شكرا لك
0: شكر مرة أخرى
1: عايش.
0: وتحية للأمنيين والبلدية والمعتمدية والناس اللي عاونت الكل. شكرا
1: يعيشك يعيشك
0: معني على الإطار.
1: ميسالش يا سي معز العبيدي نسلم عليك برشا. نحكي على المهرجان فوشانة الصيفي, امشي واحضروا بتبيعه وإن شاء الله كل التوفيق لكل الفريق العامل والقائم على المهرجان. احنا ما زلنا مكملين معاكم باش نحكي على الراب بعد شوية.
2: مش ويكند، كل عرسة واحد من 7 ل9 متاع الليل. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار لحد 2 أوت الموعد بش يكون مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. ماريو بيوندي واحد من أبرز الأصوات الإيطالية في موسيقى السول والجاز. بصوته العميق والدافي نجح ماريو باش يكون هوية موسيقية خاصة به ويفرض اسمه على أهم المسارح العالمية. على امتداد أكثر من 20 عام ماريو بيوندي قدم أعمال ناجحة فيها فيوجن بين السول الأمريكية والروح الموسيقى الإيطالية. نهار لحد 2 أوت في مسرح الحمامات، سهريتكم باش تكون كلها إيقاع إحساس وبرشة موسيقى مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك فام.
3: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل9 متاع الليل.

0: سلفون اكزيل كانت هذه موسيقتنا مكملين معكم حتى للتسعة تو باش نمشيو للسبيت لو باش نحكيو على اول مهرجان دولي للراب.
1: اكتو كولتور
0: اليوم نحكيو على مهرجان لأول مرة باش يختار بطبيعة مدينة سبيت لأنها تكون هي الفضاء بالنسبة ليه. نحكيو لهنا على مهرجان الدولي للراب. فرحان برشا باش يكون معنا مدير مهرجان في الدورة الأولى حاتم الدليلي على موزيك فين. مرحبا بك.
2: مرحبا مرحبا موزيك اف ام. مرحبا بكم.
0: شنو حوالك سي حاتم؟
2: حاتم الدليلي مندوب جهة الشؤون الثقافية ومدير مهرجان الراب الدولي في دورته الاولى ان شاء الله.
0: ممتاز برشا نحكيو على برشا. فرحان انت على الدوره الاولى؟
2: والله فرحان مع الشباب اللي فرحنا
0: خلت التاريخ اول دوره انت المدير.
2: بصدق بصدق فرحنا الشباب اللي لانسينا البرنامج. الحقيقه توافدت علينا المكالمات والشغف انهم يحضروا مهرجان دولي للراب لاول مره في مدينه سبيت مدينة التاريخ بولاية قصرين. بطبيعة الحال مدينة التاريخ اختيار سبيطلة بون باش نسبقك ممكن نسبقك بالحديث اختيار مدينة سبيطلة ربما عنده ميزة تاريخية تراثية تمزج ما بين التراث وما بين المواقع الأثر الموقع الأثري الفريد من نوعه في العالم وبين الموسيقى الحديثة والموسيقى التي يستمع إليها الشباب. وفي هذا المزيج بين هذا وذاك ربما سنكتشف أشياء جديدة إن شاء الله.
0: بيه خلينا ناخذ فكرة شوية على البرمجة وتنزيل سرقة أكثر تفاصيل. هاك معايا كان غلط صلح لي.
2: مرحبا.
0: الافتتاح هو نحكيه من 8 أوت حتكشي ل 14 أوت. البداية بشكل مع بلتي بالطبيعة نحكيه على 8 أوت العرض الأولاني لما نتزال ونهار 9 أوت 10 أوت.
2: لا دارو عفوا بالنسبة 8 أوت هو بلتي وبالنسبة 9 أوت هو ديدين كانون. ديدين كانون الجزائري إن شاء الله صار خلط في الأسامي الأجنبية.
0: باهي دونك ناخذ من عندك بلتي هو الأولاني. بلتي الأولاني ديدين كانون ومن بعد
2: أرمستا نهار 10 نهار 11 لازارو المغربي نهار 12 جنجون
0: اوكي
2: نهار 13 اوت الثنائي اف بي كا والطاف ثنائي النسائي اللي باش يحضر ان شاء الله بمناسبه عيد المراه ان شاء الله. نهار الاختتام سيكون يوم 14 بنوردو.
0: ممتاز برشا. نسالك شويه على اسعار التذاكر كيفاش باش تكون بالنسبه للمهرجان؟
2: اسعار التذاكر ستكون في المتناول ما بين 15 دينار الى 30 دينار وستتوزع حسب الفنانين ان شاء الله.
0: باهي باهي ممتاز. جست سؤال اخر بالنسبه لمهرجان سبيت الدولي للراب في دورته الاولى. هل نجم نقولوا سي حاتم وانت المدير بتبيع القاد دعم المادي اللازم؟
2: الحقيقة هو في دورة تأسيسية في هذه الدورة التأسيسية نشكر أول حاجة نشكر وزارة الشؤون الثقافية على هذا التدخل على هذه المساهمات اللي ساهمت فيها مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية. نشكر كذلك بطبيعة الحال في دعمها المادي واللوجستي وإلى غير ذلك. نشكر كذلك ولاية القصرين وعلى يد سمو السيد والي القصرين لدعم لوجستي بلدية المكان بلدية سبيطلة كانت حاضرة ولا تزال حاضرة إن شاء الله. يعني على مستوى الدعم في دورتي الأولى الحقيقة ما فماش إشكال كبير إن شاء الله. نسعوا في دورات أخرى إنه نضخموا في في في في في الدعم.
0: ممتاز برشا سي حاتم. كانت تعطينا في الآخر كلمة خلينا نقولوا زاد دعوة للناس اللي تسمع فينا تحب دعوة لهنا. لكن قبل الدعوة هذه وقبل الانفيتاسيون نحب نعرف فماشي أسامي حبيتوا تجيبوهم وما نجمتوش لأسباب تكون مختلفة
2: ممكن الحقيقة فهم بعض الأسماء اللي يمكن نستحضرها ربما لأنهم عندهم التزامات أخرى في في في في في, في, في أماكن أخرى
0: كيمة.
2: وربما زاد لبعض التوجه احنا عملنا توجه إنه نختاروا الممكن في دورته الأولى التأسيسية
0: ممكن
2: في دورات أخرى الممكن ماديا وحتى لوجستيا.
0: شكون الملازمة مثلا اللي هم مش ديسبونيبلي اللي عبروا على فرحتهم حتى اللي رابر يبدو فرحانين بالراب
2: وبالجرة؟ الحقيقة هو ما ثم حتى واحد عبر على على على رفضه، ولكن لأسباب إما تخصه هو ولا تخص الستاف نتاعه ما نقدروش نسموه إن شاء الله في نحب نسير إشارة أكيد قبل ما نتواصله. هو هذا المهرجان هذا هو رو فرصة لأبناء الجهة كذلك، وهنا هو بتأكيد من السيدة الوزيرة ومن السيدة اللجنة اللي اختارت أن نحضروا المهرجان هذا، هي فرصة لأبناء الجهة، أبناء الجهة من اللي رابير من سبيتلا من يسري من فريانة من تالا من ولاية القصيكة كل باش يشاركوا حتى هم في هذا المهرجان. سيكون لهم موعد كل قبل كل فنان، هناك اثنين من أبناء الجهة سيقدمون إبداعاتهم في هذا المجال، وسيكون لهم فرصة للظهور مع عمالقة مثل بلتي ومثل بدين ومثل جميع الفنانين الموجودين في المهرجان.
0: ممتاز. سلام عليك برشا حاتم الدليلي، أول مدير لأول دورة بتبيع. سلام عليك وبون كوراج ليك انت وليكيب الكل. إن شاء الله بتبيع المهرجان هذا مهرجان سبيت للدولي للراب، نذكر من 8 إلى 14 أوت. كل التوفيق بتبيع ونفرح زيادة، وإن شاء الله أكثر وأكثر راب زيادة يكون موجود أكثر بحكم الناس قاعدة تسمع والناس قاعدة تتابع. لازم باش نكملوا نحكيوا باش نمشيو شوية المهرجان كارتاج الدولي وحفلة بهدف نبيل، باش نحكيوا بأكثر تفاصيل على الحفل هذا بعد لحظات.
1: أكتو كولتور كورنيش ويكاند كلها سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
3: لحد 2 أوت لو غران سبيكتاكل ان تونيزي عشي قنوبة المهرجان في فول أمور جمد مع نجوم الفن الشعبي تليلي القفسي نجمة ذا فويس أنس بن سعيد هشام سلام مصطفى دليجي والفنان عبد الوهاب الحناشي عشي قنوبة المهرجان في فول أمور جمد أفوى غزرباسيون 22-09-09-09 تسكرتي فانتين ولا على أبليكاسيون إيجا بمساهمة موزايك فام.
1: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: فرحانين برجع باش نحكيو بتبيعة زادة على كل التفاصيل المتعلقة بحفل غدوة. بتبيعة نحكيو على حفل ريان اللي باش يكون هو حفل خيري، كل المداخيل باش تمشي لقضية نبيلة، باش تمشي الهدف نبيل. التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند هند الرئيس اللي معانا تو بالتليفون. فرحان برجع هند الرئيس باش يكون معانا بالتليفون. مرحبا. عافية.
4: شنو
0: أحوالك؟ صباح الحمد لله. شنو أحوالك انت؟
4: صباح الحمد لله اليوم.
0: هاي منتي الحمد لله الحمد لله. مادام انت لاباس صفا.
4: عايشك عايشك
0: الحمد لله الحمد لله. دونك باش نحكيو مدام هندرة يعني على حفل ريان اللي منذ انه تمت برمجته فمن اليوم مش باش يتقاضى اجر، وانما زاد الحفل الكل مداخيل الكل باش تمشي لهدف نبيل. نحب التفاصيل من عندك انت.
4: اي فوالا. الوغ هي هو ريان يعطي الف صحة، خاطر كان شجاع تعدى من مرحلة تشخيص مرض سرطان وبرا منه، دونك حاجة ياسر باهية. دونك هو بالجست نتاعو سي ان جست دو كوغ بالجست نتاعو، دونك غدا باش يعمل لنا حفلة مجانية لكل مراجيع باش يمشي للجمعية لا بروموسيون دي سان بالياتيف، اسوسياسيون تونيزيان دو بروموسيون دي سان بالياتيف، معناتها الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلتيفية. معناها احنا كيف يبدا مريض كيبدا عنده ان كانسير، والحمد لله ساعات يبرع سي اون ساكسي ستوري، ساعات معناها ما يبرعش يقعد المرضى معاه كيما المرضي كرونيك. دونك احنا اوني لا باش نعاونوه باش نقفوا معاه علاج الالام وحاجات الكل حتى نبعث فيه الامل، نقفوا معاه بالقدام يعني ان طانك دونك ان طانك ميدسان
0: يعني غدوة
4: مع لو 2 اوت باش نبداو كلنا احنا نساندو الطبه والمش طبه نسكن حاتيلو تونس كامله. والله انا شنقول اول مره الانسانيه مع الفن، ياسر حلوه معناها الامل هذه بعد نتاع امل فهمت المرضى الكل كنت اونينا اوني بريزون احنا نسندو كل معناها هذوكم احنا الفلوس المرابيح وكل باش نعملوا بهم برشا حاجات قاعدين احنا نعملوا في تو مستشفى صالح عزيز برشا تغيرات قاعات الانتظار حاجات نعملوا فيهم وكل وحاجتنا الحق مربوح معناها فهمت دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يجي غدوه باش يشري تذكره زوج حتى كان ما يجيش يشري تذكره راهو فريمون باش يعاون باش يعاون مرضتنا
0: مهم برشا كما
4: قلت
0: يفضلكم
4: هي سيمبوليك سي تري سيمبوليك معناها
0: اكزاكتومون يعني نحكيو انه التذكره لهنا بالطبيعه انه اللي باش ياخذ تذكره راهو باش يساهم معناها بالقليل خاطر مع بعضنا احنا كل واحد كي نتلموا مع بعضنا كل واحد ان شاء الله بالطبيعه دعوه للناس الكل اللي غدوه تمشي للريان كما قلت انت ما عجبتني الفازه انه حتى كما كش ماشي برقص تذكره راهي ماشيه معناها كوز نوبل
4: انا معناها نضمن اللي الفلوس المربوح الكل باش يمشي في حاجات ياسر باهيه ياسر حلوه تشوفوا من بعد معناها سافا تخوف لو سي دو طول موند دونك يفضلكم جونتيمون يفضلكم خذوا تسكرا عن تسكرت تسكرتي فما تسكرتي جو بونس حتى في كارتاج في الفستيفال دو كارتاج يبيعوا في التسكر مي تسكرتي سي تري سامبل انا بدي شي تسكر انا بدي خلص تسكرتي دونك سي بيان
0: ممتاز برشا
4: دونك شجعت وخلصت تذكرتي تذكرت ناس اخرين معناتها اللي يحب يخلص تذكره ناس ما ينجموش يمشيو ينجموا يمشيو مثلا مرضى يحبوا يمشيو خاطر بالك شي برشا مرضى يحبوا يمشيو يمشيو ويعاونوهم معناها
0: ممتاز ممتاز
4: اوكي
0: اوكي شكرا ليك شكرا ليك مدام هند تحيه ليك وان شاء الله بون كوراج بالطبيعه الخير ما يتخدموا فيها الكبيره هذه الكل بالطبيعه نمشيو غدوه مهم جدا انه نعاونوا بالطبيعه باش انه تكون فما ديما المساله هذه نتاع انه نعاونوا على الاهداف النبيله هذه الكل احنا مازلنا مكملين مع كم بتبيع هذه بتبيع كورنيش ويكاند بعد شوية بش نحكي بودكاست ديب سبورت تولك مع إلياس بوكسيلا اللي بش يكون ضيفنا بعد لحظات أما زيادة بش تسمى ويجز أميرة
1: كورنيش ويكاند كل عرصة واحد من 7 ل 9 متعليل

0: مانيش ويكند، كل يوم سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان.

0: L'IFEIDET, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. Al-Ahad, 2 août 2026, Al-Ashira Leylan, بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: كي العادة وكيف كل نهار سبت بالطبيعة نحكيو على لي بودكاست في تونس، وكل مرة نكتشفوا موندو من العوالم هذه جديدة. نحكيو على خدمة كبيرة برشا قاعدة تخدم، باش نحكيو على ديب سبورت تولك. The Podcaster. مرحبا برشا، اليوم ضيفي باش يكون الياس بوقسيلة، مقدم بودكاست ديب سبورت تولك. مرحبا.
3: مرحبا بك سكوحلي. مرحبا صديقي، مرحبا بكيف المستمعين، فرحان برشا اللي نكون معك. في العادة أنا نسأل اليوم نلقى روحي انفيتي، دونك سافي بليزير
2: اليوم مطالب تجاوب.
3: اليوم نجاوب
2: باهي برشا، باش نحكيو معناها من الحب نتاع الباسكيت، المشروع أنك تعاود تكتشف الرياضة من داخل، معناها نحكيو لهنا. ونحب نسلم بالله قبل ما نبدأ على بليل ايزي تو جو، هكا اسمه في يوتيوب، تقريب كتب حوار كامل، قال لي اسألوا على هذوما، قال لي شنو هي أكثر لحظة رياضية تونسية عمرك ما تنساها، كل شيء نوعدك يا بليل باش نزرهم له الكل. خلنا جوست خدمة ليندا معناها، وخدمة سارة، وخدمة الناس لهنا، خلنا نوصلوها ساعي بليل. باهي باش نحكيو على البودكاست هذايا، بهيت نبداو من الأول، كيفاش بدا؟ شنو هو اللي خليك اليوم تقول نعمل بودكاست على السبور ونأكدوا على السبور مش على الكورة؟
3: صحيح. أول حاجة أنا ولد الباسكيت، معناها منيش غريب على السبور، ولد جماعة الحمامات، لعب باسكيت في الكاتيجوري نتاع لي جون الكل، ظلي في الأديان نتاع العائلة، خويا جوار نتاع باسكيت، لعب في ليكيب ناسيونال في لي جون، كوزان نتاعي ياسين بالقايد حارس في ليكيب ناسيونال في الهونت، خوها عبد الكريم بالقايد انترينور غارديانيت في بورغين بطل آسيا هذويكا، دونك شايف في الأديان.
2: معناها عايشين فيه، معناها الموندو هذا نتاع الباسكيت، أغرام في كلامكم في حديثكم حتى في الممارسة نتاعو، معناها كلكم تلعبوا باسكيت.
3: بالضبط نلعبوا باسكيت، فما شكون يلعب الهونت، ومن بعد ممكن فما ديكليك اللي صار لي، نقصيت ساعه الباسكيت بعد ما خذيت الباك، قريت في تونس، عملت ليسونس نتاعي، ومن بعد مشيت البرتغال باش نعمل الماستر نتاعي.
2: الاختيار نتاع البرتغال كيفاش جاي؟ معناها خاطر جاي ما نعرفوش توين سيقرب البرتغال، احنا عندنا فرنسا، كندا، المانيا، هذوما، البرتغال جديده كوجهه ما الناس ما تعرفهاش يمكن.
3: والله صحيح، هو تو قاعدين يزيدوا توينس لما حال يمشوا البرتغال. لما علاش الاختيار؟ خاطر مشيت في سيمستر نتاع ايشونج، مشيت نعدي 6 شهور وقتها في البرتغال بزهري بيريود الكوفيد وقتها. أنا عملت شهرين ورسات لي روحت لتونس، كملت سيمستر اون لين وكل شيء، وقعدت جمعتين في الوتيل
2: في بالي تحصرت غادي معنا.
3: لا هوريزمون تحصرت في تونس.
2: جبرب
3: روحوا بينا، حسيلو عجبتني برشا البلاد الحقيقة، من نواحي الكل، طقس العبيد كل شيء، له زاد بالسبور غاديك تنرجعوا له بعد. فقررت اني نرجع نعمل ماستير نتاعي غاديك. كي رجعت عملت الماستير نتاعي، خذيت سبورتس مانجمنت كاختصاص معناها. وعلاش نخدمت في الوقت هذاك؟ كان الكوزان تاعي ياسين بالقايد يلعب مع سبورتينغ،
2: اوكي،
3: مع سبورتينغ في البرتغال، خدمت على الهاندبول في البرتغال، هو فسر لك ممكن الفاكولتي عامله بارتناريا مع برشا حاجات، فيدراسيون الفوت، فيدراسيون الباسكيت، ديزيكيب زاده. بالضبط كي اخترت الهوند قعدوا بهتين، معني قالوا لي عندنا درق قديش من عام اول مره واحد يختار هوند،
2: معني اول مره يجي واحد الهوند بالذمه، معني اللي هو يمكنش في البرتغال خاطر ماهوش قداش نمرو الهوند في البرتغال،
3: ممكن الفوت الاولاني، فما الفوتسال، بعد الباسكيت ممكن الهوند الرابع يجي هكاك. الهوند الرابع ما مسيت، او قاعده صايره ثوره كبيره في الهوند.
2: صحيح.
3: في البرتغال قاعدين يتحسنوا، فكنت قريب، كنت قريب برشا معناها من الموندو نتاع الهاندبول، نمشي نتفرج في الماتشوات غاديك ديما نتاع ياسين ومع سبورتينغ، نشوفوا كيفاش يعيش. فلاحظت انه فما برشا حاجات اللي نجموا نستغلوهم في تونس، مانيش قاعدين نعطيو فيهم في اهميه، كيما مثلا كي تمشي تفرج في ماتش تلقى ماتش هاندبول، معناها احنا في اليوم ممكن في الباسكيت ما عندناش لايف ستاتس، تمشي ماتش هاندبول تلقى 2 ولا 3 محللين اداء بالوقت يحكيوا مع لونترينور، معناها لي ديتاي الكل معناها يقراو لهم حسابهم في السبور، فما بريباراتور مونتال وبريباراتور فيزيك وكل، حسيت ان الحاجات هذوما ما مازالوا ناقصين عندنا في تونس، نجموا نوعيو بهم. فكرة البودكاست بالضبط كيفاش بديت. وقتها فينال باسكيت 2023 مستير والكلوب، عندي صاحبي عزيز سلم عليه ولد الاتحاد المونستيري،
2: سلم عليه
3: عزيز ولد الاتحاد المونستيري، وعرفنا بعضنا من الباسكيت ديجا نحكي وديما بعد الماتش وياه. عملنا بيل متاع ساعتين ملي بدينا نحكيه على الريزولتا وسكورينج وليجوور ش عملوا، وصلنا دخلنا في المشاكل الأعمق متاع الباسكيت في تونس، من المشاكل الفورماسيون من المشاكل البريباراسيون.
2: ماني بديت تليفون لحكي
3: بالضبط، بديت تليفون كي كملنا تليفون هيك قلت له اسمعني إذا جي بودكاست را، خاصة انه فما بزوان معنا نحكيه فوتبول ونفهم انه فما فيزيبيليتي اكثر في الفوت، فما رياضات الاخرين ما مش ماخذين حقهم
2: مهم، حتى في التلفزيون، حتى في الاعلام الكلاسيكي والبرامج والراديو زاده معناها ما فماش البرامج المتواجهة، يمكن شي غير الوطنيه نعرف يمكن برنامج هكا ما هيش حاجه كبيره معنا.
3: صحيح بالضبط،
2: يعني خممت انت اكثر في بودكاست تقرب اكثر الرياضات هذه بتبيع ونحكيو من داخل، حتى مش جوست مانيش قادر خاطر اللي يتفرج في ديب سبورتولك ما يلقاش كان كلام تاع تحليل وكل شيء، لا تحكيو على سيتواسيون كامله تاع الرياضه هذيك ولا الاستركتوراسيون كامله تاعها.
3: بالضبط هذيك هي الفكره بالضبط شنو صارت انه ديب ديب سبورتولك معناها باش تركز على كل ما هو بعيد على جوست اناليز نتاع ماتش وكيب ربحت ليكيب لو خليش ندخلوا، هو ديجا الاسم معناها
2: بالضبط حاجه عميقه تدخل لما وراء السبور.
3: بالضبط هذاك اللي صار. فانشينيت وقت خويا حكيت له الموضوع، قعد في الدار جاني كولي فيه ميكرو وفيه كاميرا
2: ابدا
3: قال لي ابدا كهو
2: باي برشا. دونك نحكيو لهنا البدايه ديما تكون بالطريقه هذه، دونك من الاول شنو الحاجات اللي يمكن كانت لك صعيبه باش تعمل البودكاست هذه وتحافظ انك، خاطر اصعب حاجه نصور المواظب معناها كل مره باش لازمك تعمل حلقات والكل، شنو الحاجات الصعيبه لقيتها من الاول؟
3: والله صحيح، هو اول حاجه انه الكونتوني بعيد كما نقولوا شويه على البوز وعلى كل شيء معناها، وثاني حاجه انه اونلاين، فالبدايات كانت صعيبه شويه خاطرني ممكن ما فهمتش كيفاش النجم نخدم في الاول بكونتوني اون ليني وفرد وقت نوصل المعلومه بالبي، خاطر نحب ولا نكره ديما كي يبدا انترفيو اون بيرسون
2: في اللايف يكون احسن مع بعضكم خير. اي
3: بالضبط، فكي كانت لاحظ في البودكاست عملت 3 أو 4 حلقات بعد جيت قصه صغيره وبعد رجعت. في الفتره هذيك عرفت انه فما حاجه لازم تتبدل اللي هي كانت المونتاج وطريقه تقديم الفيديوهات ولا الشورتس هذوك نتاع الانستغرام، فخذيت وقتي باش نتعلم مونتاج، وكي رجعت من وقتها بديت تتحسن الأمور، حتى الأرقام بديت تتحسن. فهذاك ممكن التشالنج الأوليني.
2: هو توا نحكي وانت لليوم مثلا، اسكو انت وحدك معك كيب اسكو فما شكون يعاون فيك، كيفاش الخدمه اللي ما نعرفوهاش احنا في الديب سبورتور؟
3: صحيح، هو هذا ممكن كنت لاحظ نعمل في موين تاع حلقه في الشهر هكاك، خاطر كل شيء معناه نعمل فيه وحدي تقريبا، من المونتاج من كل شيء وحدي، فهذيك ممكن تشد وقت خاصه اني انا معناه نخدم غاديك في البرتغال، فمشكلة وقت. ممكن في الوقت الحالي زادا مفهميش دي سبونسور اللي يخليوك ممكن تنجم اوتسورسي ولا تقدم الخدمة هذيك البواد دو برود ولا
2: خممت انت تدق البيبان مثلا تقول اليوم نمشي انا نحضر نعمل هكا بريزونتاسيون نشوف كلكو زانونسور اللي نجموا يعطيوني مثلا التمويلات اللازمة، خاطر ساعات في البودكاست يلوج حاجة بشي هو يكمل راه والله لا يلوج على الربح، راه ريت واحد عام بودكاست يلوج على الفلوس، الناس كل تلوج على انه باش تكمل الاستمرارية هذيك. خممت تدق البيبان تكلم شكون نقول نقابل ناس نعمل دي رونديفو ولا؟
3: صحيح والله ديرنييرمون فما تجبد الموضوع وفما معناها شوية اتصالات، مازال فما حد شيء رسمي
2: هذا كيما ميركاتو في تونس،
3: مازال فما حد شيء رسمي
2: الجور في المطار يقول لك مازال فما شيء رسمي يدي صححت ليه مازال
3: مازال ما صحح حد شيء
2: مازال.
3: اما نتصور في المستقبل معناها باش تكون لازمه، خاصه انه تنجم معناها تعاوني امور وقت اني نقدم ماتير ما خير، والكاليتي معناها نتاع لي زانفيتي زاد ان شاء الله في الحلقات الجايين يكونوا معناها فما اسامي زاد كبيره برشا.
2: انت في وسط اسامي الكل اللي جبتهم من برشا رياضات زاد ما نحكيش على رياضه واحده، اني الحلقه الاقرب ليك انت اللي حسيت روحك عملت حلقه طايره؟
3: اوه صعيب هذا السؤال،
2: مش معناها راه الاخرين خايبين لا، اما انت لا حاجه حسيتها حلقه بعد ما كملت صورت قلت هذه ملا حلقه اللي تحكي فيها برشا بيتر جبت فيها حاجات اليوم كنت متوقعتش.
3: والله شن نعطيك حلقة في البي، خليني بعد على الباسكيت خاطر بحكم عاطفة وكل شيء
2: نحيو العاطفة على جنب،
3: نحيو العاطفة على الباسكيت ممسي الكلهم معناها نحبهم برشا لي زانفيتي وقراب لي خاصة نتاع الباسكيت. وليد بوضيف، وليد بوذييف في الفري دايفنج الغطس
2: الحر.
3: الحر. الحقيقة معناها تعرفت على إنسان قمة في التواضع أول حاجة، كومبيتون. الفينومين اللي يصيروا في البدن في الغطس معناها في الغطس معناها تعرفت على عالم كامل. فرد وقت مسينا الكوتي بيرفورمانس وتتويجات وكل شيء، وفرد وقت تعرفنا على رياضة جديدة اللي ما نتصورش برش عبيد تعرفها، وخاصة الفينومين اللي يصيروا في البدن معناها حاجات كيفاش مثلا البدن يتأقلم مع البريسيون،
2: ودجا حتى القلب ما يدقش كيفنا.
3: بالضبط، دقات القلب تطيح برشا، وقبل حتى الطب قالك تنجمش تهبط أكثر من 50 متر. فحلقة الحقيقة هذيك نحبها برشا. وفما لو جران دكتور كريم شميري، نحب الحق نقدم له تحية كبيرة برشا. كيف دكتور كريم شميري ممكن كان ما جيش عنا مزروبين بالوقت، لأن عملنا 5 سوايع ولا 6 سوايع. قمة علمية عالمية وإنسانية، نرى إنسان معناها تبارك الله عليه، وما يشدش المعلومة حتى بعد الحلقة كي كملنا قعدنا وكونتاكت، ويعطيني في نصايح ويقترح عليا حاجات، وكي تسألوا أي سؤال ما يرجعكش، ويحب السبور، عنده قيم كبيرة برشا في السبور، فنسلم عليه برشا. واش تحطني في موقف صعيب؟ طب ما نحبش ننسى.
2: لا الكل بالعكس، انا خاطر شفنا تفرجت انا بيدي شفت حاجات، انا خاطر اول ما اكتشفت من الانستغرام كانوا يخرجوا لي ريل وقتها كانوا مقصوصين، والكل منشوف هكا موند واخر نظره اخرى. شنو هو الفيدباك اللي جاوك لليوم مثلا؟ شنو يقولوا لك العباد، سواء الانتوراج نتاعك، العائله ولا اصحاب ولا الناس اللي تبوا معناها للكوميونيتي؟ نجم نقولوا شنو يقولوا لك؟ شنو الحاجه اللي بيتيتر تحسها انها كان عندها امباكت صحيح من على البودكاست؟
3: والله هو معناها الحقيقة فيدباك بصفة عامة في المجمل فيدباك بوزيتيف معناها، لكن خاصة من عند العائلة والانتوراج معناها ديما يحبوني نقدم سوكي سير. فممكن في المستقبل فما حاجات، فما بعض الاقتراحات كيما مثلا انه ندخلوا اللغة الانجليزية، نعملوا حلقات مثلا باللغة الانجليزية اللي تنجم ترجع بالمنفعة الرياضة التونسية، خاطر مش بالضرورة معناها اكسبيريونس في تونس صارت. كيما نرجع البرتغال مثلا، ثورة اللي صارت في الهند مع باولو بيريرا نجمو نستنفعوا منها، فما ديزانفيتي اللي نجمو نقدموا الاضافه.
2: نمشي ميسيرش في سؤال، ما دام انت حكيت على تقول نعمل حلقه بالانجلي علاش ليه، فما بيل قال لك اسكو تنجم تخرج من الرياضه معناها مثلا في تونس تدخل في حاجات البر، بحكم قال لي انت موجود في البرتغال غادي كان تصور سهل التنقل بين البلدان، تنجم اسكو تقول يوم انا نستحق اني نجم نسافر لبلاصه وكذا نقابل ناس اخرين نجم يكونوا مش توانسه حتى؟
3: اي صحيح، تحيه البليل. الحقيقه سؤال مهم خممت فيه هنا اصلا معناها بخلاف البودكاست، زاد فما ليديم تاع التوسع انه نعمل حاجه اخرى. كنت فما فكره مثال تاع الفلوجينج، نمشي نعمل فلوج. ديجا صورت فلوج مع مكرم برمضان، تحيه ليه في البرتغال في الفينال، هي بنفيكا راهو ربحها 4 مرات ورا بعضهم سناك، يلا سجلت بودكاست خسرت.
2: وبنفيكا في بالها بالموضوع هذا ولا
3: قالي ما تهبطوا ما هبطوا شيء؟ ف معناها جيت الفكرة هذيك، فما معناها كيما قلت لك تولي كيما بلاتفورم معناها مش جوست بودكاست، نجم حتى اكتواليتي شوية،
2: نجم تخدم مثلا ما نعرفش انا باش ناخذ اكزامبل مش في الرياض، نجم ونشوفوك نهار اخر كيما يقودك خيبت مثلا اللي خدم على ملو بدا وحده يفسر من بعد تولي تيكيب كامله ولا يحكي في كل شيء تقريب ولا عنده حتى حلقات طويله خاطر ملو بدا كبسول صغار. نجم اليوم انت كان تلقى الفرصه ان تولي هذه خدمتك بالحق، خاطر انا ديما في البودكاست سواء اللي يجيو لهنا في موزايك ولا اللي نقابلهم ولا حتى من اصحابي صناع المحتوى الكلهم يقول لي والله عندي خدمه اخرى، خديك خدمتي للباز والبودكاست عم فيه غرام والكل. انت كيفاش تراها الحكايه هذه؟
3: ايه هو ديما معناها حكايه وقت وريسورس،
2: انت مستعد غدوه تلقى لي ريسورس مثلا تقول نقولوا نجي نبسطها على الاخر باش حتى اللي يسمع، انا اليوم تقول لي باش ناخذ قرض ونمول مشروعي هذا وباش نعمل بيرو باش نعمل لما نعمل استوديو ونخدم، اسكو مستعد انك نهار تاخذ الخطوه هذه؟
3: بيان سور، كي تحس روحك في النيفو وصلت وحاضر اكيد علاش ليه، معناها خاطر هذيك بريتو الغرام نتاعك معناها السبور. ما تصورش واحد مغروم بالسبور ويحب السبور ويلعب سبور ما يحبش يكمل في السبور، فالفكره اكيد معناها ما تروح.
2: معناها كي نحكيو زاد لهنا انه بالنسبه للرياضات انت لو ماكسيموم قاعد تنوع تو، شنو هو الرياضه اللي مازلت ما حكيتش عليها وماذا بيك تحكي عليها؟ فماشي هكا سبور في مخك اللي قلت هذا مازال ما حكيتش عليه لازم نعمل له حلقه.
3: فما برشا، فما الرجبي، فما رجبي، فما الفولي مازلت ما حكيتش عليه، زاد الطايره مازلت، فما برشا دي سبور معناها لي سبور انديفيديوال خاصه، خاطر بالحق عندنا ديزاتليت يعملوا الكيف
2: اكزاكتومون
3: مش ماخذين حقهم. جست نحل بارونتيز ممكن اللي بصفه عامه الاتليت هو زاد ساعات يظهر في التصويره مي ديرير راه فما خدمه كبيره تصير من لونترينور من الطبيب من البريباراتور مونتال بريباراتور فيزيك دونك اذا كان نجمو نسميهم جنود الخفاء زادوا يستحقوا انهم ياخذوا بلاصه معنا.
2: بالضبط. وخاطر يعني حتى نمشي معاك اكثر في التفاصيل خاطر الناس مثلا تتفرج بار اكزومبل في السباحه بتونس تقريبا عندها برشا نجاحات لان مع الاجيال المختلفه الكل في بالهم يهبط يعوموا كهو فهمت معناها يقعد هكاك. فما ناس زاد يمكن في البودكاست هذايا وصلح لي كان غلط الناس تفهم مش معناها انت خاطر الناس توا اللي يعرفوا الكوتش نتاع الفوت شنو يعمل خدمته عندهم تيلي او ثقف ما يعرفش الكوتش نتاع الناتاسيون شنو يعمل شنو يقول لك اسكو فما تكتيك في الناتاسيون اسكو شنو هي الخدمه الفيزيك شنو هي الخدمه المونتال هذا هو اللي انت تلوج عليه انه في كل سبور تحفر شنو فما التيلي هذه هي الخدمة متاعك أساسية معنا.
3: بالضبط.
2: أكثر حاجة استغربتها مثلا كانت مفاجأة ليك معلومة كي سمعت على تحضير في سبور حاجة معينة طقس معين يتعمل قبل كومبيتيسيون
3: ساعة أنت حكيت على الانترينور متاع الناتاسيون تحية الجبران تويلي انترينور
2: يسلم عليه
3: الحفنيوي يسلم عليه. أكثر حاجة جتني غريبة في حلقة وليد بوضيف تعرفت على سبور اسمه ريجبي هو ريجبي تحت الماء معناها هو كان يعمل في بريباراسيون معناها باش يشد نفسه وكل شيء جاء صاحبه قال له فما سبور اسمه ريكبي تحت الماء معناها فما كيما البانو معناها متاع مش بانو اسطل ولا حاجة والعبيد تبدأ في تحت الماء عندها الكورة كيما الريكبي نفس القوانين بريسك متاع ريكبي دونك هذيك حاجة اللي فاجأتني برشا الحقيقة
2: معناها ليه حاجة بيزار على حق أنا بدي معناها نتصور معناها أنا نعرف ووتر بولو سافا نعرف الاخر في اللي جوز الامبيك زاد ساعات كي نبدا نتفرج ما ماهيش حاجه ركبي تحت الماء اللي هذا نعاود نقول انه راه ديب سبورت كان هو قاعد تلوج تكتشف الرياضه من داخل شنو جديد واللي جاي تنجم انت تعرفه تو خاطر قلت لي الهدف نتاعك تكون فما منصه علاش ليه اما البلاتفورم هذه قبلها هي وين تو تحب تقدم شنو حاجه تحب تبدلها تو اكورتيرم
3: والله سؤالك باهي خاطر اكورتيرم ممكن نحاول انه نستغل وقتي في تونس ساعة نسجل معناها حلقات اون بيرسون اكثر ميمسيرا اون ليني ساعات يكون اوبورتونيتي يكون ضيفك في الدوحه ولا في
2: بالضبط
3: في كولومبيا كيما وليد بوضيف في البرتغال تنجم تسجل فيها نصور ديما الانتراكسيون معناها مع العبد اون بيرسون ديما تكون خير مثلا المرويح هذه نحاول نسجل 3-4 حلقات خلي عندي ماتير وخلي لونليني معناها كي ما فماش فرصه اني نعملها اون بيرسون
2: ممتاز برشا كوراج ليك نسلم عليك برشا لياس بوقصيرة بتبيع فرحانين ياسر اللي انت كنت موجود حضرنا اليوم نسلم عليك برشا اي بون كوراج في الخدمه اللي تخدم فيها وان شاء الله نهار اخر تكون انفيتي زاد مره اخرى لهنا في موزايك ونحكيو على البلاتفورم
3: ان شاء الله صديق
2: ان شاء الله يعطيك الصحه واحنا مازلنا مكملين معاكم هذه كونيش ويكاند بعد لحظات الاخبار الممتازه باش تكون عند مراد ريد ساحل حجامه مراد نسلم عليه وبتبيع ديما حاجه من الشهر ما نعرفش علاش انتم ما ادري مني انا حاجه زي ما نعرف ليش ما نجمش نقول شنو هي اسالوا في لي كومونتير تو يجاوبكم بعد شويه ضيفنا باش يكون الاعلامي فواز بنت مسك مازلنا معاكم انا راجعين
1: The Podcaster. كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7-9 متاع الليل كاليبسو Dimanche 2 août, le Calypso Hammamet accueille le groupe algérien de New Rai El Besta pour l'événement musical de l'été. El Besta au Calypso, c'est le dimanche 2 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي موزايكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت اليوم السبت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن آلاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. وشددت في إطار حملة توعوية بمناسبة الموسم الصيفي على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الوعي، والذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وتوفر هذه الشركات للطلبة إمكانيات قضاء سداسي دراسي بالمؤسسات الشركة والاستفادة من برامج الشهادات المزدوجة وإنجاز تربصات ومشاريع بحث، فضلا عن المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي بين الأساتذة الباحثين وتعزيز التعاون العلمي الدولي. وتضم شبكة شركاء المدرسة عددا من أبرز مؤسسات تكوين المهندسين بفرنسا، من بينها مدارس تابعة لمعاهد غرينوبل وبوردو وتولوز الوطنية، متعدد التقنيات والمدرسة المركزية بمارسيليا وجامعة باريزة 8 وجامعة تكنولوجيا بتروا، إلى جانب مؤسستين للتعليم العالي بالصين. شركة النقل بتونس تنطلق بداية من يوم الاثنين 3 أوت في استغلال خط حافلة جديدة يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متسكري المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي وتيسير تنقلاتهم. ويمتد الخط الجديد على مسافة 14 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحدة. في أخبار العالم، سفارات الولايات المتحدة في عدد من دول المنطقة تصدر اليوم السبت تحذيرات متزامنة لرعاياها، دعتهم فيها إلى توخي مزيد من الحذر واليقظة والاستعداد لاحتمال اضطراب حركة السفر والنظر في مغادرة المنطقة إذا تصاعدت التوترات. فقد عادت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى التفكير في المغادرة أو الاستعداد إذا حدث تصعيد. حدث المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد اليوم السبت مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن، بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية صادفت سفينة حاويات روسية خاضعة للعقوبات وغرقتها، في حين أعلن رئيس شركة روساتوم النووية الروسية أليكسي ليخاشوف أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة الحاويات يانينا على بعد نحو 130 ميلا من ميناء نوفورسيسكا، مما أدى إلى غرقها. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح زياد في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل9 متعليم سلاح دين الساكوهي موزايك فام.

0: شوية مع أهلي اللي تحبوه وحبيتوه نحكيو على التجارب وذكرياته وبداياته. مانيش نقول على اسمه باش تعرفوا بعد شوية، اللي فاتهم الاسم بالطبيعة تعرفوه بعد شوية. هذا كل بعد لحظات.
1: ما تفوتش بيتش بارتي متاع العام. سانشاين جربا أوف موجا بيتش أوتيل بالم بيتش في القمة. دي جي بارادوكس البلجيكي و 12 دي جي موجا واحدة من 31 جويلية ل 2 أوت. سانشاين جربا أوف باش تحفل. للحجز ادخلوا على الابليكاسيون إيجا برعاية جامب بارك وموزايك اف ام.
2: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل
0: كالعادة وكما عودناكم ديما في كورنيش ويكاند عنا الانفيتي.
2: كورنيش الانفيتي دو جور
0: اسم تربط عن جيل كامل بالعالم المختلف بالحضور ببرنامج زادة تعرفوه اللي بقى في ذاكرة المشاهد التونسي. نحكيه على الناس نسمة لكنورة التصوير هذه اللي يعرفوه الجمهور. فما قصة أخرى، قصة الطفل الطالب مصمم الأزياء الإعلامي المنشط ممثل زادة منتج اختار في السنوات الأخيرة أنه يكون بعيد على الكاميرا أكثر من أنه يكون قدامها. فرحان ياسر أنه بشكون أحذانا اليوم الإعلامي فواز بنت مسك. مرحبا.
3: مرحبا بي عايشك. ميرسي بوكو فور لانفيتاسيون.
0: مرحبا. ان شاء الله بتبيع احنا اللي نكونوا فرحانين بوجودك لهنا احذانا. والحقيقه قبل حتى ما نبدا ونسال ولا نقول اي حاجه ديما نحشم انه يكون فما صوت اذاعي قدير كيفك انت. انا نقول لك اسكو العباد تسمع في نفس الصوت ولا لا؟ ميرسي.
3: ميرسي. تري بيان.
0: دونك فرحانين برشا باش تكون احذانا اليوم ستيف فواز بنت مسك. باش نحكي على برشا تفاصيل، باش نرجع على برشا حاجات عن زاده فقرات باش نكتشفوها معك انت من الاسئله نتاعنا. باش نرجع للارشيف عن زاده ريبريك في الاخر باش تكون هكا نحاول نكتشفوا اكثر فواز من داخل. لكن قبل نبداو بالجمله الشهيره، يقول لك وينو فواز؟ ساعات فما ناس هذا تسمعها الجمله يقول لك يا اخي فواز مازال يخدم، فواز قاعد يعمل. الاسئله هذه سبحان الله كانه التلفزه هي فقط العنوان الوحيد للخدمه بالنسبه للاعلام.
3: صحيح. انا في الراديو، انا ولد الراديو
0: بالضبط. بدايه من غادي
3: بديت في الراديو، رجعت للراديو تو بديت في اختي سي راديو دوليه هذيك راديو دونك اختي سي، ورجعت تو بعد درتهم كما نقولوا
0: برشا
3: شليله ومليله كما نقولوا. رجعت للراديو ايبيدا دونك جي في جي بوكلي لا بوكل فينالمون.
0: معناها ما الحب ولا الحبيب الاول هذيك هي
3: جو كخوا. فما حاجه هكا، فما حاجه كيما هكا.
0: معناها درت ورجعت غادي نفس البلاصه اللي بديت منها.
3: سي فغي سي ايتونون مي سي كوم سا. بديت في اختي سي معناتها باغازار يفو دير.
0: أنا البدايات
3: ما كنتش حاجة مبرمجة بالكل. أنا كنت اتوديان في باريس وروحت لتونس بور دي فاكونس وهكي بون باغازار كلموني قالوا لي اسمع فما بلاصة في معناتها ان بوست في ار تي سي دانيماتور فاكون، تحبش تخدم معنا ما تحبش تجرب؟ قلت لهم عمري ما عملت راهو راديو بون
0: ما تعرفش معناها
3: فريمون بو موا سيتي با دو تو ملا في البروجيت نتاعي لا حتى شيء.
0: شنو اللي شافوه وقتها في فواز بنت مسك باش عرضوا عليه البوست هذا؟
3: والله ما عرفش بليك شي خاطر وقت نتكلم بالفرنسيس برشا ما عرفش بوتيتر. اولا بوتيتر صوتي زاد ما عرفش عجبهم. انا عديت
0: اكيد اكيد
3: عديت تيست دو فوا، فما تيست دو فوا عملته وقتها وفي الجامعة هذيك كلموني قالوا لي انت راك معناتها نحبوا عليك ونحبوك تخدم معنا دايوغ. قعدت نمشي على باريس معناتها البروغرام تحياتي كل تبدل. قعدت نعمل ديزالي غوتور بين باريس وتونس.
0: كيفاش كنت تخدم لو اول برنامج قدمته وقت تذكروش
3: نيا؟ نتفكروا بيان سور اول برنامج مع العشيه معناتها سيتي لابري ميدي، فما ايميسيون هي اون ديريكت اسمها فريكونس كونتينيو في ار تي سي. بون عادي برشا موسيقى بيان اونتوندو اي بي دي انفورماسيون كولتوريل. بديت هكاك او فات بديت العشيات من بعد كملت وقعدت بضحك ولعب معناتها 20 ans 20 سنة نخدم في اختي سي.
0: الصدفة لعبتها انك تكون موجود معناها في الدومين بتاع الميديا وفي الراديو بالاساس. خلينا نركز اكثر خاطر الناس تعرف يقولك فوز بنتمسك كيما اللي يعملوا المسرح كيمشي للتلفزيون يقولوا اه هو ممثل به هو تلقى عامل 20 سنة مسرح. دونك الراديو الشغف اسكو اللي خليك شنو اللي خليك تكمل اليوم انت خاطر باش نرجعوا بعد على التكوين والدراسة.

0: كان انت اساس التوجه نتاعك ما كانش في الاعلام، لكن اكيد فما حاجه خليتك باش تكمل 20 سنه كاملين.
1: عجبتني وفات الحكايه معناتها
0: تو سامبلومون
1: فوالا من الاول معناتها ضرت لي حاجه صعيبه برشا، ومن بعد استنست وفات كيما عبدي يتعلم بسكليت راهو يسوق بسكليت، من بعد تولي حاجه عاديه طبيعي. جدا وطبيعيه معناتها اتيل بوان اللي ولات انديسبونسابل في حياتي، معناتها ما عادش نجم نعيش من غير ما خاصه الراديو
0: بالضبط
1: ولات حاجه معناتها يلزمها تكون موجوده في حياتي.
0: باهي باش نحكيو على الدراسه، انت قلت قريت في باريس، شنو عطاتك باريس بخلاف الشهاد؟
1: والله شنو اللي عطاتني باريس؟
0: شنو بدلت فيك؟
1: بون نوع من الثقافه نجم نقولوا، معناتها زدت بالقرايه نتاعي فوديغ زدت وليت نعرف معناتها لا ليتيراتور فرونسيز والمسرح والسينما، معناتها دخلت في الميليو هذاك سيتو عطاتني ثقافة معينة نجم نقولوا.
0: اسكو فواز دي مشى من الاول مشى اختار بطبيعة انه مش يكون في باريس، كيف رجع معناها رجع نفس الشخص سواء في الإيجابي أو في السلبي؟ خاطر نعرف تجربة الدراسة في الخارج نحكي والغربة معناها ما نتصورش حاجة تكون سهلة بالنسبة لك، ولا أنت كنت تتعامل معها طبيعي؟
1: أنا الغربة ما عجبتنيش معناتها، معناتها أنا لو فاتي عايش في فرنسا مش حاجة اللي معناتها عجبتني وحبيت نقعد في فرنسا، ديما معناتها نحب نمشي ونجي، معناتها ديما قعدت معناتها تونس قعدت معناتها معايا فهمت
0: شنو هو الليان هذا كان تحكي لنا عليه اكثر مع تونس
1: فيسيرال، معناتها حاجه واحد في في في الجيش وفي روحه، معناتها تونس ما عمرها ما نجمت معناتها تبعد عليا فهمت اتيل بوان اللي كنت نخدم نعمل ديزكترا معناتها بعد القرايه باش ندبر حق البيي باش نجي او موان ان ويكاند وقت القراية كنقاشي كفضاء ولا حاجة يزمني نهبط لتونس، كي ما نجمش نهبط لتونس وصلت نمشي للولي باش نشوف طيارة تونسية تهبط باغ اكزومبل، شفت معناتها قداش كنت ياسر معناتها تونس كنت ياسر كبشة فيا معناتها جو بوفي با ريستي في فرنسا، وأول أوكازيون جاتني رجعت وكهو.
0: أكيد كانت فما عروض غادي كنتش تخدم كنتش تستقر، لكن ديما قعدت في بالك أنه نرجع لتونس
1: بيان سور اي خاطر اتيديون وعندنا غادي في فرنسا وقت واحد اتيديون بيان سور يولي عنده كوميونيتي تولي معناتها تعيش ك كيما تو لي اتيديون معناتها فهمت، وفما اوبورتونيتي باش تقعد غادي وتستقر في البلاد هذيك وتكون حياتك غادي معناتها فهمت.
0: بي مهم برشا اليوم نحكيو على فواز اللي بتبيع بعد الدراسه يرجع لتونس، حبت لتونس ديما تقعد موجوده، لكن هات نحكيو على فواز مصمم الازياء اللي يمكن الى حد الان معناه نحكيو برشا ثم بليزيور كاسكيت موجودين ديما، اما هذه تصميم الازياء وينه تو من كل هذا؟ خاطر الناس تقريبا تحسوا ان الاعلام والراديو والتلفزه كانوا مسيطرين اكثر وهم هما الظاهرين بالطبيعة.
1: مصمم ازياء تو حطيتها فيوز شويه، حطيتها اونتر بارونتيز في حياتي، على خاطر وفيت انا عملت بعد الباك عملت دو لونغ زيتود يقولوا فهمت معناتها ليتيراتور فرونسيز اتسيتيرا، على خاطر الدارنا ما كانتش معناتها بوغ موش خدمه هذايا مصمم ازياء معناتها ما تنجمش.
0: انت كي قلت لهم راني انا باش نختص وباش نقرا القرايه هذه وباش نخدمها
1: ماهيش قرايه بالنسبه لهم فهمت، هذاك غرام مثلا ما ماهيش قرايه مجمش انت معناتها بالنسبه اليوم ماهيش مشروع نتاع باش تعيش بيه اتسيتيرا. دوك كي رجعت لتونس وخدمت في الراديو كان عندي برشا وقت فراغ، تعرف الراديو ما نخدموش برشا معناتها نخدمو عندنا وقت فراغ
0: الخفيف اي امور
1: حاجات اخرى
0: مش الكل المخرج يخدم برشا مثلا
1: تعرفش مالي شوية معناتها
0: مش كي التوقيت الإداري للناس مستنسد
1: عندك مساحة كي تجم تصرف فيها وقتها تقيت في مكتب في اسموت في تونس وعملت فورماسيون تاع 3 سنين كاملين وحققت حلمي كوا انتر بارونتيز وخدمت معناتها.
0: وشنو مثلا اللي الناس اللي تحب تفهم اكثر معناتها تزيد تفسر لنا اكثر شنو الموندو هذا نتاع تصميم الازياء من عند فواز تبيع انت كيفاش كنت فيه شنو عملت بالضبط فورميت ناس خدمت في حاجات شنو خدمت بالضبط
1: وفيت انا بعد قريت عملت الفورماسيون كي نجحت معناتها مو فما هو كيما يعني كونكور من بعد في الاخر نجحت لي شويه معناتها لغيا معناتها نتاع البروموسيون هذيك
0: اي مصمم بالفم والملاء
1: توت سويت ابخي الناس ما كلمتني في التليفون فعلا الناس يتخدم في الناس ما كلموني قالوا لنا عندنا مشروع نتاع ستار اكاديمي مغرب
0: اوكي
1: ورانا جبنا معناتها ستيليست من فرنسا جابوا ستيليست من فرنسا تابع ستار اكاديمي مي ما مشيتش مع التوانسة مع الفيزيونومي متاع التوانسة دونك ما عجبهمش الخدمة متاع ستيليست الفرنسيس اللي جابوا قالوا لي اسمع اسكو ستانتيريس باش تخدم في البروجي هذا قلت لهم بي
0: هذا قبل ناس نسمة
1: اي قبل ناس نسمة
0: قبل ناس نسمة اتصال الاولاني من قناة نسمة كان باش يكون مصمم ازياء خاص بستراك مغرب وقتها اللي كان موجود
1: زكتم.
0: في قناة نسمة اي بي نهار لو مشيت تخت
1: دونك مشيت عملت اونتروتيان مع البروديكتور وقتها فرنساوي زاد ماي فرانشيز هي معناتها
0: بالضبط
1: دونك عملت لونتروتيان مع البروديكتور قال لي اوكي سا مارش انا سا مفا معناتها اللي قلت معناتها اللي قلت عليه انا سا مفا وبديت نخدم فهمت اي سا مارشي معناتها الريزولتا ايتي بون معناتها
0: مشيت وات نجم نقولوا خدمتك كانت ممتازه في ستراك مغرب اما نورمالمون اللي تبدا خدمته ممتازه في تصميم الازياء يزيد يترقى مثلا يقول لك انا تصميم الازياء باش نحكم تو في نسمه الكل مش تهزوا للتقديم
1: لا وفات
0: هذيك علاش نحب التحويله هذيك
1: التحويله اي بون هو بعد لو فات ستار اكاديمي ايتي كيستيون باش نحن باش نسمة تعمل تخلق ديبارتمون نتاع وولدروبينغ يقولوا بالانجليزي معناتها اللبسه معناتها
0: اوكي
1: بدينا نخدموا على الحكايه دي ومن بعد نسمة سكرت ان مومون ومن بعد عاودت حلت نسمة كي كلمني نبيل قربي وقتها في بيري باش يقول لي اجا نعاودوا نرجعوا
0: الديبارتمون
1: باكوت ما قاليش الكلام هذاك قالي راه وحشنا بيك نحبك انت تقدم ليميسيون فار نتاع الاسماء اللي هي الناس نسمة
0: كيفاش كان انت في لحظتها كي جاك العرض هذا كيفاش خممت
1: قلت وين اصلا لا ما انتريس با دو تو قلت وين ما تمش مش دو تو في
0: اسكو مش من اهتماماتك ولا ما كنتش ترى روحك غادي
1: دابور انا ما راش في روحي غادي وما همش اهتماماتي ما فهمت كلي غلالي بها معناتها البروبوزيسيون هذه دونك خفت انا لا فيريتي معناتها ماهيش حاجه كلي مش سهله فهمت يقول لك انت باش تولي باش نقولها
0: وجه القناه
1: الوجه بتاع القناه بورت درابو دو لا شين
0: اهم برنامج وقتها كان ناس نسمة في نسمة وحتى في البرامج التونسيه يعني في الوقت هذاك كان برنامج مهم خفت بوتيتر
1: وي خفت برشا لا فيريتي وقلت من الاول من بعد شد صحيح وبون جو مسي دي اوكي وكيف كيف دوك صدمت عليها الحكايه اي بي بون
0: هي كلها صدف تو معناها كان نجم من الار تي سي الناس نسمه
1: على الصوت اللي يلزمني نخدم معناتها اللي يلزمني سبيسياليتي اللي يلزمني نخدم بها معناتها القرايه اللي قريتها عمري ما استعملتها معناتها
0: نجم نقول اليوم عنوان
1: مثلا نورمالمون راني بروف دو فرونسي انا فهمت
0: مثلا معناها هذاك ما مشيتش فيه انت
1: لا با دي تو
0: دونك اليوم نجم نقولوا ناخذوا عنوان احنا فواز بنت مسك يعرف يستغل الصدف اللي يجيه
1: يمكن فما تايمينغ زاد راهو بوتيتر فما تايمينغ انا نعمل حاجه اسمها معناتها وقت معين يجي فما بروبوزيسيون تجيك في وقت معين اللي انت بوتيتر وي تقول اي فهمت فما حاجه اسمها تايمينغ وصدف بيان سور صدف اي وي وبالك شي جرأة شويه زاد فما جرأة تقول اوكي جي في طبعا ننظم
0: نشوفوا ايش تعطي
1: نشوفوا ايش تعطي ونورمالمون باش تعطي حاجه به.
0: مازلنا باش نحكيو مليح على ناس نسمة على السكسي نتاع ناس نسمة وشنو هو بالطبيعه اللي كان موجود وقتها. لكن قبل هيك باش نرجع بيك بتويلي شويه ونحكيو على خلينا نساو تصميم الازياء، التقديم الاذاعي، التقديم التلفزي، تدريس الفرنسيه، الصدف ستارك ماغريب
1: هذا كل شيء. على الصغر بتاعي.
0: على الصغر نتاعك. نرجعوا للصغر و طفولتك شنو تفكر منها فواز؟ كيفاش كانت طفولتك؟
1: والله طفوله سمباتيك لا فيريتي. بعد كنت اضحك برشا، كنت ليتي من بارتي من الطفوله نتاعي سمباتيك. ومن بعد شويه مقلقه شويه خاطر جي بيردي مي بارون تري تري جون. اي عايش دوك. اما الطفوله فريمون باهي تعديت سمباتيك على الاخر، معناتها برشا ضحك وبرشا برشا محبه وبرشا دلال وبرشا كومبليسيتي وبرشا برشا خروج وبرشا تفرهيد.
0: كان فما شخص في طفولتك اثر وانت اليوم في الوقت هذا في 2026 فواز يقول الشخص هذاك كان عنده عليه فضل كبير باش نكون انا فواز اليوم؟
1: مامتي يمكن. هي مامتي
0: الجده كان عندها الفضل كبير.
1: الجده عندها فضل كبير على خاطر كانت سمباتيك وكانت تقرا برشا، تقرا كتب وغرمتني بالقرايه بالكتب زاده. كنا نمشيو عندنا طقوس نعملوها مع بعضنا. نمشيو كان قبل في لافايات فما كي اللي بدلوا لكتبه، معناتها فما لي بوكينيست يسميوه، تهز لكتبه وتبدلهم مع كتبه جدد، فهمت؟ مش جدد ومقدم، اما بليش فلوس معناتها. ناخذوا دونك انا هي تاخذ الكتب نتاعها ولا ناخذ الكتب نتاعي. وكانت هذيك الخرجه ياسر حلوه معناتها سمباتيك على الاخر، خاطر بعد البوكينيست نعملوا دوره نمشيو لبلفيدير، وقبل بلفيدير نتعداو الباتيسري ديكالو ناخذوا جاتو حاسيلو
0: بروغرام بيرمون لافايت
1: فوالا، عشيه كامله معناتها هكا تتبنى على على الكتب وعلى الطبيعه وبرشا برشا ضحك ومحبه وممتو.
0: شنو خذيت منها ماماتك اللي كانت موجوده وظاهر انه لحظات فارقه كانت في حياتك معاها؟
1: برشا حاجات معناتها، مرأة متفتحة برشا على متفتحة العباد وتحب الناس وتحب تكتشف حاجات وتي تري كوريوز ما كامير، وكنت تحب تعطي رايها في ما تتعلق على حاجات مع الأخبار على، فهمت؟ كنت فايقة للدنيا وفيت حاجة حلوة برشا،
0: حاجة ممتازة برشا، حاجة بيه برشا برشا.
1: معناتها مش ما عنديش إيماج تاع الميم المرأة الكبيرة اللي قاعدة في قاعدة على بنك، ومش هذي بديتو، مش هذي هو. معناتها ماماتي كانت مرأة ياسر عندها برشا إنرجي وكانت تحرك برشا وكانت فهمت، معناتها ما نقلقوش معها كنا بالكل.
0: وهذا بتبيع لي من الحاجات اللي صنعت اليوم فواز بنت مسك.
1: وعندها جرأة، كانت معناتها ماماتي كانت مرأة جريئة معناتها عندها
0: مقارنة بالوقت هذاك بالعصر هذاك
1: بالعصر هذاك وبالوقت هذاك. وقتها هي عندها جرأة وتصدم على مشاريع وحاجات وفهمت.
0: والله كلام محلية برشا ناس وتسترجع في ذكرياتها وما جديتها خاطر ديما عندها أثر كبير. احنا بعد لحظات نورمال ما بشي اسكو فواز بنت مسك بشي يفتح الصندوق الأسود ويجاوبنا على أسئلة في الصندوق الأسود هذا اللي بش نعرفوه بعد لحظات.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسمو ذكريات جميلة ونعيشو لحظات ما يتنساوش. نهار 3-4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنان

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية شارل أزنافور، لكن ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغنيه، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3-4 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
1: كورنيش ويكاند كل عرس بتوحد من 7-9 متاع الليل.
2: الإعلامي فواز بنت مزق ضيف نتاج متابع الحوار. انتم في كرابكم نسلم عليكم، زاد على الشين يوتيوب موزايك اف ام، زاد على الباش فيسبوك موزايك اف ام. احنا مازلنا مكملين، وكما قلت لكم باش نمشيو الاول فقراتنا في الحوار هذا نحكيو على الصندوق الاسود.
1: الصندوق الاسود،
2: في الصندوق الاسود هذا باش يكون فما مجموعه من الاسئله. هو صندوق صغرون ما يخافش، يقول لك يوجد في النهر ما يوجد في البحر. دونك باش تحل لنا الصندوق هذا في كل مره باش تجبد سؤال من بين الاسئله اللي موجودين هذوما وتقراهم لنا وتجاوبنا عليهم بكل صراحه وبالجراه اللي تعلمتها من مماتك. هذيك احنا ماذا بين الجراه هذيك في عقلك. دونك احنا في الفقره هذه تنجموا تتابعونا، زاد اسئلتكم مرحب بها على الباج فيسبوك نتاعنا وزاد على شين يوتيوب موزايك فم.
3: مدين لهذا الشخص،
2: دونك مدين
3: لهذا
2: الشخص في خلينا نمشيو في الكوتي تعرفناها في الشخصي مامتك، خلينا في البروفيسيونيل.
3: مش واحد برشا، مش واحد بركة عاش في التلفزة. بون نجم نقول في التلفزة نبيل قروي
2: باه، وفي الإذاعة
3: اول واحد وفات جي وقتها قالي يختسيي ويجا وقابل مدير هو سيمين بازع. ماش كان تفكروه سيمين بازع؟
2: ما الاسم ينعرف.
3: سيمين بازع كان يخدم انيماتور في اختسيي وتوا عايش في الاردن. دونك هو كان معناتها لاست كما نقولوا احنا، كان الانترميديير باش انا دخلت الاختسيي. كان نجم نقول مدين ماش
2: ساعات يقولك في البدايات فواز انه ماهيش سهله بدايات، كيما فما ناس تكون مدين لهم ناس تمن بيك تعطيك الفرصه. فما ديما العراقيل تو، يمكن الاعلام تاع وقتنا تو كل شيء ظاهر ساعات بالفيسبوك ترى، ثم يقول لك عملوا لي باج بالذمه، عملوا لي دي كومونتير بالذمه. اسكو كان فما هذا قبل، ولا الجمله نتاع يا حسر على اعلام قبل كان سافا صحيحه ولا غلط؟ وانت عصرت معناها وتعرف بين قبل وتوا، تعرف شنو فما بالضبط من الناس اللي تعرف.
3: لكن صعيبه برشا الاعلام قبل تو، اسهل لمون افي معناتها بالعكس. تو فما برشا دي سيبور تو يخليك تطلع، معناتها يهزك يا دي سيبور يهزوك. قبل كنت ميكرو هكا، وعندك ميكرو وعندك انت شنو اللي باش تقول، وعندك حتى باغ اكزومبل كي باش تعدي موزيكا تري كومبليكي، خاطر لازم تشريها وحدك
2: وتسافر لها ساعة
3: وتسافر لها موزيك وتشري لها وحدك و 33 تور وكاسيتات وسيديات حاسيلو.
2: المنافسة كيفاش كانت في الوقت هذاك بين المنشطين؟ نعرفوا ما نحكيوش على برشا إذاعات في وقتها،
3: فماش
2: وقتها لكن برشا كانوا فما برشا منشطين، معناها فما ناس كانت تخدم. كيفاش كان شكل هالمنافسة هذي؟
3: والله كل واحد دابوغ يخلق ستيل روحه معناتها، فهمت؟ دونك اللي سي باش يلامبوز ستيل نتاعو ويخدم على باش ستيل هذاك يولي هو معناتها السيناتور نتاعو، فهمت؟ دونك بالموسيقى بكل شيء بالخدمه بالانترفيو. دونك الكونكورنس قبل كان شكون يجيب معناتها اخر اغنيه خرجت ورابيدمون، فهمت؟
2: مثلا نقولوا نحن برينس ولا مايكل خرجوا غناء،
3: شكون يجيب؟ تكون انت عندك ليكسكلوزيفيتي، فهمت؟
2: عملت مرة حاجة هيك انت سافرت بالذمة هيك بالجبت
3: ونتمون ليه على علاش على خاطر فما شكون اكثر مني معناتها عنده
2: موارد
3: اكثر مني علاش هيك البوزويتا باغ اكزومبل هيك البوزويتا كان عنده ديريكتومون مع لامباساد دامريك عنده كونتاكت مع لامباساد دامريك تبعث له ديريكتومون الغنيه دونك حد من نجم كان قبل يغلب
2: اللهم عندك دي كونتاكت الميزون بلانش
3: ولا
2: فيش تفوتوا معنا
3: ولا تعرف الموال اللي يبيدوا معنا شخصين باكونتر بتيتر في الفاريتي فرانسيز ولا في لا شانسون فرانسيز يمكن فما كونكورنس نجم معناتها
2: باهي حلوه هكا كونكورنس مع كونكورنس كونكورنس تثري المشهد ما تفسدش المود ما نشوفوش حاجات خايبه وهذا بتبيع الحاجه اللي يمكن الناس ساعات تتحسر عليها على قبل نكملوا في صندوق الاسود مع سؤال اخر باش تعبك شويه بالبنات اليوم
3: قبل ما فماش اوديونس وما فماش ما تفهمت ما فماش حاجات تجم تعرف مثلا انت
2: شكون الاول ولا شكون احسن واحد
3: فهمت ما تعرفش دونك سيتي ارتيزانال وفيت اكبر ندم في حياتي انا انسان من دمشق بالحق معناتها خاطر يعني عبد يندم ما نجمش بدل حد شيء معناتها سي ستيريل كم سنتيمون
2: ينجم يقول لك فما حاجه يا ريتني ما عملتها يا ريتني ما قلتها يا
3: ريتني
2: ولا حاجه يا ريتني عملتها
3: معاش دي روغري يمكن
2: مش لازم الندم اللي يحطم الشخص يقعد عايش فيه نجم يكون زاد الندم
3: دي رومور اي ما دي روغري فهمت شنو دي رومور اي
2: اوكي
3: قول ما كانيش بوتيتر عملت هكا ولا تكلمت مع فلان هكا ولا قلت فلان هكا ولا بوتيتر ما نعرفش انا عملتك الحاجه هذيك اما الندم الكبير اللي يخوف هذاك لا ما فرانشمون لا دي رومور وي
2: تتحمل مسؤوليتك مثلا ديما تقول انا اختياراتي نتحملها معناها 100%
3: بيان سور معناتها يلزمك امون افي معناتها عبد يمرض راهو كان يقول انا مثلا حياتي ما عادش انا دمرتها مثلا كي عملتك الحاجه دي ولا حياتي كانت تجم تكون خير كان ما عملتش الحاجه هذيك سي تيغيب راهو باش تعيش بها هذيك السنتيمون هذاك دونك ما عادش بوتيتر سي ان انستان سيرفي باش عبد ما يتيحش في البيج هذيك نتاع الندم الندم الكبير نحكيوا
2: بي
3: دونك انا ما ندمتش على حتى حاجه
2: ما ندمتش امورك واضحه
3: كان باش يعاودوا معناتها باش نعاود هي بيده يظني باش نعاودها
2: باش تعاود حياتك هي بيده نفس الشيء نفس الاختيارات
3: اكزاكتومون سادي غير انا نعرف اللي انا اللي ما حبيتوش وكله نعرف شنو اللي ما نحبش واللي ما حبيتوش ما عملتوش دوك ما فهمتش علاش ما باش ندم معناتها فهمت
2: به دونك ندم هذا ونلغيوه من قاموس فواز بنت مسك به
3: مازال فما
2: زوز اخرين نورمالمون اسئله باش نمشيو فيهم بشويه
3: اوكي حلم لم احققه
2: هذا ما غير ندم نشوف في حاجه حلمت بها حبيت تحققها وما حققتهاش اللي هي
3: مازال ترى التو
2: التو
3: ويمكن نحققها
2: يمكن تحققها اللي هي
3: نحب نعمل فيلم نحب نخرج فيلم نكتب انا كاتبه فكاتب بيزوما
2: فكره موجوده
3: الفكره والواحد شويه سينوبسيس ونحب نحقق الحلم هذا نحب نعمل فيلم
2: اسكو بديت تلوج الثنيه للفيلم هذا بديت تقول اي الجانب هذا توا فيها خد برودكسيون انت
3: وانت
2: تحكي خاطر كمخرج تحب تكون نهايه نبداو بشويه شنو هي الجانر تاع الفيلم؟
3: والله الجانر يحكي على انسان معروف فهمت؟
2: انسان معروف معناها نحكيو على الفيلم بيوبيك معناها
3: اكزاكتومون سي سي سي بيوبيك
2: تصور في تونس
3: اي
2: معروف برشا
3: اي معروف
2: نحاول نزيد نقرب باش نعمل كيما اكيناتور عرفت نحاولوا نقربوا بشويه
3: اي فادي انا
2: فين عام
3: الفيلم نجم نقول لك نجم نقول لك اما انت
2: فين عام الفيلم هذا خممتيه خلي فين حقبه معينه تقربا
3: معناتها تحكي على انا حقبه
2: الزمنيه ليبوك
3: الزمنيه اوكي التسعينات.
2: في فترة التسعينات في البداية. شخصية ثقافية سياسية؟
3: لا
2: بيت.
3: لا سؤال واحد معنا مش
2: سؤال واحد.
3: قل لي
2: سياسية؟
3: لا
2: ثقافية.
3: لا
2: رياضية.
3: أي.
2: شخصية رياضية. به في الكرة؟ هل هو حي موجود بيناتنا؟
3: لا
2: لا
3: سيرة
2: تحكي على واحد كانت وفيته خارج تونس لاعب تونسي نحكيه على عقيد معناه
3: علاش خارج تونس؟
2: انا نسال
3: لا لا
2: اسكو اي ولا مجاوبني عادي اي ولا
3: لا
2: دونك هو معاش عايش معاك
3: لا ما توفاش خارج تونس
2: اي معناها لكن هو متوفي ان شاء الله ربي يرحمه
3: الله يرحمه
2: من هو هذا اللاعب؟
3: شيء ما طلعش
2: شيء انت كتب
3: الفيلم يقولك بلها
2: هادي برخيص
3: هادي برخيص
2: علاش هادي بالذات؟
3: والله يجي نقول لك انا
2: بلها نعرفه اللي هو وفاته كانت نجم قوله صدمة على ربي يرحمه وينعمه وكان تقريب في وقت ذاك وقت اللي الكورة كان محبوب من الناس الكل معناه هو لعب في ترجي رياضي تونسي لكن زيادة نحكي على بلها كانت قيمته الكروية في تونس الكل الناس كل تحبه الناس كل تقدره علاش بلها بالذات؟
3: بلها علاش على خاطر بالنسبة لي أنا بلها بيرسوناج رومانيسك يسميه معناتها ما كانش باش يكون بلها كيما كيما كيما احنا توا نعرفوه وبكل قيمة هذيك كل هو بلها عاش البرة عاش في مارسي وجيل وقت وقت يدخل الاسبيرانس عايش قلت فما التايمينج مهم جدا في حياة إنسان وقتها يلوجوا على على واحد تويت فهمتني وبلها ما كانش معناتها فوتبالور كبير ما كانش يلعب شوية ما كان بيتو باسكيت فهمت
2: بي
3: كي شافوا شيبوب قال هذايا نحبوا يعدي تيست ضحكوا هما كذا بريباراتور ولي تكنيسيان قالوا لي ها ما ماهوش
2: ماهوش تاع فوت
3: اي بان عدى تيست بون ايتي با توب راهو في التيست هذاك اما شد فيه صحيح شيبوب قال لي لا لا خلي هذاك هذاك يلزمني واحد هكا فهمت اي سي كوم سا كي لا كومونسي سا كارير L'espérance.
2: Il est au في قلوب تونس الكل.
3: هاي. بعد الراجل عمل tellement grinta ta و tellement خدم اللي الراجل معناتها ترشق ترشيقه واحد. Il est devenu l'un des plus grands footballeurs de l'Espagne. في تونس l'histoire du football tunisien.
2: وشو انه فيلم يكون على بالها اليوم. بخلاف الكارير نتاعو الكل شنو هو اخر خاطر الافلام جينيرالمون البيوبيك ما تحكيش كان على مثلا في حالة الرياضي ما تحكيش كان على الرياضي فقط
3: فما جوانب اخرى انا خذيت الكوتي رومانيسك نتاع البيرسوناج معناتها ذولي كانوا الانسان هذايا معناتها استبق الموت نتاعو راه الموت نتاعو ودونك كانه في المونتال نتاعو خدم على كل بريود هذيك الصغيرة فينالمون باش يتحرق من المشكلات كل فهمت دوك امون افي السيد هذايا عنده طاقة تلمون كبيرة اللي خليته يحرق روحه بروحه معناتها فهمت
2: ربي يرحمه وينعمه ونحكيو على واحد من اساطير الكره التونسيه بلها بطبيعه فكره حلوه كان نلقاو الفيلم هذايا
3: هي الفكره راهي بدات انا
2: نداء للمنجي الناس اللي تم ها وعنا المخرج وعنا الفكره وعنا كل شيء
3: والكتيبه وكل شيء
2: ونستناو بطبيعه باش نراو الفيلم هذايا اكيد
3: وفات الفكره هي بدات
2: بحكم اللي هو ابن الترجي ما خممش تتصل مثلا بالترجي الرياضي التونسي تقول لهم راني انا عندي فكره الفيلم هذايا نجموش نخدموا مع بعضنا اون كولابوراسيون علاش لا
3: هي اون دوزيام بارتي هذاك ما لازم قبل تلقى برودكتور اللي يمن بالمشروع
2: كي تحط الترجي فلوس
3: اي
2: هذاك تقول لك انا تو نحط فلوس في جيب لي انت الفكره وكل شيء تنحط اسكو تنجم تخمم هكا علاش لا نجم يكون هذا مشروع خاطر نجم يكون سينما رياضي
3: اي هو هكاك هو باش يمشي هكاك هو فينالمون باش يمشي سينما رياضي
2: ان شاء الله نشوفوا
3: هو تو il est bloqué في السينما surtout okay. خاطر السيركوي traditionnel نتاعنا صعيب شوية ما انت فهمت
2: صحيح
3: voilà c'est tout.
2: ان شاء الله نشوفوا الفيلم هذا على قريب احنا مازلنا باش نكملوا باش نرجعوا معاك الارشيف الواحد من انجح البرامج بعد شويه اللي كانت موجوده في تاريخ تونس نحكي على برنامج فينومين نجم نقولوا ظاهره كانت موجوده كيما برشا بون مش برشا فما قليل وما فهمت نعرفوهم مع فواز بعد اليوم البرامج اللي راهم هما الطيارات هذا الكل بعد لحظات
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المغني اللبناني قمر الأغنية العربية الفنان ريان

0: Faidat, l'association tunisienne pour la promotion des soins palliatifs. Al-Ahad, 2 août 2026, Al-Ashira Leylan, بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس موزايكا فم.
1: كورنيش ويكاند، كل عرس واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
2: بتبيع مكملين معاكم حوارنا مع فوز بنت ماسك. تابعونا بتبيع على فيسبوك وزيد على يوتيوب موزايكا فم. نمشي وتوت سويت باش هكا نحاول ندخلوا في أعماق الأعماق متاع واحد من أنجح البرامج التونسية من خلال الأرشيف.
1: الأرشيف،
2: ما نجموش نحصروا ناس نسمة في تصور. أنا اخترت 3 بالزهر، قلت باش ما نظلم حد. وبشوفهم معنا تواسي فوازهم ديجا موجودين قدامي. بشوف أنا بالتصوير تعلقنا عليها، وزادة بشي شوفوهم المشاهدين ونحاولوا نصفوهم زادة المستمعين وين ما كانوا موجودين. تفضل سي فواز. دونك باش نبدأ بالتصوير الأولانية.
3: هذه صوص المعالج.
2: صوص المعالج أنت هاو كعاتي بظهر نورمال مو
3: أي ألف.
2: وفي بروفة هذه؟
3: لا لا باديتو. مش
2: غادي نتحضروا؟
3: لا باديتو.
2: مال؟
3: لا لا هذه اون ديريكت.
2: هذه في الديريكت.
3: اي اون ديريكت. انا ندور خاطر الباب وراي
2: قاعد
3: ندور باش زعما نستقبلها ونقوملها. وهذه بيرسوناج عملته ساوس صحفيه، وفي الصحفيه تخدم في جريده كلي على قدها معناها، وديما الريفيرونس نتاعها الريداكتور ان شيف. كيفاش نقولوا الريداكتور؟
2: رئيس تحرير.
3: رئيس تحرير ديما سي عبد الجليل رئيس تحرير قال يقول ندرى شنو. سي عبد الجليل قال قول انشد السؤال هذا، معناتها كلي ناقصه شويه هي، فهمت؟ صحفيه ناقصه شويه وداخله بعضها وساعات طولت في اسامي الانفيتي. تجي دوك تابلت هي تدخل الاستوديو باش تعمل معناتها الانترفيو للانفيتي نتاعي، فهمت؟
2: دونك نحكيو هنا حتى ساوسن اللي كانت وحده من النجم نقولوا ايكيب بلغه الكوره، كان فما فريق كامل الناس نسمع. وكان مانيش غلط صلح لي، فكره الكرونيكور ما كانتش موجوده قبل. قبل الناس نسمع، خاطر قبل الناس نسمع كان برنامج ضيف يجي معاه مختص ولا مجموعه من الضيوف هما اللي اثروا الحلقه. لكن فكره كرونيكور فيكس فقرات تدخل. كيفاش عشت هذا كل فواز؟ معنى الفكرة والخدمة والكل اللي هو كان نجاح كبير انه التوانسة كان الكل تتفرج في ناس.
3: والله يجي نقولك، هو قبل كما قلت انت ما فماش الكونسيبت هذا متاع انيماتور في تونس. ان توكا
2: نحكيو في تونس، نحكيو في تونس
3: الكونسيبت تاع انيماتور اي كرونيكور. دوك احنا كي خدمنا برشا راه قبل معناتها ما نبث، فهمتي؟ قبل ديريكت الاولاني خدمنا برشا، عملنا دي سيمولاسيون قبل ما نعملوا ساعه دي سيمولاسيون ودي زيميسيون زيرو اتسيتيرا. كل عطينا ايدنتيتي لكل كرونيكور، معناتها كل كرونيكور عنده دور معين، فهمت؟ باش ما تبداش فما دوبلون، ما تبداش كلام هكاك في الهواء. كل واحد عنده معناتها بروفيل معين، فهمت؟ Et entre autres, معناتها فما دي كوميديان زادا en plus من لي كرونيكور اللي قاعدين معايا في الاستوديو. كان فما دي كوميديان، فما ساوسن كوميديان، وفما مهاش تورو كوميديان، وفما فؤاد ومحمد فؤاد يتاي محمد الداش هذوما وعلي المرابط. كلهم كانوا سون دي كوميديان اللي يدخلوا يعملوا كما سكتشوات ويعملوا دي هابنينج اتسيتيرا.
2: تم التصوير الثاني ديجا ما يشتورو نورمالمون.
3: هذايا ما يشتورو. دوك علاش قلت لك فما دي رول دي بروفيل ما يشتورو؟ حبيناها ستاندارديست كال كاريكاتور شويه، ستاندارديست كاريكاتور. ساتير ياسر هكا تلبس الالوان وكلامها هكا الضحك معناتها وتطلب ديما المدير تقول له راهو اسمع جاو مخر اليوم فهمت حبيناها كلها كستانداردست كاريكاتور
2: اي معناها لعبته على الصوره مضخمه شويه. ثم تصويره ثالث زاد اللي فيها ليكيب الكل تقريبا نلقاو فما نجم نلقاوها بطبيعه موجوده
3: وادي تايم فؤاد اللي تايم كوثر بودراج الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: سوسن معالج مهاش تورو محمد الداش وعلي مرابط.
2: ما زلت تفكر كيفاش كنت تقدم كل حلقة؟
3: مش
2: بالي راهو ينجم يكون
3: فانا كيفاش انا
2: مش في محله لكن نورمالمون حاجة زي ما تتنساش.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا زولي معلش معناتها عندي
2: نحاولوا احنا مع
3: الكاميرا ما عنديش جيميك
2: لا انت دخلتك وقتك شنو تذكر منها مهمة مع ديما لتاك يقول لي كل إنسان عنده
3: ذولي أهلا وسهلا مرحبا بكم ذولي تفرجوا في ناس اسمع من حتى التسعة حاجة كان جيبي نسيت والله
2: شنو هو أحسن ذكرى عندك
3: عندي برومبتور بيضو
2: اي يا اما
3: عندي برومبتور
2: أحسن ذكرى عندك في برنامج ناس ناس
3: عملت دي انترفيو بوالور كمان فما حاجات بوالور تعديو بالقدير نعم بيرلسكوني بوالور بالنسبة لي أنا.
2: شنو حاجة اللي شفتها في بيرلسكوني احنا يمكن ما نعرفوهش احنا نعرفوه في الانترفيو نعرفوه في الدوكيومنتير اللي تخدمت عليه زاد الزنكيت اللي تعملت عليه نعرفوه السياسي ورئيس النادي متاع ميلان لكن شنو انت لقائك به بيرلسكوني كيفش كان وقت
3: والله بيرلسكوني سي ان بوليتيك معناتها سي ان شيف دو غوفرنمون معناتها فهمت دوك وين عندي ايميسيون دو ديفيرتيسمون فهمت فما ديكالاج دونك كيفاش خلي بيرلسكوني سامباتيك ماهوش بوليتيك يجاوب على السؤالات سامبل معناتها معش انا شكون فوتبالور تاعك اللي انت المفضل معش دي شوز كوم سا فهمت
2: اسكو خفت منه بيرلسكوني خاطر ماهوش شخصيه عاديه
3: لا ما خفت منه لا فيريتي تعرف علاش على خاطر دابور سي با اون ديريكت مي شون ديريكت بكل فهمت
2: دونك خدمت مرتاح
3: وثانيا عملنا له كيما البياج راهو بيرلسكوني هو ما كانش في يعمل الحصه هذيك بالكل هو جاء النسمه على خاطر الشركه نتاعو عندها معناتها الاكسيونير
2: حصه مساهمه
3: اي حصه مساهمه في في في نسمه اي دونك جاء باش يسلم علينا زعما فهمت يومين طول تفهمنا احنا وقتها مع ليكيب باش كي يدخل الاستوديو نفكروا عليه المنديف
2: يعني
3: يقعد في الواحد ونشعلوا لي كاميرا ديجا اون اول
2: عملت فخ
3: اي عملت فخ وانا لابس وكل شيء باللوغيات وبالميكرو وكل شيء ومعايا كوثر وقتها ومها
2: كان ينجم يرفض ما رفضش
3: اي كان ينجم يرفض بي بون كوم اون ايتي با اون ديريكت ماهيش ما تقلقش بو يرفض تتلوح الحكايه
2: شنو حكيتوا بخلف حوار حاجه ما نعرفوهاش احنا
3: لا حتى شيء فرانشمون حتى شيء بو استدعانا لايطاليا
2: مش كل يوم تقابل بيرلسكوني مثلا ولا شخصيه كيف
3: استدعانا لايطاليا خلنا
2: كي مشيت ولا
3: كي تجيب ايطاليا كلموني
2: مشيت ولا
3: لا مشيت لا فيريتي بانو
2: كلمه وتتقال معناها عرفت
3: طول هاي طول بلي طول كي تجي ايطاليا كلمني نو سيتي اغريابل باسكو وقت خارج من معناتها لقاء مع رئيس الدوله على ليبوك مع بن علي وجيت وهبط ليسكورت كلها جيت رادس دونك سيتي ان بو امبرسيونون معناتها فهمت مي با بلوس سينو العبد معناتها نورمال يجاوب على سؤالات
2: اما خاطر الفرصه انك ساعات تحاور اسامي معين مثلا مش كان بيرلسكوني بالطبيعه لكن تحسها تتقيد في السي في حاجات كيف هكا
3: والله انا
2: فما اوكي جانب التواضع انا نعرف الناس الكل تخدم ما فما راهو اسامي كي تقول انا جبت فلان راه مش سهله
3: مش هو اللي يمكن نحب نقيد وانا في السي في نتاعي فيريتي معناتها
2: شنو تقيد في السي في نتاعك؟
3: نقيد جاك فيرجيس مثلا في السي في نتاعي جاك فيرجيس افوكا وميليتان وبرو باليستينيان وحسيلو سي ان بيرسوناج اكستراوردينير جاك فيرجيس وكي تنجح انت في الحوار مع واحد كيما هذا كيما جاك فيرجيس ثم معناتها فريمون خلطت الحاجه توب على خاطر جاك بيرجيس معروف عليه يجم يقلب لك انترفيو كامله معناتها وقت يحس اللي السؤال مش مخدوم بالكدا ولا حاجه ما عندوش حتى مشكل باش يقول لك تو هذا سؤال تسالوه لي مثلا ولا ظهر اللي انت ما حضرتش ولا فهمت
2: الناس هذوما صحيح يخوفوا لكن يعلموا زي تعلم منهم
3: اي ما يخوفوك في وقتها معناتها
2: في وقتها
3: انت, انت في اون ديريكت تصور انت تغات لو كوش مع جاك فيرجيس ما استيث
2: اليوم في المسيره اللي مازالت متواصله تغيظك انه الناس ساعات نقرا في الكومنتير تو نسال مع الناس اللي تبع فما شكون يقول هاو رجع فواز وفواز عمره ما غاب مازال يخدم
3: اي ما غبتش اي بون غران بوبليك سي نورمال فما عباد توا مثلا تسمع موزايك وتسمع اقل اختيسي فهمت معناتها سي تو سي كوم سا ما نتقلقش انا كيقولوا لي انت وينك انا موجود انا موجود فما دي بيريود اللي ما خدمتش فيهم سي فري بعد شويه فما دي بيريود خدمت فيهم
2: كان نقولوا في كلمه بركه من كاريرك الاعلاميه الكل شنو تحب الناس تتفكر من فواز شنو تحب تقعد تتفكر
3: والله يتفكر نحب تقعد تتفكر باغ اكزومبل لو ستيل ستيل نتاع انا معناتها نحبذ شكون الانترفيو مش الانترفيو اللي فيه مواجهه مع الانفيتي هذا ستيل هذاك انا لا فيريتي مش تاعي فهمت
2: ما تحبذوش
3: ما نحبذوش انا جو بريفير لا بيان سيونس يقولك بالفرنسيس
2: ممتاز وصلتني تاو للربريك الاخرانيه اللي بنعملوها بكل سرعه اللي هي اسمها العشاء الاخير
1: العشاء الاخير
2: الربريك هذه فواز باش نحاولوا الماكسيموم نكتشفوا حاجه كي وتتخيلوا معنا لانه يكون فما العشاء الاخير هي لوحه بالطبيعه نذكر للمثقفين والمثقفات اللي تبعوا فينا نعرفوا اما احنا خذينها بكل بساطه هات نبداو لو يكون عندك عشاء اخير اول حاجه مع شكون يكون نجم يكون حتى شخصيه تاريخيه تختار اللي تحب مع عبد تعرفه انت على مستوى الشخصي شخصيه تاريخيه اللي تحب انت عشاء اخير اخر بلا باش تاكلو في حياتك بعد عمرت بالتبع ام هو قانون
3: ميسيش شخصيه تاريخيه بورقيبه اي
2: مع بورقيبه
3: مع رحبي بورقيبه اي
2: علاش بورقيبه
3: على خاطر دابور سي ان بيرسوناج اكستراوردينير بورقيبه مان
2: بي دونك عشاء فواز بنت مسك لحبيب بورقيبه العشاء وين تفضل انه يكون عندك شي بلاصه هكا تخمم فيها نقرب لك اسكو انت تحب البلايص هكا القدم تحب على البحر تحب هكا في بلاصه هكا مثلا اوفيسيال اكثر
3: لا اوفيسيال مي على البحر وي
2: وين تقعد انت بورقيبه على البحر
3: اي على البحر
2: بي على البحر شنو تتصور تاكلو اكيد القصر على البحر غادي
3: الحوت ان بلاد
2: مش حوت من السوفنير حوت ماكله من السوفنير نتاعك تحب تلقى موجود لو العشاء الاخير نتذكر اخر عشاء
3: الاخير
2: حاجه حلوه حاجه مالحه
3: ماشون مدفونة
2: بيه؟
3: مش تفنن انا بقى الحذر
2: مدفونة اعطيني ثلاثة مواضيع تجب تحكي فيها مع بورقيب
3: نحكي على تونس تونس في القرن الماضي نحكي على الشبيبة هي معناتها الاستعمار كيفاش قاوم الاستعمار وكيفاش كانت الامبيونس
2: لو فما سؤال شخصي تحب تساله تذكر انه العشاء الاخير تشتعمل تحب
3: سؤال
2: حاجه تحب تساله
3: اي بورقيبه كان يحب برشا الشعر كان يحب الشعر وكان يحب المسرح بورقيبه كان يتفرج برشا في مسرحيات وعمل تياتر في كارتاج في القطر.
2: ولنعرف ممثل مع حبيبة مسيكة وعمل دور
3: ممثل مع حبيبة مسيكة وفي فرنسا زاد يقولي عمل هكا
2: دونك هذا العشاء الأخير
3: ايه
2: بيه هو لازم تمسك فرحان برشا اللي كنت موجود معاه ان
3: شاء الله
2: تكون فرحان زاد انت ونفرحوا برشا بوجودك حدنا في موزايك اف ام واحنا هكا نكونوا كملنا الحوار كامل تلقاه موجود على يوتيوب موزايك اف ام والحقيقه حوار ما نحبوش نشوف الحقيقه كنا فرحانين برشا بالحديث معاك بعد لحظات الياس الغربي باش يكون موجود معاكم في جولدن ميوزيك مقبل هذا مولا الدريدي نعاود نقولوا سهل حجام اللي باش يكون موجود لتقديم الاخبار الوطنيه والعالميه تحياتي ليك مولا احنا ملتقانا غدوه في كورنيش ويكاند جديده
1: كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 ل 9 متاع الليل

0: جولدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو موارد البحر الأسود الروسية بعد تصاعد الاضطرابات التشغيلية في عدد من المنشآت الحيوية المرتبطة بتصدير الحبوب على خلفية الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وتعد مواني نوفورسيسك وتمان من أبرز مراكز تصدير الحبوب الروسية، حيث تمر عبرها كميات كبيرة من القمح الموجهة إلى الأسواق الخارجية، ما يجعل أي تعطل في نشاطها عاملا مؤثرا في حركة التجارة العالمية وأسعار المواد الغذائية. وتعد تونس من الدول التي تتابع عن كثب تطورات البحر الأسود بالنظر إلى اعتمادها الكبير على التوريد لتغطية حاجياتها من حبوب. فوفق تقديرات موسم 2025-2026 تحتاج تونس إلى توريد كميات هامة من الحبوب لتغطية الاستهلاك الوطني في ظل محدودية الانتاج المحلي وتذبذب المحاصيل بسبب الظروف المناخية. وخلال سنة 2025 أصبحت روسيا أحد أهم مزودي تونس بالحبوب، حيث وفرت حوالي 50% من واردات الحبوب التونسية، ما يعكس الوزن المتزايد للسوق الروسية في استراتيجية التوريد التونسية. كما تشير تقديرات موسم 2026-2027 إلى أن تونس ستحتاج إلى توريد حوالي 1.85 مليون طن من القمح، إضافة إلى نحو 370 ألف طن من الشعير لتغطية حاجياتها وإعادة تكوين المخزونات الاستراتيجية. مصالح بلدية سوسة تنفذ اليوم السبت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة للنظر، تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات بهدف تحسين المشهد البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، وذلك في إطار حملة جهوية للنظافة وخطة للعناية بالبيئة وتحسين مؤشرات النظافة. من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة في بلاغ أصدرته اليوم أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والرقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. يأتي هذا البلاغ على أثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد أحد أصحاب محلات بيع الدواجن إلقاء فواضل نشاطه بجانب الحاويات، حيث تفاعلت مصالح البلدية مع الموضوع وتمكنت بالتنسيق مع مصالح الأمن من التعرف على هويته وتحرير محضر في شأنه من أجل ارتكاب جريمة بيئية مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المستوجبة. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة. وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس إن دبلن ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات في سبتة. وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وأحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا. وقالت إسبانيا أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة من دون وقوع حوادث كبيرة. مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية تصدر تحذيرا مشتركا من استهداف قراصنة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بوقوع هجمات إلكترونية على 7 شركات مياه وصرف صحي الأقل منذ 27 من جولاي الماضي، مما أدى إلى تراجع جودة الخدمات والتحول إلى التشغيل اليدوي في بعض المنشآت وإصدار إشعارات للسكان بغلي المياه. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس
3: جولدن ميوزك. جولدن ميوزك. ميوزك. كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
4: أهلا وسهلا جولدن ميوزك على مزيكا فام 9 متاع الليل، الموسيقى الذهبية، موسيقى الذكريات، النوستالجي، نذكركم في لحظة، في خرجة، في صحبة. لهنا على مدة ساعة من زمان نونستوب. عسلامة خالد، شكرا ليك اللي موجود معايا. هي تعطيني عملاق من عمالقة الطرب في لبنان والعالم العربي. تعاون مع عديد الملحنين، الرحباني زكي نصيف في المنوهبي، وإلا عفيف رضوان. غادرنا في 11 أكتوبر 2013 عن عمر ناهز 92 سنة. وديع الصافي على موزيكا فام، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. كما قلت لكم الساعة راهي ذهبية، ساعة من زمان من 9 للعشرة متاع الليل كل سبت وكل أحد. شكرا لكم اللي موجودين معانا. هذا وديع الصافي، شيقول تعرفوها مليح، الليل يا ليلى على موزيك أفهمه.

طريقة سلامة الناس الكل، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. ساعة من زمان موزيكا معكم انتوما وين ما كنتوا في كامل تراب الجمهورية. ودي على صافي يرحمه يحكي على نسمات، نسمات اللي تنجم جي في الصيفة وين ما كنتوا 100%. أنا برشا ما نقولوا على صيفياتنا وعلى شطوتنا وعلى، لكن تونس ربيعتها طبيعة خارقة العادة، ردوبانا على الطبيعة اللي جاتنا، على هالهدية اللي عنا، على خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه في بعض المناطق الحقيقة يوجع شوية. يلا أكاهو يزي نمشي ونبدلوا الموسيقى خالد. يلا فليتوود ماك دريمز الأحلام 1977 يا جماعة، ملا عام 77 هذايا 78 تذكروا الأرجنتين، أعوام خارقة العادة شوية آخر 1983 Every Breath You Take من عند The Police. سيب دينا في قلب الموضوع.

Golden Music. Fleetwood Mac 1977 لهذا الأغنية كتبت في 10 دقائق من عند ستيف نيكس. Every Breath You Take من عند بوليس. البعض يعتبرها أغنية حب. لا يردوا بالكم أغنية هوس بعد نهاية العلاقة.

نغمة 1983 عاش كان سرحتوا شوية معها الغنية ولا لا مي انتوكا من أحسن السوكسي متاع الثمانينات من عند The Police Every Breath You Take جاي سبتمبر يا جماعة أما بعد أوت دونك توا الحقيقة وقت الشيخة وقت البحر ارتاحوا بحبحوا افرحوا بالناس اللي تحبوهم قولوا لهم انتم ما تحبوهم مهم راهو الحب في الحياة شوية راحة شارجوا البطريات وتسمعوا Golden Music على مزيكا فام وقت تسمعوا Earth, Wind and Fire يهزوكم بشهر الحقيقة أنا نحب ياسر مدخل للخريف سبتمبر

0: Earth, Wind & Fire على موزايك اف ام سبتمبر. على السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. شوية اخر عدنا حويت من العشرة متاع الليل في موسيقى الكترونية خارقة العادة الحقيقة. تحية لعدنان على خاطر قاعد يقترح علينا في الموسيقى متميزة جدا. انتم اذا كان اخترتوا موزايك اف ام سبت وحد باش تلقاو ساعتكم هذه نون ستوب من 9 ل 10 متاع الليل، موعد مع الموسيقى الذهبية ومع الموسيقى الالكترونية. الموسيقى الموسيقى الموسيقى على خاطر صيف، على خاطر الجرين تاع الصيف، على خاطر معكم في سمر 2026 على موزايك اف ام مع كل برامجنا. لكن السبت والاحد كما قلت لكم الموسيقى تكون ذهبيه شوي اخر، تنهزكم العالم اخر، تنهزكم السيد نحب ياسر. بعد الفاصل معايا تسمعوا زياد رحباني، جوزيف صقر، مربى الدلال. مربى الدلال اغنيه نحبها ياسر، تسمعوها بعد لحظات. الموعد زاده باش يكون مع زوكرو، باش يكون مع برشا برشا جيران جيران وغيرها من الموسيقى اللي تستنى فينا. اخذوا معنا راجعين.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي، نص ودراماتورجيا عبد الحليم المسعودي وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية، أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات، العرض يفتح ملف التذاكرة الهوية والانتظار ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات، مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي. باش يكون عرض يجمع بين قوة النص، جمالية الصورة المسرحية وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamat.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
2: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: مربى الدلال على موزايك إف إم. جوزيف صقر مع شكون؟ مع زياد رحباني. في دامة سبعينات ثمانينات كيفاش غنية تنجم تكون ملتزمة ساخرة وتخليك تفكر، تفكر في الواقع، تفكر في الماضي، في المستقبل. صورة فوتوغرافية على الثمانينات، جوزيف صقر، زياد رحباني، مربى الدلال.

0: ميوزك.
1: إن شاء الله بناتنا الكل يتربيوا في دلال بوهم يا إن شاء الله، ويخرجوا من دار بوهم عروسات مكرمين، ويمشيوا وين يحبوا هما يعيشوا أحسن عيشة، عروسات ولا مش عروسات كما يحبوا هما، كل واحد وخيارات وانتوكا، لكن دلال البو الحقيقة لازم منه. شنو نقترح عليكم؟ 2001 كولاب، شكون كان يقول أنها تنجم تهزنا غادي؟ كوزي تشيليستي.

لقاء البرنس دوغاي ولقاء مع الإيطالي زوكيرو، صوتو الخشين، صوتو الدافي، صوت الصول الإيطالية عطا كوزي تشاليستي على موزايكا فام محلية الأغنية. الحقيقة ذكرتنا بذكريات كبيرة في 2001. سايمون لبون هو اللي اختار أنه الأغنية هذه تكون موجودة في ألبوم The Wedding Album سنة 1993. الأغنية ما كانتش مش تتحط في الألبوم، آخر وقت تزادت، والأغنية اسمها Come Undone، نغمة 1993 على موزايكا فام.

0: كمان على موزيك اف ام جوران جوران سايمون لوبون صوتو الخاص جدا ربع ساعة قبل العشرة نتاع الليل جاء الوقت انو نبدلو نغمة
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من تسعة للعشرة نتاع الليل
0: وهكا اخترنا انو الموزيكا تتبدل من مود المود من عالم العالم وانتوما جيل جديد زاد اللي قاعد يسمع ويسمع برشا في موزيكا فيم قاعد يكتشف ساعات ومش على موزيكا كاو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يكفي انك تتفرج شوية باش تلقى توا جيل جديد يعمل ريفيوز والرياكشن الحاجات كيما هكا اللي باش نسمعوهم توا واللي في اللادين نتاع توينس الكل واللي كنا نجمو نسمعوها بطبيعة الحال من عند مولاها من عند اللي خليها تعرف في العالم مجمع العربي والتوينسة الكل عند التوينسة الكل بطبيعة الحال نحكي على هدي جويني بغنية نسموها كنا نجمو نسموها من عند حسيبة رشدي لكن نسموها من عند محمد منير تحت الياسمين في الليل

للمتوينسة في أي بلاصة في العالم، حط لهم النغمة هذه واسمع الغناء، حاجة تقرب شوية للنشيد الوطني. وقت اللي نحكيه على تحت الياسمينة في الليل هدي جويني، اقترحنا عليكم أغنيات ريبريزا لهنا. محمد منير غناها الغناية، هات نشوف القروابي مثلا عند بيونة اش يعطي. يعطي البارح، محلاها بيونة يرحمها، ومحلى الانرجي متاحها. جولدن ميوزك على مزيكا فام.

0: Golden Music كل سبت وحد من 9 للـ10 تحليل.
1: سحر الإذاعة يعمل هكا، يهز من بيونا للساتردي نايت فيفر وقت اللي يجيو البي جيز ويغنيونا لهنا نغمة 77 Stayin' Alive على موزيكا. فمرحبا Golden Music.

3 BPM على الغنية هذه التيمبو بتاعها عالي ويخليكم تشطحوا معها شوية ويخليها تجيب معها غنية زادة إيكونيك. أها هيت خالد هزنا 1977 هزنا الغنية من الأول ما تعرفتش برشا, لكن من بعد وقت اللي جاء الكليب الناس الكل بهتت على خاطر الكليب في وقتها كان سابق عصره برشا وخلى الغنية تتعرف على مجمع نوتامون غاسا MTV في وقت من الأوقات. 3 دقائق تفصل على 10 متاع الليل, الموزيك على موزيكا فام فين لهنا في جولدن ميوزك ساعة من زمان نون ستوب. اسمه معايا مليح مليح مليح تيك اون مي نغمة 1985 في لمان.

0: Mosaïque. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤكد خلال زيارة ميدانية أدى أمس الجمعة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. جاءت الزيارة في إطار متابعة المشاريع المائية الكبرى والحرص على تنفيذها وفق الرزنامة المحددة، حيث تمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. في أخبار العالم، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين أن قادة الحرس الثوري وضعوا سرا خلال وقف إطلاق النار القصير خططا مع قادة الميليشيات الحليفة لكيفية توسيع نطاق الحرب وزيادة كلفته على واشنطن. وأضاف أن الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط التي استهدف فيها حلفاء الولايات المتحدة تأتي ضمن الخطة السرية التدريجية التي تقضي باستخدام حلفاء إيران لتصعيد الهجمات إذا كثفت واشنطن عملياتها العسكرية. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا تقول أن الاتصال انقطع بسفينة الصيد الإيرانية شاهين 2 وطاقمها المؤلف من 17 فردا بينهم بحار باكستاني بعد مغادرتها ميناء كنارك في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران في 5 مايو الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وسط ترقب حذر لاحتمال انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط وتقديرات في تل أبيب بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم واسع على إيران. وأفادت صحيفتا هاريتس ويدعو تحرنوت الإسرائيليتان بأن الجيش رفع حالة تأهب تحسبا لشن هجوم الأمريكي على إيران، في حين ذكرت يدعو تحرنوت أنه لم تطرأ حتى الآن تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. مسؤول قضائي يصرح لوكالة فرانس بريس بأنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى السجن اليوم السبت بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. وقال المسؤول أن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع أدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه بأمر من نائب العام التمييزي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 2 أوت تقص عامة قليل السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادي إلى قليل اضطراب والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
4: سبور اكسبريس.
5: مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي للتونسي لتفق رسميا مع متوصل الميدان من البيرو خيسوس كاستيو 26 عام من نادي اونيفرسيتاريو في البيرو يوصل غدوة لتونس للقيام بالفحوصات الطبية وإتمام إجراءات عقده مع الترجي التونسي. نواصل مع الترجي لدعم الإطار الفني نتاعو بزوز مختصين في الأعداد الذهني هما خليل بوزيان ويوسف أرناس. النجم الساحلي أعلن انتداب جديد لمتوسط الميدان الدفاعي السنغالي عثمان دياكيتي 23 عام بعقد لمدة 3 مواسم. من جهة أخرى تم الاتفاق مع متوسط الميدان النيجيري أمبروز اللي سبق له اللعب في ترجي جرجيس وكان عم ناول اللعب في نادي الخور القطري. نادي حمام نلف أعلن 3 انتدابات جديدة المدافع بهاء السلامي اللي سبق له اللعب في النجم الساحلي كيف المهاجم محمد الماجري قادم من نادي محيط قرقنة وهيثم المحمدي متوسط الميدان الهجومي كلهم أمضوا عقد بموسم واحد. نجم المتلوي أغلق ملف مستحقات مدربه السابق توفيق زعبوب وبالتالي يمكن الفريق تأهيل المنتدبين الجدد والحصول على رخصة المشاركة في البطولة. 19 أوت هو موعد الجلسة العامة الانتخابية لترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بون.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
6: هلو كلابرز,
7: ذس is Mix Shake.
8: Hello Mix Shakers, summer Saturday sur Mosaic FM du Boutapage Nocturne en perspective. High BPMs and No Mercy jusqu'à minuit. C'est parti avec ce track qui

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية تسند إلى كل من شركة تونس لطرقات السيارة والشركة التونسية كهرباء والغاز والشركة الجوية للنقل بمزارة خلال حفل انتظم الجمعة بمقر مكتب منظمة الصحة العالمي بتونس في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والخطة الوطنية الرامية إلى الرفع من مستوى السلامة على الطرقات. كما منحت جائزة المسؤولين المجتمعية في مجال السلامة المرورية إلى شركة البحيرة للاستثمار تقديرا لجهودها في دعم المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلامة المرورية داخل المؤسسات. وأشرفت على حفل إطلاق الجائزة رئيسة الديوان وزيرة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عفاف الشاشي الطياري بحضور رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية لينا عزة شبيب وفق بلاغ نشره الاتحاد العربي للسلامة المرورية اليوم السبت. وأكدت رئيسة الاتحاد العربي للسلامة المرورية في كلمتها أن حوادث الطرق لم تعد مجرد أرقام بل أصبحت تمثل مأساة إنسانية واقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2023 أظهر أن إقليم شرق المتوسط يسجل نحو 11% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم بمعدل يقارب 16 وفاة لكل 100,000 نسمة، وهو ثاني أعلى معدل بين أقل المنظمة. 67 مهاجرين أقل ليلقون مصرعهم خلال محاولتهم العبور من المغرب نحو جيبي سرتا وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني السبت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، ولمنع المهاجرين من اجتياز الحدود بين المغرب وسبتا سباحة أقامت السلطات الإسبانية حاجزا مطاطيا يمتد على 500 متر في البحر المتوسط وفق ما كشفت مدريد اليوم. عدة مناطق في اليونان تشهد السبت حرائق غابات أججتها رياح قوية، فيما يواصل أكثر من 300 رجل إطفاء مكافحة حريق هائل في منطقة بيوتي، وتستمر السلطات في إجلاء السكان من عدة مناطق. أما في فرنسا وإسبانيا فقد تجددت الحرائق في إقليمي فار وليون، ما تسبب في إجلاء أكثر من 2000 شخص في الإقليم الفرنسي، وما تزال الجهود متواصلة لاحتواء الحرائق في البلدين رغم تحسن الأوضاع في عدد من المناطق التي كانت قد أخليت سابقا، إضافة لرفع القيود في مناطق أخرى. الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات استمرار ما وصفته بالعدوان الأمريكي الوحشي، فيما أكد محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها السبت استمرار الضربات الدفاعية للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن الحصار البحري الأمريكي واعتداءات واشنطن على مواطنيها داخل وخارج إيران يشكلان انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. مستوطنون يحرقون اليوم السبت مركبة تعود لفلسطينيين وخط شعارات عنصرية على جدران منزل في بلدة صوريف شمال غربي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. السلطات النيبالية تفرض حظر تجول جزئيا واتخذت إجراءات أمنية مشددة في بلدات عدة جنوب شرقي البلاد عقب موجة من المواجهات الطائفية بين هندوس ومسلمين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 شخصا وسط مساعي حكومية لاحتواء التوترات ومنع تجدد أعمال العنف. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد دريجي.
2: الأولى في تونس.
4: Hello clubbers.
5: This is Mix Shake.

0: Armin van Buuren, DJ Adam Beyer qui contribuent avec leur ADN musical. Ça donne ce beau blending et ce titre simple et révélateur, Techno Trance. This is Mixshake. Merci d'avoir été des nôtres, Ziad merci, Khaled merci. On se retrouve demain pour calmer nos esprits. Sunday Mixshake, 22h minuit, Mosaic FM, good night. Mixshake.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. موسم حصاد الحبوب في تونس يوشك على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752,000 قنطار من الحبوب من ضمن سلة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية شهر جانفي في 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ $350. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح يؤكد عودة نسق عرض المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الإنتاج بصفة مسترسلة، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الفارطة بعد تضرر معداتها بسبب انقطاع الكهرباء. ومزاح يرجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهول يؤكد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلث الأول من سنة 2016 نحو 839 مليون دينار، من 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للاستثمار. ومجهول يدعو رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد وقادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والإسهام في تحقيق تنمية وطنية مستدامة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يدعو إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل، إضافة إلى مواصلة العمل على وضع آليات حديثة ومبتكرة ملائمة للحاجيات المستجدة لسوق الشغل الوطني والدولية، مؤكدا أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد موارد بشرية تستجيب لحاجيات سوق الشغل يتطلب اعتماد مقاربات متجددة. رئيسة الجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين ليليا زخامة تبين أن تونسيا واحدا على ثلاثة يعاني من ارتفاع ضغط الدم، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين تونسي، ولا يعلم الثلثان منهم أنهم مصابون بهذا المرض الذي وصفته بالصامت. سبتة ومليلية مدينتان على السواحل الشمالية لإفريقيا متصلتان بالبر المغربي جغرافيا، لكنهما تتمتعان بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية وتشهدان نزاعا جيوسياسيا وتاريخيا بين المغرب وإسبانيا. تعود جذور قضية سبتة ومليلية إلى قرون من الصراع، ومع مرور الوقت تطورت من نزاع ذي جذور تاريخية إلى خلاف سياسي ودبلوماسي مستمر، فضلا عن واقع جيوسياسي تنشط فيه عمليات التهريب والهجرة والتجارة غير النظامية، مما فرض تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا لمواجهة هذه المشكلات. شهدت مدينة سبتة في شهر جوليا الماضي واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في تاريخها، بعدما تدفق إليها نحو 60,000 مهاجر، توفي ما لا يقل عن 67 منهم أثناء العبور في الأيام القليلة، مما تسبب في أزمة دولية ودفع السلطات الإسبانية لإعلان حالة طوارئ إنسانية واجتماعية واستدعاء الجيش لدعم قوات الأمن في ضبط الحدود. وعززت السلطات المغربية إجراءات الحدودية، مما أسفر عن عودة أكثر من 48,000 منهم. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.